تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان فان.

تعالي ما جيبش سيرتي. ديوانة فان صوتكم.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجال تغلطي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا
1: عبد المجتك على الديمنافات.

never needed anyone. And making love is just

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز السابعة ديون فهم. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو خلال زيارته أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى العمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، مشيرا إلى أن التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تسيير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدرسي المدعم بمختلف أصنافه، وفق ما صرح به سمير الموالهي نائب رئيس غرفة صانعية الكراس المدرسي. وتتراوح الكميات من الكراس المدعمة المخصصة لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراس، ولم تشهد الأسعار أي تغيير مقارنة بالعام الماضي. فرقة الحماية المدنية تتمكن من انتشال ثلاث جثث كانت عالقة أثناء عمليات حفر بأحد المناطق الواقعة بين معتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، حيث توصلت عمليات الانتشال ساعات طويلة. هذا وقد استنفرت مختلف المصالح المعنية إلى جانب عدد من المواطنين، حيث تم تدخل إخراج جثث من مكان الحفر العميق بأحد المناطق الريفية. إلى شان الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران لم تقبل الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضروريا لإنهاء الحرب. غارة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب بسوريا، ولم يصدر أي تأكيد رسمي حول مصدر هذه الغارات التي يرجح أن يكون الاحتلال قد نفذها، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في نس الديوان، في أمان الله.
3: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
0: صوتكم من الاثنين للجمعة، تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: 7:03، يصبح الورد والفل والياسمين. اليوم 3/18/2026. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، شكرا على اختيار ديوان اف ام والاستماع لناس الديوان. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. نسلم على ندو الجميلة في الاخراج التقني وامونة الجميلة في الاخراج الرقمي. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ان شاء الله انهاركم زين، سيسو ارواحكم طريق السلامة للجميع. فما انسان كي يدخل لحياتك ما عادش يبقى مجرد شخص تحبه، يولي هو الأمان، هو الراحة، هو التفاصيل الصغيرة اللي تخلي نهارك عنده برشة معاني. فما حب ما يحتاجش كلام كبير، يكفي انك تلقى روحك مرتاح مع انسان تحب تحكي له على نهارك، تفرح كي يكون موجود، وتتصور غدوة ما تلقاش فيه بلاصة من غيره. الأجمل كي تولي تحس اللي أجمل حاجة صارت لك في عمرك هي أنك لقيت الشخص هذا. الأغنية اللي باش نسمعوها توا تحكي بالضبط على الإحساس هذا، على حب يخليك تقول من القلب عمري معاك هو العمر اللي نحب نعيشه. خليكم تتمتعوا.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 17 دقيقة بعد السبعة يصبح الورد والفل والياسمين من جديد. تحياتنا لكم ولما كنتوا تسمعوا فينا كسوا في تونس وإلا خارج تونس. إن شاء الله أنهاركم مزيان سيسر وحكم وينما كنتوا. إن شاء الله هكا ربي ديما يسهل لكم في كل ما هو صعيب. صباح الأرزاق والحاجات المزيانة الكل. نسلم مرة أخرى على ندو وأمونة. نسلم على شيمة. نسلم على أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا على رسم كيما العادة الكتيبة شوي آخر. نسلم عليكم بالواحد بطبيعة مانيش وحدي. بونجور سيد العميد. إن شاء الله نقول
2: وحنون نورز اليوم. أنا مستبشر قابلتني صديقتنا وزميلتنا الموقرة متر نجات. نفرح برشا كيف تجي على خاطر نحس فيها ما ريزونانس معنا موميروار معنا من ناحية الأفكار ومن ناحية القيم تشبه لي برشا ونحبها برشا لأني بالحق تمثل المرأة التونسية يعني المثقفة الواعية وهذايا هو اللي أنا خليني نستبشر كل مرة نشوفها الحقيقة. وين تجي تشوف استوديو كيف يضوى وحده
1: بالحق متر نجيت البراهمي ديما منورتنا هكا وبوزيتيف فايبز
2: اليوم بوزيتيف فايبز نقول كلمة ثم غنيات وثم يقول لك أضحك للدنيا تضحك لك محلامك الناس يصبحوا على الصباح معناها مدين يديهم ربي يبتقاه مستبشر ويضحك وأضحك للدنيا تضحك لك ومخيبهم الناس يصحون كشبرية وبجاه ربي يقول له ما ضحكوا وبجاه ربي راه ربي سهل لك الرزق راه يفتحها في وجهك غير أضحك في وجه الناس ابتسم راه مهما كانت المشاكل ومهما كانت الدنيا فانية يضحك للدنيا ومديدك للخير وقول يا ربي العمل عليك تو يحلها في وجهك وهذه نصيحة للناس الكل خاطر أنا صباحا نخرج بكر ياسر وندخل القهوة ونشوف العباد ثم لي كي تشوف وجهه وتستبشر تفرح وفما الله مليش فاهم عليش هزين هم الدنيا يا ولدي راهي الدنيا سهلة وبسيطة ولعطاه لك ربي يرضى به وحاول انت حاول تغالب الدنيا وتلوج على رزقك فهمتني وتقوم بواجبك وقدرة ربي تمشي معك واضحك للدنيا
1: تضحك لك جيستومون ويزي من الحاجات الخايبة اللي تحكيها على الصباح مثالش بدي نهارك انت بحد ذاتك قمت وتتنفس هكا نعمة من عند ربي ديما تقول الحمد لله وديما تستبشر وديما هكا متفائل وتقول اليوم باش يتعدى نهار مزيان بلاش مشاكل بلاش عراقيل وحتى كان صارت فيه العراقيل نحاولوا ما نركزوش ونحاولوا هكا ان ناخذوها الامور والحياة ببساطة والحياة تكون جميلة كجمال حضورها معنا اليوم كيما كل مرة تكون بحضينا في بلاتو ناس الديوان. صباح الورد والفل والياسمين متر نجيت البرامي نورتنا كيما العادة.
3: نورز صباح الخير صباح الفل والياسمين. أنا سعيدة برشا باش نكون معاكم. سعادتي أكبر أنه سمعت كلمات معناتها تثلج الصدر والأخ والصديق سيد العميد اللي كشهادة اللي قالها في حقي أنا تشرفني برشا برشا برشا كغيري من نساء تونس معناها نحن نساء نحبوا البلاد هذية وكيف في الصباح تلقانا في مقام كل مقام هذا باش نقولوا صباح الخير لتونس ما نجموا كان نكونوا فرحانين فرحانة برشا راني باش نكون معاكم مرام صباح الخير نادية صباح الخير إيمان صباح الخير شيمة صباح الخير الكتيبة صباح الخير وتونس الكل صباح الخير وإن شاء الله نعدي أوقات طيبة في حجم انتظارات السادة المستمعين وفي حجم انتظارات نوروزة ونسلم على مدام سماح اللي طبعاً. خليت
1: بلاصة كبير
3: خير خلف ما نقولوش اللي خير سلف أما امتداد مدام سماح وهي كي ترجع تلقى مدام نورز كبرت وكبرت.
1: شكرا متر شهادة نعتز بها من عندك. الحقيقة الكتيبة الكل يفرحوا كيف تحضر بحذينا منهم حتى فدوى ديلي بيبي بحثت لي توا مساج تقول حتى أنا نحب هالأسيذة والحقيقة ياسر نستبشر بها ونفتخر بها. إن شاء الله ديما هكا منورتنا في البلاتو متر إن شاء الله ديما تعطينا الإفادة في كل ما هو قانوني وحتى اجتماعي وحتى من التجارب اليومية اللي تتعدى بها. بونجور من رومان مزيانة.
4: بونجور
1: صباح النور نورز، صباح النور سيد العميد، صباح النور ميتر، صباح النور الكتيبة، صباح النور أمونة ونيديا وشايمة. إن شاء الله نهاركم فل، إن شاء الله نهاركم يتعدى مزيان،
4: إن شاء الله نهارك فل مروما. باش نسلم على أصدقائنا في الكتيبة، نسلم على معز منوبي بلالو فدوى ديلي بيبي ستيفان بن سلمة توليب سيميا سليتي عبدو حبيب بن صالح، نتمنيو لك الشفاء يا حبيب، إن شاء الله باللطف عليك قال أنه ماشي لطبيب، سلامتك يا حبوب. تحياتنا الفتحية عمارة رياض البجاوي، تحياتنا زيدة الغالية قمر، ستيفان سلمنا عليه، نسلم على أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا ويلتحقوا بينا بشوية بشوية على تشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام وإلا حتى على اف ام. قبل ما نمشي والبوزيتيف فايبز، أنا باش نمشي لكم الحاجة هكا بوزيتيف فايبز أما بطريقة أخرى، بما أنه اليوم يقال أنه اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، فما حاجات صغيرة تصير في حياتنا أما أثرها كبيرة برشا. مكلمة من شخص ما كنتش تتوقع تسمع صوته، مساج من وقت كنت محتاج فيها كلمة، إنسان يجيك من غير موعد، كادو بسيط وإلا حتى جملة تتقالك بالصدفة وتبقى راسخة في بالك سنوات. المفاجأة الحلوة مش بالضرورة تكون حاجة غالية وإلا كبيرة، ساعات أبسط حركة من الشخص الصحيح في الوقت الصحيح تنجم تبدل نهارك الكل. والأجمل في المفاجآت السعيدة إنك ما تكونش تستنى فيها، تجيك فجأة وتلقاك تبتسم من قلبك من غير حتى ما تعرف علاش. يمكن نهار كامل كنت تعب مضغوط وإلا الدنيا مش ماشية معاك كيف ما تحب، وتجي حاجة صغيرة تقلب لك المود متاعك. وساعات المفاجأة ما تكونش حاجة تصير لك، تكون أنت اللي تعملها لغيرك، تبعث مساج لصاحبك اللي غايب عليك، تشري حاجة صغيرة لوالدتك وإلا لوالدك، تقول الإنسان أنا فخور بيك وإلا تفكر شخص بيك بعد ما كان يظن اللي الناس الكل نسيته. خاطر في الاخر احلى مفاجاه تنجم تعطيها الانسان هي انك تخليه يحس اللي فما شكون يخمم فيه. واليوم خلينا نعملوها عاده مش مناسبه، فاجئوا شخص تحبوه بحاجه بسيطه، يمكن بالنسبه ليكم حاجه عاديه اما بالنسبه ليه تكون اجمل حاجه صارت له اليوم. وانتوما أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، نحب نعرف شنو هو أكثر مفاجأة سعيدة عملت لكم فرحة ما نسيتوهاش ومن شكون جيتكم. أصدقائنا في الكتيبة تنجموا تكتبوا لنا وتتنجموا وتتفاعلوا معنا. وباش نبدأ معاك سيد العميد.
2: والله أنا أحلى مفاجأة في حياتي هي أكل لواج ركبت فيها صدفة، معناها زوز كراها بيتيحهم بان باش نمشي أنا نضطر ناخذ لواج، وكانت المفاجأة أني تعرفت على زوجتي فاكر لواج هذيك اللواج يسا كنحبه لتو، لأنه كان سبب في سعادتي. كانت أحلى مفاجأة في حياتي أني معناها القدر يعني يسوقني، تصور واحد يملك زوج سيارات وزوج سيارات يتيحوا أمبان فرد نهار، ومن تلز نمشي ناخذ سيارة أجرة، وسيارة الأجرة كانت فيها كان زوجتي. وكان هذاك اللقاء الأول كان 28 أكتوبر، وكانت قصة طويلة معناها ما ظهر ليش كان ثم أحلى من مفاجأة أنه ربي يمدلك على آن بلاتو الإنسانة باش تقاسمك حياتك وتكتشف أني إنسانة رائعة، إنسانة معناها بالحق هدية من عند ربي. ممكن أحلى مفاجأة صارت لي في حياتي هي هذيك، جابت لي زوز نورات
4: إن شاء الله ربي فضلهم لك.
2: يعني بالحق عش قولك راي السعادة هي بالضبط هي تواتر هالمفاجآت السعيدة، وتحس اللي ربي معاك. أنا نقول أنا دائما أبدا نقول راني الباب يمسه يتحل وحده، لأني نحسه وعايا نحسه في كل خطوة في كل علاش خاطر إنسان كبدا صافي والله ربي يقف معاه وربي يقف ضدك أكل من قلبه أسود من داخل وتلقاه عنده تريبل فاس وكوادريبل فاس. أنا نقول متأكد منها كل إنسان صافي من داخل وكل إنسان باهي ومعناها ويخاف ربي راهو في الأخر ربي يقف معاه. إذن أحلى مفاجأة في حياتي اسمها سميحة وما نترددش نعاودها.
4: ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. تحياتنا مره اخرى للمدام سميحه ديدي، ان شاء الله ربي يديم العشره بيناتكم. متر نجيت البره.
3: والله كي تسال على المفاجاه نحن في العمر هذا باش نقول كثيره هي المفاجات، وقد يكون لكل يوم مفاجاته.
4: وي
3: لكن باش نبعد على العائله، بالطبيعه العائله هي كلها مفاجات سعيده والحمد لله. حبيت نحكي على علاقه تجمعني بناس هما في مقام ولادي اللي هما طلبتي واللي هما معناتها ديما نشارك الطلبه. في تشريكي للطلبة نتلقى باقة ورود ولكن مش من مقام الورود، معناتها ما جاتنيش باقة فيها نوارة حمراء ونوارة بيضاء. آخر هذه مفاجأة جاتني، فهما كتبوا لي كلمات ليست كالكلمات وحطوا لي تحية ليست كالتحايا، والكلمات هذيك معناتها قعدت كيف ما نقولوا نحن محفورة في قلبي بأحرف من ذهب. تحية لطلبتي، وأنا الكلام اللي نقول عليه هذي هو أني شركتهم في مقام عالي. وأنا بالمناسبة اليوم حبيت نقول نورز اللي نحن البارح الأستاذة نجاة إبراهيم اللي هي ضيفتكم اليوم،
4: أي
3: تشرفت بأني البارح الإصدار الجديد المجلة التونسية لقانون الأعمال صدرت
4: ألف ألف ألف مبروك.
3: الشهر الفارط في شكل رقمي.
4: أصدقائنا اللي تفرجوا فينا في تشاني اليوتيوب ديونا في ام ولا باج فيسبوك ديونا في ام تنجموا تشوفوا الصور متاع المجلة للأستاذة نجاة إبراهيم. تفضل متر، ألف مبروك من جديد.
3: فضلك يا نورس، أنا فرحانة برشا علاش عملت العلاقة بين المجلة وبين الطلبة متاعي. المجلة التونسية لقانون الأعمال صدرت الشهر الفارط في منتصف جويليا في شكل رقمي نوميريك، والبارح والحمد لله خرجت من المطبعة في شكل ورقي. ونتوجه للناس اللي شاركوا في المجلة هذه الكل الخبراء، ولكن خبرة المبتدئين هم طلبتي الأعزاء اللي اعطيتهم مساحة باش كتبوا في المجلة هذيك، وكانوا فرحانين برشا برشا برشا، وكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي أتيحت لهم فرصة. في التقليد كانت تتاح للكبار، وأنا نعتبرهم كبار خاطر من ولاو كبار كان من بتاب صغار في العمر ونجموا نكونوا كبار في الفكر. فالمجلة هذه تحمل على الأقل مساهمات لأربعة طلبة يشرفوني برشا برشا ونحييهم برشا، وهما كرد على المشاركة هذه كتبوا لي كما قلت لك كلمات ليست كالكلمات. تحية لطلبتي الأعزاء،
4: تحية ليهم. المجلة التونسية لقانون الأعمال تحت عنوان المجال التونسي لقانون الأعمال، ونحن اليوم تونس تحتفل بيوم العلم شوي آخر باش نحكي وزيد شوية تفاصيل وشوية معطيات. ألف مبروك مرة أخرى أستاذة نجاة إبراهيمي. مرام عندك مضيف بخصوص الموضوع ولا نخرج؟ قل لي.
5: بالنسبة لي في اليوم العالمي للمفاجآت باش نحكي بطبيعة كما قلت الماتر أنه بعيدا عن العائلة، واللي العائلة مهمة والكل والعلاقات الإنسانية، من بين المفاجآت السارة أنه الحياة أعطتنيش اللي نحب عليه من الأول، أما كيف أتني من بعد وخذيت الدومين المهني معناتها مهنيا اللي أنا نحب عليه. واليوم مع سماح مفتاح في ديوان فام اللي كنت تفرج فيها في مع سماح مفتاح في حنا بعل. يا أخي من المفارقات الحلوة للدنيا هذه أني يعني نقرأ صحافة في معهد الصحافة علوم الأخبار، وأنه دنيا تحطني في استوديو ديوان فام مع سماح مفتاح في ناس الديوان. دونك هذه من المفاجآت الجميلة اللي تعديت بها في حياتي الحق.
4: إن شاء الله بالتوفيق ليك مرام، وتحياتنا كالعادة لسماح مفتاح.
5: تحية كبيرة لها،
4: نشكرها ونشكر كل من ساهم الحقيقة في أنه شخص يوصل اللي يحب عليه هكا ويقدم ويقفوا معاه، على خاطر فما برشا ناس راهي ترجعك التالي وما تقفش معاك. تحياتنا للناس الكل اللي تسمع فينا. شوي آخر باش نسمعوا أغنية يحبها برشا سيد العميد ويحبوها برشا مستمعين ما أروعك لي نبيل شايل، لكن نمشي وفاصل ومن بعد نتمتعوا بي نبيل شايل ما أروعك.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah ma Beko.
7: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
6: Waouh! Où nalqaw les points de vente?
7: Tabarna al les réseaux sociaux Beko Tunisie.
6: Yalla, imchi ala bekri qbel ma toufa.
7: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ابدا نهارك مع الناس الديوان.
1: 38 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. تحيتنا لكم وما كنتوا تسمعوا فينا. تحيتنا لأصدقائنا اللي التحقوا بينا في الاستماع. شكرا على اختياركم لفريكونس متاع ديوان اف ام.

0: الرجال بالغم العمر 25 سنة اللي تحصلت على المرتبة الأولى في مناظرة القضاء العسكري لتكون من أصغر المترشحين سنا الذين حققوا هذا الاستحقاق. وفق المعطيات الواردة استعادت العريب المناظرة على امتداد نحو سنتين من الدراسة والمراجعة والتحضير قبل أن تتوج مسارها بالحصول على المرتبة الأولى. والنجاح هذايا يمثل انتقال من مرحلة التكوين الأكاديمي في مجال القانون إلى المسار المهني في القضاء العسكري. نورس،
1: إذن خريجة كلية الحقوق بصفاقس أميرة العريبي الأولى في مناظرة القضاء العسكري في سن 25 سنة اللي حقت وين حقت خريجة كلية الحقوق بصفاقس أميرة العريبي المرتبة الأولى في مناظرة القضاء العسكري. سيد العميد،
2: مبروك عليها، أعطيها الصحة. وهذه مرة أخرى حراير تونس ظهر ديما نقول الفرق الوحيد بين تونس والدول اللي قاعدة تعاني على مدى عشرات السنين هو المرأة التونسية. المرأة التونسية على بكري فهمنا اللي راي هي الرافد الحقيقي، هي اللي المحرار، هي المحرك الحقيقي للمجتمع. هذاك علاش نفرح برشا كل مرة وتتفوق امرأة في تونس، نفرح برشا، وخاصة المرأة هذه الأمر يهمني. الأمر يمني أنه ربما يعرفوش الناس القضاء العسكري راه مستقل تماما، راه ما يخضعش حتى سلطة إلا سلطة القضاء نتاعو. هذا يتعرفوا الناس الكل، ونحمد ربي اللي عنا احنا قضاء عسكري عادل في تونس. لأني أنا تعرف كانت فترات من حياتي يسموه إكمال نصاب مدام نجات، يعني يجيبوا ضابط ما هوشي من القضاء ويحطوه معناها باش يعدلوا شوية نوعا ما، فهمتي؟ يعني خاطر ثم قضايا اللي القاضي ما عندوش فيها المعلومات الكل، مثلا قضايا السلاح، قضايا استعمال سلاح، يجيب الضباط. يعني أنا شفت بعيني اللي أحسن ما عنا في تونس هو القضاء العسكري. ليش؟ لأنه مستقل تماما عن السلطة بجميع أنواعها بما فيهم وزارة الدفاع الوطني. ما يفهموش العباد يقول لك أو محكمة عسكرية ودرشموها، لا لا، رو القضاة اللي فيه ناس مستقلين، ناس معناها يطبقوا في القانون وفي مجلة عندهم قدامهم أمامهم يطبقوا فيها تطبيق كامل بغض الطرف على كل التجاذبات وعلى كل المشاكل. وعلى هذاك علاش ربما العسكريين يعتبروا روحهم في أمان، لأنه عندهم قضاء عسكري عادي. إذا مبروك للبنية هذه اللي التحقت بالقضاء العسكري وشو اللي عندها في نفس الوقت قاضية وضابط، فأنا حاجة رائعة اللي هي معناها سيتون دوبل فونكسيون بنفس الوقت، محلها كزاي العسكري بالنسبة للفتاة. وفي وقت ما وصلت مدير قضاء العسكري وصلت مرارة في تونس، وهذه سابقة في معناها في الدول العربية كونه معناها أعلى رتبة في القضاء العسكري تكون مرأة. وزميلتنا نذكرها بكل خير إن شاء الله، فهمتني؟ قاعدة توا، ولكن مرة أخرى إن شاء الله نتمنى لها مستقبل زاهر، ونتمنى لها علاش لا يوما ما تصبح هي يعني مديرة القضاء العسكري وتشرف بلادها. وإن شاء الله مبروك عليها وعلى عائلتها، وبالحق نفرح برشا كي نسمعك.
1: إن شاء الله مبروك الأميرة العريبي. القضاء العسكري هو جهاز قضائي مختص في النظر في قضايا وجرائم يحدد القانون اختصاصه فيها، وخاصة القضايا ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية والعسكريين كما قال سيد العميد. والقاضي العسكري كما القاضي بصفة عامة دوره تطبيق القانون والفصل في القضايا المعروضة عليه باستقلالية ووفق الإجراءات القانونية، لكن اختصاصه يكون داخل منظومة القضاء العسكري. متر نجيد البراني،
3: شنو باش نقول انا وقت اللي تحكي لي على فتاه اسمها اميره وهي تحتل المرتبه الاولى وطنيا.
1: حلوه النقش.
3: عنوان للتميز الحقيقه. اليوم انا استاذه، ولكن ديما ترجع بيا الطفوله، كانت احلامي ديما التميز، اعشق عنوان التميز ونحب العلم كاني ما حبيت حتى شيء. ما تحط لي كل شيء وتحط لي العلم نقول لك هذاك عشق. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والترف. شوف معناها شاعر الجهبذ شنو قال على العلم. شوف شنو نقول لك، تحية الأميرة، تحية للشبان، تحية للشابات اللي هما صناع مستقبل تونس قدرة ربي. طالما أن علمنا بخير وطالما أننا نتصدر المراتب الأولى، فلا يمكن إلا أن نستبشر. ونحن اليوم قبل الثمانية بشوية ديما في الموجات الإيجابية. هني قلت لك المرتبة الأولى راهي متنجم كانت تخليك إيجابي. تحية مرة أخرى، أنا نحب نقول لهنا كلمة الأميرة العريبي قضية المستقبل في القضاء العسكري. تحية لكلية الحقوق بصفاقس، خاطر أنا عملت محطة منحبش نحكي على روحي، أما أنا في مسيرتي الجامعية 2008

0: 2013 خمسة سنوات في كلية حقوق في صفاقس. سيدي منصور، نحب برشا الكلية ذيك. أنا كليتي الأم كلية حقوق والعلوم السياسية بتونس، ولكن في التدرج الأكاديمي نهار اللي تحصلت على التبريز وقع تعييني في كلية الحقوق بصفاقس. تحية لكلية الحقوق بصفاقس، تحية لعاصمة الجنوب، وتحية لطلبتي في صفاقس، تحية لزميلتي وزملائي، وتحية لزملائي الكل في الجمهورية الكل، خاطر الكل يحبوني ونجم كان بدلهم نفس الحب.
1: تحية ليهم الكل، تحية للصفاقسية الكل اللي يسمعوا فينا، تحية للوالد والوالدة متاع أميرة زيدة، يا فرحتهم بها يا فخرهم بها. إن شاء الله الأولياء الكل يكونوا هكا فخورين بصغارهم، وبالحق تعب وسهر وبرشا حكايات وبرشا ستريس وبرشا بريسيون عليهم، وبعد في الأخر تكون ثمرة بالحق مشرفة جدا. 47 دقيقة فاصل وهنا راجعين.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 47 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. بما أن في أجواء العلم والنجاحات والتتويجات نحكيه اليوم في تونس، نحتفلوا بيوم العلم. أما قبل ما نحكيه على المدارس والنجاحات وشهائد، خلينا نسأل سؤال أبسط، شنو يعني العلم في حياتنا؟ العلم مش كان كتاب نحطوه في المحفظة وإلا معلومة نحفظوها باش نعدي بها امتحان. العلم هو أنك تعرف تسأل، تعرف تفكر، تعرف تفرق بين الصحيح والغلط، وتعرف تبني روحك وتعاون غيرك. وراء كل طبيب، مهندس، أستاذ، صحفي، باحث، وإلا أي تونسي يوصل لحلمته، فما معلم وأستاذ يمكن كلمة قالوها له في وقت معين بدلت له حياته. وفي يوم العلم يمكن أجمل تحية ما تكونش كان للي نجح، أما زيدا للي علم، للي صبر، للي آمن بتلميذ ما كانش يأمن بروحه، وللوالدين اللي تعبوا باش يشوفوا صغارهم في الصفوف الأولى. مرام،
5: في الصدد هذه زيدة نحكي على رئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي توجه إلى صباح أمس من شهر 17 أوت، توجه بقصر قرطاج اللي في موكب الاحتفال احتفى بيوم العلم. تمت خلاله زيدة تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وإثر هذا زيدة توجه رئيس الجمهورية إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة، باش يجتمع بأعضاء المجلس وأسدى تعليمته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد زيدا رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلامذة والطلبة في كل المجالات في التعليم، أو زيدا قال اللي التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. ثم توجه رئيس الدولة لشارع الحرية بالعاصمة، ونلتقى عدد من الوطنين، مشير إلى أن الحلول لكل المشاكل ولكل العقبات لازم تكون حلول جماعية. نورس
1: سيد العميد،
6: الله هي شوف يوم العلم هذه ساعة حاجة منها عادة حميدة، لا شك الوليدات اللي تفوقوا يعني بش على المستوى الوطني ومجموعة الوطنية ورئاسة الجمهورية وأعلى هرم السلطة يقدر مجهودهم ويكونوا قدوة لغيرهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، والله أنا فرحان الحقيقة بالمعهد هذا، هذايا اللي عملوه اللي عملوه شو اسمه تاع
1: المجلس الاعلى للتربيه. أي.
6: ليش؟ لاني انا من عام 91 وانا ننبح نقول راهو سبب خراب تونس. لا لا لا, لا انا نقول بالقوي على خاطر سبب خراب اللي قاعد يصير هو ثم شكون جاء كسر المنظومه التعليميه اللي كانت قائمه وعملها بورقيبه واللي كانت معناها ناجحه وكانت بالارقام. راهو اولادنا اللي كانوا يمشيوا للخارج كانوا يجيوا الولا في السوربون وفي باري دو اساس وفي جميع الجامعات العالميه يجيوا الولا على خاطر المنظومه كانت صحيحه. جاء واحد دبر على الرئيس السابق الله يرحمه قال له هيا قالوا بهمهم باش تقعد تحكمهم. وهذا كان متحمس وليتي في كلام نقول فيه. جاءوا كسروا اللي تعمل الكل. نحاول قيم التعليم نحاوها اعطيتكم امثله واضحه. كان كل درس نتذكر في جوا دولير سيزياماني بريمير كل درس فيه قيمة وفيه وطنية وفيه مواطنة وكانوا صغيرات يتعلموا بالحق. جاء واحد دق الدنيا الكل وحط يعني برامج فارغة مطبطبة يعني في الاخر ولات نتائج مزيفة. وانا نذكر كنت في الاكاديمية العسكرية نذكر مليح كنت في لجنة الانتداب يجيونا عباد ب16 معدل بكالوريا والله العظيم مزيفة والله العظيم. نتذكر وقتها اللي الستاش هذيك مش صحيح لاني وقتي يقضوا قدامنا في الطاوله ونعاودوا نمتحنهم ونشوفوا شنو ما نلقاو شيء. كيفاش 16 وقت عملوا المعدل زيد فوق منه ولا 22 على 20 تفكرها ولا و 25% ودرجنيه. اذا نرجعوا للجاده نرجعوا للتعليم حقيقي نرجعوا للتعليم فيه القيم وفيه المواطنه وفيه جذورنا وفيه تاريخنا وفيه وطنيتنا وفيه نضالنا. أو نسألوا تو نجيبوا أي شاب اسألوه على 52-54 ش صار في تونس كيفاش خرجنا فرنسا حتى حد ما نجم يجاوبك. وتحبوا تكلموا على وطنية وتتكلموا على جذور وتتكلموا على جيل يعرف بلاده ويحب على بلاده باش شعطيتوه باش يحب على بلاده شنو كي نشوف. أنا واحد من الناس مشيت مرة قلبي وجعني في تحية العلم صغيرات في عودنا على المهم ينضبط ويقف احترامك علم اللي شفته شيء حشم شيء يندهه الجبين. وين هنا دور ناس الكل هذاك؟ علاش انا نقول فرصة لنا ذهبية هذية باش يحطوا كل شيء على الطاولة ويتكلموا بصراحة ويزينا من الترطيب والكذب والنفاق احنا باهين مش نباهين ليوف. انا واحد من الناس كما قلت لي بدل حياتي استاذ نتذكر استاذتي ومعلمية في البداية كل كانوا جهابذة كانوا ناس قدوة كانوا ناس علموك بالحق. راهو هذاك علاش نقول راجعوا رواحكم يا ناس. نحيوا علينا حكايه اليوتيوب وحكايه هل بعد عنده فلوس يقرا ولا ما عندوش ما يقراش ونرجعوا للمؤسسه والمدرسه الوطنيه اللي كونت الجيل اللي هز تونس ويزينا من فدلكه ويزي من النفاق والكذب والخوف خوف خاصه خوف. لا ما وقت يساجيب علم تونس ما يلزمش نخافوا راهو يلزم نحطوا تحبوا اسمع كيمشي انسان للطبيب والطبيب ما يلقاش المرض دياغنوستيك غلط يقعد مريض هكاك عملنا احنا. حتى حد بجاء قال هاي يا سيدي راه عندنا مشكله في التعليم راه فما مشكل فما مشكل كبير. وانا قلت لك انا كنت نقري في الجامعه ونعرف والله العظيم نقري في الماستر دو ثم طالبه قلت انا بجاه ربك واش وصلوا هنا فهموني حتى لي كوبي خبيتهم فما اشياء ينده لها الجبين. دونك فرصه ذهبيه باش في يوم العلم هذايا والمجلس الوطني هذايا يتحط كل شيء على الطاوله وسهل راه والله سهل والله. نرجعوا للكبار نتاعنا اللي حطوا هكا السيستيم هكا المنظومه التعليميه الرائعه فقط نأقلموها مع العلوم الجديده والتقنيات الجديده ومع الاعلاميه ومع فقط هذا كاش لازم. اما نكونوا عندنا شجاعه كافيه باش كل شيء يتقال كل شيء يتحط على الطاوله ونعيطوا المفقدين القدم أكل دماغات أكل هزوا التعليم كله. وأنا عندي بعض منهم أصدقاء التوى موسوا من رأسه نقدروا لأنهم ناس شيء كبير. هذاك هو اللي بيصلح تونس لأنه كما نقول ثم حاجتين كنت صلحوا والله في وقت قياسي إلا ما تصير انطلاقها في تونس بتصور أحد اللي هي العائلة منظومة العائلة بصفة عامة ترجع للجدية متاعها والمدرسة ترجع للجدية متاعها هذوما زوز كافين باش يصلحوا البلاد.
1: متر
0: والله شنو باش نقول لك يا نورز اليوم الحديث حلو خاطر يدور حول ثلاثه حروف العين واللام والميم العلم العلم والعلم انا نربطهم خاطر العلم تاع تونس ما تترفع رايته كان بالعلم. وانا نحكي على العلم العلم جاي من المعلم وجاي من التعليم. وانا نحكي على المعلم تحيه لكل معلمين في مختلف درجات ونقول كيف ما قال الشاعر قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسول. تحية لجميع المعلمين ابتدائي ثانوي تعليم عالي. السيد العميد وانت توذكرتوا على هامش اليوم الوطني للعلم المجلس الأعلى للتربية والعلوم, هي ناقف ونقولوا كلمة في حق هالمجلس هذي. نحب كلمة برقية على المجلس ونحب كلمة برقية على العائلة التربوية في يوم العلم. المجلس الأعلى للتربية والعلوم أي نعم, هذه أنا نعتبرها في تقديري كامرأة تعليم معناها في المسيرة متاعي هذية أنه من أجمل الهدايا اللي يمكن تعطى للعائلة التربوية على شريطة أن أنا دي مراني ما نقولش النص الحقيقة نقولها كاملة. المجلس الأعلى للتربية والعلوم أراه من خيرة المبادرات, لكن ضرورة أنه يضطلع بالمهام اللي هي ننتظروها منه وهي النقلة النوعية للتعليم في بلادنا. على خاطر وكان يقول توا سيد العميد احنا عشنا العديد من التجارب. معليش نقول التجارب, معناها كل مرة نمشي ونرسي في تجربة معينة. توا مضى بين المجلس هذا الأعلى بالتربية. وباعتباره أعلى للتربية سيكون إشراف عالي. وش معناها الإشراف العالي؟ أنه يحدد سياسة كاملة للتربية. أنا السياسة مانيش باش نحكي عليها في عام ولا في عامين, يعطينا ورقة طريق طويلة المدى منين باش نبدأ وين باش نقف وأين سأنتهي. وخاصة سيد العميد عمل التشخيص يعطينا وين باش نوصل.
1: نذكروا اللي المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس هو هيئة دستورية تهتم بالتربية والتعليم والبحث العلمي, ودورها الأساسي هو التفكير في السياسات الكبرى للمنظومة التربوية والتعليمية وإبداء الرأي والاقتراحات فيها بمعنى أبسط. يعني مش وزارة جديدة ومش إدارة تسير المدارس والجامعات يوميا, هو مجلس استشاري أعلى يفترض أن يساهم في رسم التوجهات الكبرى للتعليم. دوره شنو؟ يساهم في وضع التوجهات والاستراتيجيات الكبرى للتربية والتعليم, يبدي الرأي في مشاريع الإصلاح التربوي والتعليمي, ينظر في قضايا كيف جودة التعليم, تكافؤ الفرص, ظروف التعلم وتطوير المنظومة, يساهم في الربط بين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي, يقدم توصيات واقتراحات للسلطات المعنية حول مستقبل التعليم في تونس. مرام
5: نزيد نحب نقدم أرقام بما أنه أغلب المكرمين من قبل الرئيس الجمهورية كانوا فتيات ونساء. يعني ديما المرأة التونسية في أعلى المراتب وديما حاضرة وديما منورتنا. نحب نعطي بعض الأرقام. نورز اللي فما 207,000 طالبة من مجموع 3,024 طالب في التعليم العالي التونسي خلال السنة الجامعية 2024-2025, أي ما يعادل 64% من مجموعة الطلبة. يعني ثلثي الطلبة التعليم العالي في تونس هم نساء. في صحافة علوم الإخبار تحديدا بلغ عدد الطالبات 785 طالبة من أصل 986 طالب, يعني 79%. في الحقوق زاد عنا 11,000 طالبة من أصل 15,000 طالب, أي حوالي 77%. في العلوم الصحيحة زاد عنا 21 طالبة من أصل 28,000 طالب, أي حوالي 75%. وفي العلوم الاجتماعية والسلوكية نساء يمثلنا حوالي 74%. ما شاء الله مهيمنين في جميع المجالات.
1: يعطيك الصحة, تحية للنساء الكل وتحية الكفاءاتنا الكل بنساها وبرجالها.
6: أرقام باهية, ما قول للولاد قراوا روحكم, ما عادش يقراوا راهو الكورة, ما عادش بالحق راهو بالحق راهو سفرية راهو فما مشكلة, فما مشكلة كبيرة راهو. فما نهار نورز حللنا ملف هذا خلفهم عليش ونجيبوا مختصين ونجيبوا رجال تعليم ونجيبوا أخصائيين اجتماعيين خلفهم ايش بيهم الأولاد في تونس ما عادش يقراوا يفكروا في الحرقة.
1: أصبحت ظاهرة. تحيتنا لأساتذتنا الكل اللي مروا معناها وصلنا نحن للمراتب هذه الكل. تحيتنا لسي كمال معطلة بروف مات في ليسي علي بورقيبة القلعة الكبرى, أستاذ مخرجتنا العظيمة نادية بالحاج. تحيتنا ليك سي كمال معطلة. نحب زيدا نقدم تحية لسي هشام الخزري وتليلي الضاوي بروفيتي زوز مات وفيزيك في معهد أحمد عمارة بالكيف. تحيتي ليكم برشا رغم أني ما كنت نحب برشا المات سي هشام, لكن الحقيقة حاولت أنك تفهمني وحاولت أنك توصل لي المعلومة بسيف، لكن تحياتنا ليك سي هشام الخزري وسيت ليلي ضاوي أستاذي في الفيزيك والشيمي. أخبارنا توا مع زميلتنا مريم قديرة من بعد فلاش سبور مع هاني برامي. هنا رجعين في ناس الديوان، تسمعوا شوية بعد أخبارنا علمني لطفي بوشنايق، وهنا رجعين
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: Publicité.
7: تدلل تدلل
8: شنو نحضروا قبل، القراية ولا المولد، المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان اف ام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد الشريف على موكب الاحتفال بيوم العلم حيث تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي.
2: هذا يوم ليس كسائر الأيام لطابعه الرمزي ولقيمة العلم في وطننا العزيز ولكن أيامنا نريدها كلها أيام علم فلا يمر يوم واحد إلا ويكون يوم علم نزداد علما مفيدا ونزداد علما تستفيد منه المجموعة الوطنية كلها. وبهذه المناسبة أتوجه إلى المتفوقين المتميزين، أتوجه إليهم بالتهاني، وأتوجه إلى أوليائهم، وأتوجه إلى كل من أحاط بهم، إلى رجال التعليم وإلى كل أعوان التعليم.
1: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات الموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و 140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. انتشال جثتي طفلين يبلغان من العمر 16 و17 سنة بعد أن غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بعوان بولاية جندوبة وفق ما أكده مصدر مسؤول وكالة تونس إفريقيا للأنباء. يشار إلى أن الهالكين هما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية. غرقا في جزء من السد، أبى أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب يتباحث مع سفير جمهورية مصر العربية بتونس إرساء شراكات استثمارية بين البلدين تستهدف الأسواق الأفريقية وتفعيل مذكرات التفاهم الثنائية في المجال الاقتصادي. والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يقول إن 13 مؤسسة ذات مساهمة مصرية تنشط حاليا في تونس داخل المجال الصناعي، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بهذا الحجم ليعكس الإمكانيات الواحدة للبلدين. إلى شأن الدولي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون الطقس عامة قليل السحب ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالجنوب الشرقي، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بالشمال واستقرارا ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. ختم العرض الإخباري قدمت لكم مريم قديرة، ياتيكم الآن فلاش سبور مع هاني الإبراهيمي، في أمان الله.
3: 99.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: صباح النور، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه باخر اخبار الرابطه المحترفه الاولى، خاصه نحكيو على الاخبار المتعلقه بالحصول على رخص المشاركه في البطوله، وخاصه اشكاليه النادي الرياضي البنزرتي. نادي البنزرتي اشكاليته تتجه نحو وجود حل 24 ساعه قبل نهايه مهله هيئه الدرجه الاولى، كانت منحتها لبارح ب 48 ساعه، دونك المهله من المفروض توفى غدوه. اتفاقات جديده واعاده جدول للديون بخصوص نادي البنزرتي والدائنين امتاعه، كيف كيف اشكاليات بسيطه للاولمبي الباجي اداريه خاصه وبالاساس، وكذلك اتحاد بنجردان بعض الاشكاليات الماليه، ولكنها مش حاجه كبيره. بالتالي تقريبا كل الفرق باش تحصل على رخصه المشاركه، في انتظار طبعا الاعلان الرسمي غدوه بخصوص الهيئه امتاع الدرجه الاولى التابعه للجامعه التونسيه لكره القدم. الترجي الرياضي التونسي اعلن فسخ عقد مهاجم عادل بالطيب بالترادي، السبب يعود لرغبه اللاعب في تقاضي جريات الجريات الشهريه نتاعو بالعمله الصعبه، وهو الشيء اللي يتعارض مع قانون الصرف التونسي. نذكر بالطيب انضم منذ اسابيع قليله للترجي وتحديدا في هذا الميركاتو. ماهر الكنزاري المدرب الجديد للنادي الافريقي خرج البارح في اول تصريح وانترفيو ليه على الصفحه الرسميه للنادي الافريقي، واللي حكى على عديد المواضيع خاصه اهداف الموسم الحالي. كيف الكنزاري يعتبر انه الرصيد البشري الحالي في الافريقي قادر على المنافسه على مختلف الواجهات. خلينا نسمعوا ماهر الكنزاري شنو حكى في الصفحه الرسميه للنادي الافريقي.
6: البلوز امبورطون عندنا ان افكتيف باهي، معناتها ان افكتيف محترم. يوغا كالكوز اوتر ريكروتمون في المده القريبه القادمة. تو دابور ليفيكتيف إلي بيان، نجمو نحسب رأيي نجمو نلعبو بيه على واجهات كأس إفريقي ولا المسابقات المحلية. كيفاش نفوا توندر فوار، يعني باش كل كومبيتيسيون على روحها وكل ماتش عنده الأهمية نتاعو، وماناش باش نقولوا عندنا أن أوبجيكتيف هنا وأن أوبجيكتيف هنا، باش نمشيو فيغيو مزيور، نحاولوا كل خطوة نخطوها تكون بإيجابية، تكون بانيتا ديسبري باهي، بانيتا ديسبري دو غانيور، بالتفاف الجميع إن شاء الله أون أتاندرا ليزوبجيكتيف. نحنا on va partir au fur et à mesure. Yani on va partir jouer à fond toutes les compétitions, tous les matchs. On bat, c'est le décompte final. On va se battre dans toutes les mobadats. Inch'Allah, nous serons le plus loin que nous pouvons dans toutes les mobadats.
5: بقية الحوار مع ماهر الكنزاري تلقاوه في مقالات منشورة على موقعنا ديوان فام بونت. النجم الرياضي الساحلي يتعاقد مع المدافع السنغالي باباكارا ديارا لمده 3 مواسم. ديارا كان تقمص ازياء مستقبل سليمان الموسم الماضي وشارك في 18 مقابله، وكان ايضا على رادار الترجي في اول الميركاتو. في النادي الاصفاق الصينية تتجه نحو إعارة 4 لاعبين، وهما نور القروي، أنيس عزوز، ثامر العبيدي وكريم الترابلسي. نور القروي وأنيس عزوز مطلوبين من نادي حمام الأنف والسي اس اس، من المفروض يصرحهم ويتحصل على خدمات لاعب في الكرة الطائرة. بالنسبة للعبيدي ولا ترابلسي، في انتظار تحديد الفرق من الرابطة الأولى اللي باش يكونوا فيهم على شكل إعارة لمدة موسم واحد. اللاعب الكاميروني السابق النجم الساحلي جاك مبي محل اهتمام من نادي الرياضي الاصفاقسي خلال الميركاتو الحالي. المدير الرياضي للسي اس اس تخلى في مفاوضات معاه وتوصل معاه لاتفاق مبدئي حتى الان، في انتظار وصوله الى تونس هذا الاسبوع لاتمام اجراءات انتقاله بصفه رسميه. بالنسبه لصفقه لؤي التراعي تبتعد عن الفريق بسبب تباعد في وجهات النظر، خاصه بخصوص الامور الماديه بين السي اس اس وفريقه الاماراتي. نزار الجلاسي باش يكون هو المدرب المساعد الاول في اطار الفني الجديد للاولمبي الباجي بقياده المدرب نصيف البياوي. الهيئه المديره للاولمبي الباجي اتفقت مع نصيف البياوي البارح لتدريب الفريق. البياوي منتظر يوصل اليوم الى تونس وباش يباشر مهامه اليوم العشيه مع الاولمبي الباجي. نمشيو نحكيو على دوري ابطال اوروبا. اليوم نعود مع 3 مقابلات في الدوره التمهيدي الاخير قبل دوره المجموعات. 8 متاع الليل 3 المقابلات، دينامو زاغرب الكرواتي يواجه فيكينغ النرويجي، فنرباتشي التركي يواجه ليون الفرنسي، وايضا ليفيسكي صوفيا البلغاري يستضيف ايك اثينا اليوناني. فلاسبور قدمه لكم هاني براهمي، اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقعنا ديوان فام بونيت. بعد شويه ترجع لكم نورز وكامل فريق ناس الديوان.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
8: ديوان اف ام.

0: الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 20 دقيقة بعد 8 كنتوا تسمعوا في وحشاني الدنيا في بلدي كارول سماحة على موجات ديوان اف ام. شكرا على اختيار لي فريكونس نتاعنا. نجموا تابعونا كي العادة على تشاني اليوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام والا على لي فريكونس نتاعنا على الاف ام. تحياتنا لكم اصدقائنا اللي التحقتوا بينا. ان شاء الله نهاركم زين. سيسوا رواحكم قبل ما نمشيوا لاحوال الطقس نسلموا عليه كي العادة. يجينا في ساعتنا الثانية هاني البرامي. بونجور.
2: صباح الخير. صباح الخير نور. صباح الخير مدام نجات. اول مره تولي معها هنا في بلاتو.
1: اول مره
2: مرام وسيد العميد. الناس تسمع فينا الكل بطبيعه. ناديه وايمان وشيمه والناس الكل والكتيبه. شكون مازال الناس الكل
1: شنو عنا من بعد
2: في عنا مش نحكي تو نحكيوا على حاجتين هكا مهمين. حاجه في تونس وحاجه لبرا. تو بعد نعرف شنو.
1: حبيت انت زينه شوي
2: هاني خليتك هيك
1: بتسمعوا بعد 9 غربة ناس سبور مع هاني البراهمي. قبل كويز الاغنيات قبل لايك ديسلايك لكن قبل نمشيو لي زوم ميتيو مع مرام.
3: زوم ميتيو
1: اليوم 18 أوت 2026. سحب عامة قليلة تتكيف بعد الظهر بالجنوب الشرقي. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قرب السواحل قوية الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى نسبيا بأقصى الجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محليا. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا وهذه وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: زوم ميتيو.
1: شكرا مرام. سيد العميد ترجم لنا كالعادة.
4: لا طقس صيفي عادي لكن اليوم اكي جماعة يمشوا البحر ما تحطوش صغيراتكم باك الشومبري. راهو الريح شلوق وخطير. ريح برشا ريح. راهو خطير. راهو البحر ما يلعبش بالله. تعمل مزية ما تسيبوش الصغار بك اللي نشوف فيهم باقي يعملوا فيها. يسيب صغير حطوا شومبرير يا ودي راهو كان يهزوا ريح معاش تخلط عليه. راهو كان عرفتها مرة جرمانة هاو مرة ده. فهمتي يا ولدي راهو هذاك ما يجيش. راهو هذاك متاع بيسين مش متاع بحر. البحر نهار الريح وشفتوا الأم اللي فقدت ظنها تتفرش فيها هذا الريح ما جبتها محد شيء. شدوا بيبي بعيدة في مدري فانا دولة كيلومتر بعيدة على الكوت صيادة يلقاوها على واحدة أكل خشبة هذيك. فهمتني يعني فما أشياء الأولياء لازم يكونوا فايقين. فما أشياء ما نلعبوش بهم. تهز صغيرك البحر انهار الريح يعني ماذا بيك ما تفوتش ساعك البلاصة القدامية وماذا بيك عينك على صغيرك وما تعملوا حد شيء. راه مكتوبة is not a safe device. الصينيين اللي يصنعوا فيهم كاتبين يا ولادي راهو هذا وراهو مش آمن. راهو خطير. واحدة والله باقي نشوف في مناظر ساعد ندوخ خويا. يعطيهم الصحة قداش قلوبهم كاسحة. يحط بيبي يحط طاولة يحط بطيخ ودلاعة ودرشنية وسايب ذراري باك الواحد. فهمتني باك الشمبرارات يعوموا. هي نهار ذاك نهار الصفاء ونهار كما نهار اليوم تحمسوا ليتك
1: يا سيدي. ردوا بالكم على صغيراتكم وسيسوا رواحكم. هات نمشي ونحن نعملوا طلع على لايك ديزلايك
3: لايك لايك ديزلايك.
1: فقط نعودوا نفكروا اللي الفقرة هذه فيها الرأي والرأي المخالف. يعني أصدقائنا لهنا في البلاتو يتفاعلوا معنا كسسوا نعطيه خبر نجم يكون عمل جدل وإلا تدوينة وإلا صورة وإلا فيديو. وأصدقائنا لهنا في البلاتو كما قلت لكم يتفاعلوا بلايك وإلا ديزلايك بخصوص الخبر وإلا الموقف. بطبيعة زيدة أصدقائنا في الكتيبة تتفاعلوا معنا كيما إلا عادة. ونسلم على معتز ونسلم على أسامة النجم جار اللي التحقوا بينا وتولوز باغي وبنسلمة كيف كيف في الكتيبة. نبدأ بالخبر الأول لنقيب الموسيقيين ماهر الهميمي اللي كان هبط تدوين على الفيسبوك قال فيها باللي طلب من بعض المهرجانات جيبوا منشطين يعرفوا يقدموا العروض يعرفوا قيمة الفنان ويعرفوا كيفاش يحكيوا عليه ويعطيوا حقه فوق الركح مش جيب اللي جي وطلعوا وخلاص وخلصوا. معناها مقدم العرض عنده دور مهم برشا. هو أول صورة يشوفها الجمهور وآخر كلمة يسمعها أقبل الفنان. يلزموا حضور ثقافة لباقة ومعرفة بالميدان وبالفنان اللي باش يقدموا. الركح مش بلاصة للتجارب العشوائية راهو عيب. نبدأ معك متر نجيت البرامي.
5: اي مش نقول لك اي لايك معناتها بالطبيعه هو اي لهنا بالطبيعه تسليط الضوء باش يكون على المنشط اللي باش يقدم الفنان، ولكن الفكره الحقيقه تندرج في اطار اشمل اللي هو معناتها يجب لكل مقام مقال، معناها ما نجمش نعطي تقديم الفنان لاي كان، ولو انه انا اللي راه فيهم معناتها هما منشطين محترفين قاعدين يعتليوا في الركح باش يقدموا الفنان هذا، ولكن الفكره اللي حبيت نقول عليها اي نعم لكل مقال من مقال. اذا كان الاصل في الاشياء ان نعطيه في الفرصه هذه لمن يستحق فلنبقى في اطار الاصل ولا مجال الاستثناءات، معناتها ربما يقع الحياد على هذا الاصل، ولكن الاصل يبقى اصل وما نجموش نخرج عن الاصل، ما خرج عن الاصل فهو تقليد.
1: بيه دونك
5: اي لايك
1: اي لايك بيه هني
2: لايك على الاخر تو سامبلومون، لانه هو اش قال، هو لازم الناس معناها تكون الحد المناسب الموجود غادي تو سامبلومون، لانه او باش نقولها معناها هما راهم يحبوش يقولوا شيء زي جماعه المهرجانات الكل، لانه تو سامبلومون كل مدير مهرجان والا المسؤول على الاعلام في المهرجان كي باش يجي يختار شكون ينشط الحفلات، جيب صاحبنا جيب خونا جيب انسان اللي نعرفوه
1: وهذا متاعنا
2: هم صحيت وهذا متاعنا وهذا خلينا ندزوا معاه ونطلعوه، وهذا صاحب فلان فلاني اللي وصلنا عليه، وهذا يصور ويعمل كذا وكذا، وزيد ما يخزروش لا للتكوين الاكاديمي بتاع السيد اللي جابوه ولا الانسه اللي جابوها، وما يهمهمش ينجم راهو يكون يجيبوه. ونعطيك حتى امثله من غير ما نسمي بطبيعه انتم تعرفوا فما ناس يجيبوه ينشطوا في مهرجانات ومهرجانات كبيره اللي ما عندهم حتى تكوين، ناس نجم يكونوا حتى مش من ميدان للإعلامي، وكل خطر هو نورمال مو يكون من حد من ميدان الإعلامي، إما منشط إعلامي صحفي ولا غير، لأنه يذوكم الناس اللي مستنسين بالتقديم ومستنسين إنهم يحكيوا قدام الناس ومستنسين إنه عندهم اللباقة وإنه يعرفوا يقدموا وملمين بالأمور الثقافية وشأن الثقافي، بالتالي ساعات يجيبوا ليزي عبد يديهم من معرفهم، وزيد فوق ذي ما عنده لا تكوين ولا حتى معناها علاقة بالميدان هذايا، فعادي باش تكون النتيجة كما هك، وباش يقعد راهو الشيء ذا إلى أن يجي نهار ويفرضوا عليهم شروط معينة في أنه يجيبوا الشخص اللي باش يقدم في المهرجانات هذوما، وباش يقعد راهو الشيء ذا. والكلام ذا مش يحبوه الكلهم، لأنهم 99% الكل المهرجانات الكل يجيبوا حد من أصحابهم وأحبابهم.
1: دونك لايك
2: بالطبيعة على الأخ
1: بيه سيد العميد.
4: والله أنا يوجعني قلبي كي نسمع كيف في بلاد اللي مازلنا عنا يعني غياب الاستحقاق، التوى مازلنا فهمتني بالنيبوتيزم والاكتاف، وهذا صاحبي ومتعنا وذاك لينا وذاك، والله العظيم
1: بل كل شيء صار لايك ولا ديسلايك
4: لايك لايك أنتي لايك. أما الإشكال هو أنا الشيء هذا ضارب طول دومين راه ضارب دومين الكل، وما دامي أنا مش قاعد نشوف على خاطر طيح المرار أو إنسان يقرأ ولا يتفوق ويعمل مجهود ويجي يلقى شكون آخر في بلاسته ما بعيد عليه، معناه ما يستحقش يكون في المكان ذاك، ما هذا المحبط هذاك هو. أنا نقول رأي المجتمعات الظواهر هذه هي تقول لك شكونهم كيفاش شنو قاعد يصير في المجتمع ذاك، إذا هالظواهر هذه نشوفها ساعات والله نمشي كما تحكي نشوف شكون ينشط في حفلات نبقى باهت نقول من أين من أي كوكب جابوه السيد هذا
2: جملة ما يعرفش
4: يركب يا ودي شيء لا أصلا الساعة البعض منهم يجيبوا على منظر على فهمتني روب دو سواري ودرشنية وحكايات ولا علاقة للتنشيط لا من قريب ولا من بعيد، ويزيد فنانين كبار معناها يعني يقدموهم بالطريقة هذيك اللي هي مبتذلة جدا تزيد تطيح من قيمة فهمتني، يعني وقت يجيبوا ناس معناها بالحق يستاهلوا مختصين. ما انا نحيي مره حضرت على القطريين جايبين عمي حفله كبيره، شكون جابوا مش جابوا حمزه البلوم
2: ولا
1: حمزه البلومي
4: لا صديقي اخويا حمزه البلومي، شوف ايش عملوا معناها داروا المشهد في تونس وعرفوا شكون، خاطر حكايه جديه وقتها مش لعبه، مشاو جابوا احسن ما فهم في تونس باش يقدم لهم الحفله نتاعهم، هذه هي الانتيليجنس لكل مقام مقال كما قالت مدام نجاة توا بالضبط، اذا يردوا بالهم ونحينا بجاه ربي ممتعنا ولينا وذاك
2: صاحبنا
4: صاحبنا فك علينا منها وخلي الناس تخدم رواحها وخلي الشباب ياخذوا بفرصته، وخلي انا فرحان بمرام كيف اللي خذت بقعتها اليوم برح برك استدعيتها وكلفها قلت لها انا جو سي كونتون على خاطر خذتها باش كما نورز بالاستحقاق مش بحاجه اخرى، وهذا نفرح برشا باش واحد يفك بلاصه وهي جت من غياه بالقصرين وجت هنا للديوان فهم وفكتها بكفاءتها. وانا نفرح برشا نفرح برشا.
2: فما منشطين تاع مهرجانات يقدموا مهرجانات وارجع وشوف السنوات الاخيره فما جماعه سامحوني في الكلمه واخذين فوند كوميرس اقسم بالله معناها نفس المهرجان كل عام كل عام عام واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وهو لا كفاءة ولا حد شيء على كل
5: هو في المجالات الكل سمحني ناولز معناتها ربما باش نختصروا اللي قلناه الكل ليل الولائات نعم للكفاءات معناتها
2: في تونس العكس
1: ونفرحوا برشا كي نشوفوا معناها الوجوه الاعلاميه اللي بقيمتها كي تقدم المهرجانات والا سهرات فنيه هكا يعرفوا يحكيوا يعرفوا فاهمين شنو يقدموا فاهمين شنو قاعدين يعملوا وين هما وعارفين وعاطين المكانه والمسؤوليه قيمتها والحقيقه ما يعملوش حاجات تتحشم كيما بعض الناس الحقيقه اللي في بعض الاحيان يقدموا حاجات تثير الاستغراب وتثير الجدل مرة.
6: تعقيبا على كلام هيني نحب نزيد نقدم إضافة أنه زيد راهو ليزانستاغراموز وليزانستاغرامور اللي خاطر عندهم قاعدة جماهيرية وعندهم نسبة من المتابعين ذيك عندها مليون يتبع فيها على انستغرام نجيبوها ما هي باش تبيع لنا في المهرجان وقت اللي تطلع وتعتلي ركح مهرجان بتعرفش تقول جملتين وإلا كلمتين على بعضهم. زيد نحاولوا أن نتفادى وكما قال هيني وسيد العميد وميتر نجيت انه نعطيه المكان للكفاءات والناس الاختصاص لانه صانعي المحتوى معناتها ولو اني ضد كلمه صانعي
1: المؤثرين بعض المؤثرين
6: حتى المؤثرين ما نتصورش اللي هي تستوي المصطلح مانيش عارفه كيف خلينا في لي انستغرامور ولي انستغراموز ماهيش بلاصتهم دونك نخليو الاماكن هذيه لاهلها ولناسها والكفاءاتنا الصحفيه والاعلاميه في تونس.
1: صحيح. ومن تونس ونقيب الموسيقيين ماهر الهميمي تحيتنا ليه باش نهزكم لنقيب الموسيقيين في مصر وين هدد الفنان مصطفى كيمن نقيب المهن الموسيقية الفنان محمد رمضان وذلك بعد التجاوزات الأخيرة في حفله بالساحل الشمالي في مصر وين أكد النقيب اللي الفنان ظهر بشكل لا يليق بفنان مصري ووجه له تحذير في حالة تكرار الأمر هذا باش يتم إيقاف تصاريح حفلاته القادمة في مصر. في الإطار هذا وردا على اللي صار كشف الفنان مصطفى كيمن نقيب المهن الموسيقية زيادة تفاصيل المكالمة الهاتفية اللي صارت بينه وبين الفنان محمد رمضان قبل انعقاد اجتماع النقابة لمناقشة التجاوزات اللي شهدتها بعض حفلات الساحل الشمالي وفي مقدمتها ظهور محمد رمضان على المسرح عاري الجسد. وأوضح مصطفى كامل خلال مداخلة عبر برنامج من ماي سبيرو اللي المكالمة استمرت لأكثر من ربع ساعة قدم خلالها محمد رمضان اعتذاره وبرر اللي صار بأنه تعرض لتعرق شديد واضطر لتغيير ملابسه دون أن يقصد الخروج عن أداب المسرح. هني لايك ولا ديسلايك؟
2: تعرق ولا لم يتعرق هو في الأخر لازم يلتزم بالبلاصة هذيك ويعطيها القدسية متاحة ويعطيها قيمة. أنا في بالي هيك ما نعرف شو فوق هذا في بالي المسرح في بلاصة محلولة بالهواء معناه بالي بيش يكون قد تعرق كما قالوا هو نتصور ما بيش تكون حاجة خايبة ولا مخطر على صحته معناه
1: لايك ولا ديزلايك
2: كان سبار ديزلايك بالطبيعة لأنه تصرف ما يجيش محمد رمضان وسنسنا بالشطحات متاعه في كل صيف يظهر لي يفحمنا كل مرة بطلع هكا ولا حاجة هاو لبسة غريبة هاو مرة هذي عريان ماش فهم مرجيش من يجم يعمل وكهو معناه نقيب الفنانين هكا
1: اي المهن الموسيقية في مصر
2: معناها عنده الحق في الكلام اللي قاله لانه فما كما قلت فما قدسية المسرح وفما احترام لازم يكون كما الجمهور يحترم الفنان كما الفنان يحترم المسرح والركح اللي هو عليه. ومحمد رمضان مانيش عارف كيفاش يتم الردع نتاعو كان كل عام يطلع بطلع كما هكا.
1: إذا ديزلايك الهاني نكمل مع بقية فريق ناس الديوان بعد الفاصل في لايك ديزلايك
3: تبليسيتي
0: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تاكد من وجود منسقة الطاقه عند اقتناء الثلاجه ومطابقتها للانموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: سوبر سيستا
7: الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
8: بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
9: امشي لأقرب مغازين participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
8: Wow! وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
9: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
8: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
9: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
0: صبحيتك احلى مع ناس الديوان
1: 8:36 دقيقة. رجعني لكم في ناس الديوان مكملين في لايك ديسلايك. قبل الفاصل كنا نحكي على نقيب الموسيقيين المصري اللي هدد محمد رمضان وقال له إذا قمت يعني بتصرفات غير لائقة في الحفلات متاعك مرة أخرى راهو باش يتم معناها منعك تقوم بإحياء حفلات في مصر, بما أنه آخر حفل في الساحل الشمالي كان عاري الجسد, الشيء اللي خلى محمد رمضان يتواصل معاه لمدة ربع ساعة مكالمة هاتفية ويقول له أنه تعرق برشا معناها والظروف هي اللي خليته يقوم بنزع القميص اللي كان لبسه. نسمع شوية لمحمد رمضان نيديا ونرجع ناخذ رأي سيد العميد باش يعرف شكون محمد رمضان, خاطر ممكن ياسر ما يعرفش أغانيه محمد رمضان وما عندوش فكرة. عطينا شوية نيديا. نمبر وان محمد رمضان. سيد العميد لايك ولا ديسلايك قبل كل شيء؟
4: لا ديسلايك. ساعة ما ثماش فنان وممثل أساء نفسه في العالم العربي كما السيد هذا وقت يبدأ يمثل. كنا نشوفه في ممثل عبقري جاي, شفنا نصر الصعيد وشفنا أفلام الولا, قلنا هذا يا سيهاو سيد لا كونتينيتي, هذا باش ياخذ مشعل على كبار الممثلين اللي معناها السينما المصرية معناها مدى أكثر من 100 عام. عنا وفجأة جاء دخل في ثنية الساعة من الأول متاع مرض الفلوس. السيد هذا يجي بيستعرف في سياراته قدام الناس معناها وصورت المجتمع المصري كيفاش, ثم بدأ هاو دخل في دومان آخر تاع راب وأغاني معناها لا أنزل الله بها من سلطان وبلباس من الأول خلاص مش هذية بركة مش عريان من الأول اللباس يلبسه ما يليقش بممثل كبير كما السيد هذا. أنا قلت لك شفت التمثيل متاعه انبهرت الحقيقة, سورتو نصر السعيد مسلسل كان رائع وإن السيد هذايا انحرف وأساء نفسه وبش يجي نهار يندم على شيء اللي عمله, لأنه ما تنجمش تكون فنان كبير وعظيم وتزل وتزلق الزلقات هذوما. إذن أنا رأى السيد هذايا ديسلايك ولا أساء نفسه أساء إلى فنه وأساء إلى مستواه يعني الفني, خاطر ما تنجمش روى. شوف عبد الحليم كان فنان وممثل لكن عمره على مدى حياته 47 عام ما زلق ولا غلط ولا عمل أي شيء يسيء صورته ولا الفن وكل شيء. هو والجماعة اللي غناوا كل هذا يشوف ايش قاعد يعمل. قلت لك شوف من نصر السعيد وكل الموقف متاع اللي مثله متاع الصعيدي الراجل يعني الفحل اللي متشبع بالقيم الشيء اللي شفناه هذايا والغناء هذايا. دونك انا راه هو اساء نفسه وباش يتكلف له غالي راه تو بعد يندم قدام يندم.
1: باهي متر نجيت البران
5: والله ايش باش نقول بالطبيعه
1: لايك ولا ديسلايك؟
5: لا لا اي ديسلايك بالطبيعه. الموقف هذايا والخبر اللي نقله لنا سيد نقيب الموسيقيين في مصر واللي هو كشف فيه على هالواقعه اللي انا نقول سيد عميد كان يقول تسيء للفنان, انا نقول معناتها هي

0: وفات المرحوم محمد عبد الوهاب يخرج من غير رابطة عنقه ويخرج من غير الكسوة بتاعه ويخرج مش متأمن.
1: متر كانوا يشوفوا فيه أحمد زكي راهو كانوا يشوفوا خليفة أحمد زكي يا أخي فجأة
0: واضح. أنا ديما تسترعى انتباهي خاطر نعطي برشا قيمة للشكل. محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان دائما في عزفه في غناه يخرج متأنق برابطة العنق، شفناه في بروفات في دار وفي مريول، ولكن كانت معناتها حاجات قليلة وضئيلة جدا. شوف معناها هكا المشهد للفنان الكبير، تجي أنت مش باش تخرج على رابطة العنق، أما باش تخرج لنا روحك في مشهد مشين لا فقط للفنان بل ذلك للإنسان. شنو اللي باش نستناه منك؟ أنا قبيلة قلت لأسباب ندريها أو لا ندريها، نفقهها أو لا نفقهها، ولكن هنا نتصور اللي هذا الكل داخل في إطار البحث على عدد المشاهدة، مش كيما فنان باش يخرج ستريكت، مش كيف ما فنان باش يخرج في شكل مشين. للأسف الشديد هذايا هالعدد متاع المشاهدات وين أدى بينا من المشهد الرائع الأنيق إلى الشو المشهد الذي ليس له نهاية بل ينتهي إلى مضيق.
2: وفي إطار عدد المشاهدات تذكروا اللي محمد رمضان يتبع فيه 51 مليون شخص على الانستغرام. محمد رمضان يعتبر من الفنانين المصاروا اللي مثيرين للجدل، وكل مرة عنده حكاية غريبة تخرج في وسائل الإعلام. شنو اللي نعرفه على محمد رمضان مرام؟
3: بالفعل نورز، يعني هو من بين الفنانين اللي عنده العديد من القضايا واللي الجدل السيء رفيق الدرب متاعه. عنده قضية الطيار أشرف أبو اليسر في 2019 وين انشر محمد رمضان صور وفيديوهات من داخل قمرة قيد الطائرة أثناء رحلة كان يقودها الطيار أشرف أبو اليسر، وظهر في وضع يوحي بأنه يقود الطائرة. الواقع أدت إلى سحب رخصة الطيار مدى الحياة وإيقافه عن العمل. في قضية أخرى زاد نشر محتوى دون ترخيص لأغنية رقم واحد يا أنصاص، هذه من أهم القضايا الجديدة تعم فيها محمد رمضان بإذاعة أغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة. وهنا في زادة قضية سب مهندس الصوت في 2026 خلال حفل لي في الساحل الشمالي. صار خلاف بين محمد رمضان ومهندس الصوت عبد الله عماد بسبب مشاكل تقنية في الصوت، وتداولت فيديوهات ظهر فيها محمد رمضان متغشش ويسب في مهندس الصوت بعبارات نابية كيف في علاقته زادة بولده اللي رافق الجدل. ولده في سبتمبر 2024 تقدمت أسرة طفل عمره 11 سنة ببلاغ تتهم فيه نجل محمد رمضان بالاعتداء على ابنهم داخل نادي في مدينة 6 أكتوبر. وقالت الأسرة أنه ولدها أصيب بكدمات وجروح من قبل ابن محمد رمضان. محكمة الطفل قضت في ماي 2025 بإيداع ولده في إحدى دور الرعاية، وهذه في تجريد للبلاغات المحاكم المصرية وأخبار متداولة في صفحة الجزيرة نيت.
2: يعطيك الصحة مرام، شكرا على كل ما أفتنا به. خارجين شوية آخر غنية لرامي عايش يا بنت الجيراني، تحياتنا الجيران الكل اللي محليهم هكا وعلاقتنا بهم مزيانة. فاصل وهنا راجعين
4: ناس الديوان ترجع لكم.

0: مهم جدا وجودك في تفاصيلي لحسين الجسمي. توصلنا إلى 8:51 دقيقة وانتم مزيدة. مهم جدا وجودكم في تفاصيل حياتنا مستمعينا. قديش نحبوكم وقديش نفرحوا بتفاعلاتكم وبحضوركم معنا ديما كل يوم في ناس الديوان من 7 للـ10 واستماعكم واختياركم لموجات ديوان FM. شكرا على الثقة. هات نمشي وتتسويت لناس سبور مع هاني البرهمي.
1: ناس سبور.
0: قبل ما نمشيو لناس سبور، أصدقائنا اللي يسألوا فينا على كويز الغنيات، صحيح محمد ما هوش حاضر، وكما قلنا لكم راه حاضر الغنيات في الدار باش نلعبوا كويز الغنيات في أول ساعتنا الأخيرة مع 9:49. دونك اقعدوا معنا وكالعادة تفاعلوا وطلعوا معنا غنيات الكويزات. هيت نفهموا شفما اليوم في ناس سبور والطبق الرياضي معك هاني البرامي. مرحبا
2: به. نحكيهم بعد شوية على مدرب باريس سان جيرمان لويس ريكي اللي الحقيقة كل مرة يثبت اللي هو مدرب من طينة أخرى مش كما أي مدرب. لكن قبل ذي كل خلينا نبدأ من تونس. البارح جي الخبر، خبر الحقيقة اللي فاجأ المتتبعي الشأن الرياضي لكل، اللي هو فسخ الترجي الرياضي التونسي لعقد اللاعب جديد اللي هو عادل بالطيب. اللاعب ذي اللي كان انضم للترجي في الأسابيع الأخيرة تحديدا في الميركاتو الحالي، وتحديدا انضم للترجي نهار 23 جويلية 2026. مازال ما عملش حتى شهر معناه في الترجي، تقريبا عمل شهر غير 5 أيام، 25 يوم في الترجي فقط. لعبة ذي تم فسخ عقده البارح بالتراضي بين الزوز أطراف. شنو السبب اللي خلي فريق يفسخ عقد لاعب لم يمضي على قدومه إلا 25 يوم فقط؟ السبب هو بكل بساطة أنه اللاعب طلب من إدارة الترجي الرياضي التونسي أنه ياخو لجراية الشهرية متاعه بالعملة الصعبة، ورغم اللي هو لاعب تونسي وحامل الجنسية التونسية. شيء لهذية يتخالف مع قانون احكام قانون الصرف التونسي. بالتالي الترجي ما لقاش حل مع اللاعب، واللاعب تشبث بالراي نتاعو وحب وشد صحيح انه يتحصل على جرايته الشهريه الكل، معناه كل شهر يتحصل على الشهريه نتاعو بالعمله الصعبه في حساب نتاعو اللي هو خارج تونس. الشيء ذا وصل لطريق مسدود بين زوج اطراف، وشيء اللي خلى الترجي يقرر في الاخر فسخ العقد بصفه وديه وبالتراضي مع اللاعب. ونشر حتى الترجي البارح بلاغ وتمنى حتى التوفيق للاعب هذي. حبيت نحكي على الخبر لأنه غريب جدا. أنت لاعب تونسي 25 يوم عندك من جيت لفريق تونسي وفي تونس تلعب وبش تعيش في تونس وتطلب جرايتك بالعملة الصعبة. الحقيقة ما لقيتش حتى التفسير. اولا تبولي. اللاعب بالضبط
3: يتبرب على الترجي يتبرب على تونس
2: او باش نكملك او باش نكملك شكون اللي ياخذ العمله الصعبه الجرايد تاعهم؟ هم فقط اللاعبين او المدربين الاجانب، ولو حتى الاجانب اذا كان تلقى معهم حل فانه يعملوا كونت معناه في تونس وياخذوا الفلوس، ومن بعد هو كي يحب يروح البلاد ولا يحب يحول مونطون ولا جزء من الفلوس هذيك يحولها لعائلته ولا الغير ولا الخوه ولا الكونت نتاعو في البر من تونس يحولها، معناه هو اموره حر من بعد. فهمت؟ لكن انك تجي تونسي فما عندكش الحق راهو. وانت اذا كانك من الاول كلاعب هذا ميساج من عندي، اذا كانك الاول كلاعب معناها جاينا لتونس وكانك جاينا بالباسبور نتاعك الثاني نتاع البلاد الاخرى اللي انت حامل جنسيتها وتحب في الاخر تبورب علينا وانت بارونتيز وتاخو الفلوس نتاعك بالعمله الصعبه ذي، راه ما يجيش. وشيء ذي ما يتعداش على اداره عريقه فريق عريق كما الترجي الرياضي التونسي. شيء اللي خلى الترجي بالنسبه لي خذا قرار شجاع جدا وفسخ عقد اللاعب، واكيد راه تفعلوا حتى التعويض ولا غيره ما يهمش هذا الكل. لكن ما يجيش راهو لاعب تونسي ويتحصل على امواله بالعمله الصعبه. وغريب جدا معناها عادل بالطيب في الاخر نتصور انا معاش حتى فريق تونسي مستقبلا باش يخمم فيه معناها بعد التصرف هذايا. وغريب اكثر لانه نتصور انه من الاول تفهموا على الشيء هذايا، لكن اللاعب يبدو انه رجع في الكلمه نتاعو مع الترجي هذا التونسي. نزيدك حاجه انه لاعب باش يعيش في تونس، معناها انت باش تصرف هناك كيفاش باش يصرف؟ هو كان يلعب في عديد الانديه، هاو نعطيك حتى
3: انا الانديه اللي حاب يعملوا قانون صرف وحده، يعملوا قانون صرف، يعملوا البنك سنترال يعملوا له قانون وحده.
2: اللي بدا تكوينه في فرنسا في اونجي، لعب في بلجيكا في لا لوفير فريق معناها مش معروف برشا، لعب ايضا في دودلان أورانج في لوكسمبورغ، أيضا لعب في تركيا في عمرانيا سبور، كيف كيف لعب فريق آخر في تركيا، من بعد رجع لبلجيكا لعب في كلوج في رومانيا أيضا، ثم آخر تجربة كانت في أرجيس الروماني في رومانيا أي، ثم جاء للترجي لاعب معناها عمره 29 عام وكما قلنا حامل الجنسية التونسية، وكان حتى لعب في المنتخب الوطني معناه تم استدعاه في وقت سابق في سنوات سابقة مرة ولا اثنين الواحد ولا زوز مستاجات على ما نتفكر.
0: سيد العميد
3: والله أنا مستغرب، أنا ساعة شابو للترجي اللي حفصه في الموضوع، لأنه شو معناها هذه جاية عملوا قانون خاص، عندنا قانون في بلاد قانون صرف هذايا أي تونسي يزم يخلص بالتونسي
0: بالضبط،
3: معناها حتى باش ياخذ فلوس أجنبية باش يخرج بها راهو ترخيص خاص من البنك المركزي، يجي شنو خلصوني بالشني الحكاية
2: يعني
3: والله كل مرة أسمع غريبة. أما أنا قلت قبل ونعاودها، الترجي غول افريقيا فريق عريق فريق قوي فريق عنده اسم كما يقول ريال مدريد في النسبة لأوروبا، حتى الترجي بالنسبة لافريقيا يعني باش يجي يعمل كما كايز ويقرأ حسابه اللي هو راه مش في فريق من الدرجة الثالثة تاع لوكسمبورغ، راه يتكلم على الترجي الرياضي التونسي، راه يتكلم على فريق اللي في افريقيا عنده وزن من ذهب ورد بالهم، والله يعطيهم الصحه لان قلتها قبل وحتى كلامي اول بالغلط لا نعاود ونشد صحيح، راه فريق عمره اكثر من قرن، فريق عنده تاريخ معناها طويل حتى في النضال، فريق يعني مثل جزء كبير من التوانسه، فريق عنده يعني عقبوا عليه رؤساء كبار برشا، فريق اللي عنده اداره مثاليه، فريق قوي ما يجيبش حتى حد مهما كان اسمه باش يتجرأ ويعمل كما كيف الترجي هذا ما نبدلوش الكلام هذا ما نبدلوش لا هو لا غيره، راهي خرجت اسماء كما قلتك النهار نتكلموا على بن مراد ونتكلموا على معناها طارق ذياب ونتكلموا على تميم الحزامي ونتكلموا على ناس معناها شكون يعرف كيفاش وعمرهم هذوكم من نهار جرأوا على الترجي يجيوا توا هكا شنو من قاعد شنو يجي يتبور بعد الترجي لا يعطيهم الصحه اللي خذوا قرار حاسم وشجاع.
0: من ترجي وين ماشيين؟
2: نمشيو لفرنسا، لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان اللي كان انهزم قلت البارح في السوبر الفرنسي، هو عنده ايامات ميتوج بالسوبر الاوروبي على حساب استون فيلا وانهزم قلت البارح امام لانس في السوبر الفرنسي واحد بلاش. لويس انريكي بعد نهايه المباراه طبعا الفريق المتوج اللي هو لانس يبقى على ارضيه الميدان باش يعمل المراسم تاع التتويج نتاعو ويتحصل على الكاس هذية، لكن لويس انريكي ما غادرش مع لاعبيه ومسؤولي بي اس جي بل بقى على الميدان ومشى وهنى ملاعبيه ومسؤولي فريق لونس وصفق عليهم ديجا حتى عن الصوره وصفق عليهم وهنيهم بالفوز هذي. لويس انريكي الحقيقه روح رياضيه كبيره برشا، راهو لويس انريكي معناها اللقطه هذه ما تعودش برشا في العالم معناها، ولويس انريكي راهو زاد الناس اللي ما تعرفش انه من اكثر المدربين عبر التاريخ اللي ربح نهائيات. لويس انريكي في مسيرته حتى التوا ومازال عنده مسيره طويله لاعب 21 نهائي في مسيرته مع الفرق اللي دربها 17 فوز وخسر 4 نهائيات فقط في مسيرة لويس انريكي، 4 مرات فقط يخسر نهائي من جملة 21 نهائي كان لعبه، 4 نهائيات هما هذوما اللي هما نهائي السوبر الإسباني 2015 نهائي دور الأمم الأوروبية 2021 نهائي كأس العالم الأندية 2025 ونهائي السوبر الفرنسي 2026، 4 نهائيات فقط في تاريخه اللي خسرهم وروح رياضية كبيرة حبيت نحكي عليه لأنه برافو الروح الرياضية ديما تغلب في كرة القدم وعادي جدا أنك اليوم قبل 4 أيام تتوج بلقب ثم بعد 4 أيام أخرى معناها تخسر لقب آخر وحاجة عادية في كرة القدم مهما كان اسم الفريق ومهما كان اسم المدرب.
0: شكرا لك هاني، هذه كانت أخبارنا اليوم في ناس سبور، كي العادة تلقاو هاني البراهمي في ناس سبور 2 و3 خميس وجمعة في ناس الديوان. احنا كملنا ساعتنا الأولى نرجع لكم في ساعتنا الأخيرة مع الكويزات توب أكتو شوف محلنا وأسوس بونوس، نخليكم توا مع زميلتنا مريم الكديري في أخبارنا وهنا راجعين أقعدوا معنا ما تبدلوش الفريكونس متاع ديوان فهم.
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان، تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة ديوان اف ام، مع السلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول أنه سيتم مواصلة العمل على إصلاح التعليم ليكون كما يريده التونسيون، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها أمس خلال إشرافه على الاحتفال بموكب يوم العلم.
5: وسنواصل إن شاء الله تعالى لإصلاح تعليم كما يريده التونسيون، والتونسيون تميزوا في تونس وتميزوا أيضا في كافة أنحاء العالم ولا يقدرونه بثمن. وحري بالتذكير في هذا اليوم أن أشير إلى أنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم، وتم إرساؤه وتم اختيار أعضائه، وسينطلق اليوم في يوم العلم هذا في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون.
4: الغرفة الوطنية لمراكز التجميل تطالب نقابة الأطباء بتقديم إثباتات ملموسة وملفات واضحة حول الاتهامات الموجهة للمراكز والمتعلقة بالتسبب في تشويه للحرفاء إثر القيام بعمليات الحقن التجميلي. وعضو الغرفة نادية بوغرة تدعو إلى عقد جلسة عمل مشتركة تحت إشراف منظمة الأعراف تجمع ممثلي مراكز التجميل بنقابة الأطباء لضبط التجاوزات وتقنين القطاع، متعهدة بتسليط عقوبات صارمة تصل إلى الغلق الفوري ضد أي مركز يثبت تجاوزه للقانون وتسببه في أضرار صحية. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027، داعية الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالبهم وفق الأجل المحددة. واشترطت الإدارة للمشاركة في البعثة الصحية الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات. إلى شأن دولي، البرلمان العربي يدين بأشد العبارات. أعلن الكيان المحتل رفض خريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، والخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي حظيت بتأييد مجلس الأمن. ارتفاع حالات إفلاس الشركات داخل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة بلغت 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك بالتزامن مع تراجع في معدلات تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 0.5% بحسب ما أظهرته إحصائيات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.

0: Publicité.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجه، الخدمه، فيبر العائلات، الاستديوهات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 17 دقيقة بعد التسعة رجعني لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا كسسوا في تونس وإلا خارج تونس. شوي آخر عنا كويزات لكن نحب نقدم تحية خاصة للعميد حسام الدين جبابلي اللي في الاستماع لنا وبالمناسبة هذية وبمناسبة مرور 70 عام على تأسيس قوات الحرس الوطني وحسب ما أفادنا به النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني سي حسام الدين جبابلي العميد حسام مدينة جبابلي. فإنه فيلم لمنة رحلة 70 عام في ذاكرة الحرس الوطني. التوجه التحريري للفيلم هو لا يهدف إلى تقديم صورة استعراضية للحرس الوطني أو إلى تركيز وإلا التركيز على العمليات الأمنية ومشاهد الحركة، بل يسعى إلى الاقتراب من الإنسان اللي يقف خلف اللباس الرسمي ومن القيم اللي شكلت السلك هذا منذ تأسيسه. يروي الفيلم جانب من تاريخ الحرس الوطني التونسي منذ نشأته ويستحضر المحطات اللي أسهمت في بناء المؤسسة هذه، ليس من خلال الأحداث وحدها وإنما من خلال الأشخاص اللي يحملوا مسؤوليتها وآمنوا برسالتها. الفيلم يحكي عن الأمانة قبل ما يكون فيلم عن المؤسسة وعن الأحساس بالواجب قبل ما يكون عن المهنة وعن انتقال القيم والخبرة وروح الانتماء من جيل إلى جيل. لا يدعو الفيلم المشاهد إلى متابعة مشاهد الإثارة بل يدعو إلى التأمل في معنى الالتزام التضحية المسؤولية والإيمان برسالة خدمة الوطن. إنه عمل يضع الإنسان في قلب الحكاية ويقدم ذكرى تروى للأجيال وقيم تستحق إنها تبقى. هو من إنتاج النادي الرياضي للحرس الوطني. المنتج المنفذ نزار الترابلسي، المخرج مروة بن جميع، المؤلف الرائد وليد المقرحي من الحرس الوطني. لافون بريمير باش يكون نهار 4 سبتمبر في قاعة الطاهر الشريعة بمدينة الثقافة. فما زاد زوز عروض يوميا أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر. كيف كيف فما معرض باش يكون مفتوح للعموم نهار السبت 5 سبتمبر بداية من 10 متاع الصباح في عدة ورشات. دونك نحكي على فيلم لمينا رحلة 70 عام في ذاكرة الحرس الوطني. سيد العميد
3: داي كل فخر أن نتكلم على خطر أنا صحيح عسكري ولكن دمي يسري فيه الحرس الوطني لأني والدي من الحرس الوطني ومن الجماعة اللي كونوا الحرس الوطني ما محجوب بن علي أول أمر حرس الوطني تعين عينه برقيبة بعد الاستقلال مباشرة. والحرس هذايا انتشر في كامل الجمهورية من كابسيرات حتى للخط لرزة البرمة تحت رمادة. يعني الحرس الموجود في كل مناطق الجمهورية وسيطر على البلاد أمنيا وكانت أول يعني مشاركاته قبل كل شيء ساعة باش يستتب الأمن دولة ناشئة شارك في حرب بنزرت. الحرس الوطني شارك بقواته في حرب بنزرت وكان ذاك الملحمة هذيك اللي أخرجت المستعمر من البلاد هذه. ثم على مدى 70 عام الحرس الوطني منتشر في كامل تراب الجمهورية. ليش؟ أولا لأمن البلاد هذه بنواعه. كان عندنا الحرس المتجول وبعد ولا حرس الترابي وحرس المرور كانت أنواع أخرى. فهمتني؟ اليوم الحرس بجميع أسلاكه خاصة سلك المرور اللي باش نحكي لكم حادثة ضحك معناها باش تعرفوا قيمة العباد هذوما. تتصوروا كونترا نتاع سلاح دخلت خرجت من فرنسا شقت فرنسا الكل وركبت في البرت وطلعت هبط في برك حرق الويت وين يشدوها الحرس؟ يشدوها حرس المرور في توزر 1974 باش تفهموا العملية اللي من الأول مش من توا شحنا فيها أكثر من 200 سلاح شقت فرنسا الكل وتونس الكل شدوها حرس المرور وهما يعبيوا في سلاح باش يدخلوا به القطر آخر. باش تفهموا معناها الدور نتاعهم. اذا هم منتشرين في كامل البلاد، تحيه لهم كل. انا كما قلت لك لو دمي حرس وطني يعني والدي، القيم اللي سمعتوها وشفتوها فهمتي وكل شيء راهي من اثار تربيه والدي اللي بعد الحرب في فيتنام جاء شارك في تكوين حرس وطني. لا حي حي لا بس عليه،
2: لا لا لا لا انا نحكي
3: رحمه حي لا بس عليه فهمتي. اذا الحرس الوطني يحتفل بسبعين سنة. أنا أقول لكم برشوا في الفيلم باش تعرفوا قيمة هالسلك هذايا في بلادنا اللي نتمنى أنه يواصل على نفس النسق ويعني بنفس الروح الوطنية، لأنه كما قلت إذا شرطة موجودة في المناطق البلدية فأنه مناطق الخارج المناطق العمرانية كل في البلاد موجود فيها حرس وطني لمراقبة معناها سلامة التوانسة ويكونوا آمنين على أرواحهم وعلى أرزاقهم. فتحية لهم بجميع أسلاكهم. وكما قلت انا عندي شويه حيله شويه مع حرس المرور لان والدي كان في المرور، نحبهم برشا ويحبوني برشا داير على كابل طرقات الجمهوريه، يعني عندي بهم علاقه خاصه جدا لاني نعرفه ايامات الشمس والبرد و49 سخانه في الطريق واربعة تحت الصفر فهمتي، وفي حيدره وفي البلايس البارده وفي المرتفعات وفي كل بقعه نعرف حرس المرور الشقاسيو ربي معاهم. والعميد توفيق ديدي يقول لكم راني تحية عسكرية لكم أينما كنتم يا حرس المرور.
4: صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن.

0: سلبحا صامتون صامتون بوجه كل أعداء الوطن.
1: فقط للتصحيح، سيتي جيني الكتاري الله يرحمه هو ام اول امر حرس، ومن بعد سي محجوب بن علي هو ثاني امر حرس.
2: انا كان فيك على اللي بالحق اول سيد خاطر هو فتره انتقاليه من الامر الحقيقي اللي معناها ودجا خدم برشا وعمل مجله الحرس الوطني وقتها من الاول خلاص كانت عنده مجله جامعه ممتازه جدا ذات موجوده، لكن يعني نتذكر كيفاش المعاناه الاولى تاع ايامات تكوين الحرس الوطني اللي كانت منتشر. نذكر والدي كان يعني يخدم على ولاية قفصة، كانت من جلمة حتى التمغزة، تصوروا أنتم تقريبا 250 كيلومتر منطقة إنه معنى النفوذ متاعهم، معاناة كبيرة. يعطيهم الصحة الرعي الأول ما ننساوهمش ونكرموهم، لأنهم ذوكم هم الأساس اللي وصلوا للحرس للمستوى اللي هو فيه تو. اليوم نتكلم على مروحيات ونتكلم على دبابات ونتكلم على فرقة من أحسن فرق في العالم، نتكلم على الفرقة الخاصة متاع الحرس الوطني راهي من الأولانين في العالم، القوة الخاصة تاع حرس هذوما راهم لي ميور دو موند، راهم نتكلموا على وشفتوهم ايش عملوا في الإرهاب وشفتوهم في الشعبي وشفتوهم في كل مكان. تحية لهم،
1: تحياتنا لقواتنا الأمنية الكل بمختلف الأسلاك، الحرس، الأمن، الجيش، الحماية المدنية، الديوانة وغيرها غيرها. تحياتنا لكم، إن شاء الله ديما لباس، إن شاء الله ديما هكا درع للبلاد، وربي يحفظ تونس. هات نمشي وتسويت لكويز لغنيت. كويز لغنيات هو ماهوش حاضر صحيح لكنه حاضر بأغانيها. تحياتنا ليه محمد، إن شاء الله باللطف عليك خويا، إن شاء الله ترجع لنا غدوة كي العادة في فورمة وتطربنا بأغانيك كيما العادة. هيت نبدأ وندو عندك أنت، نبدأ بسيد العميد. يلا سيد العميد.

0: اقرب زهر البنات. اي فما البنات
1: زهر
2: زهر البنات.
0: برافو برافو
2: زهر
3: البنات. زهر البنات
2: سيدي علي

0: برافو البن سلمى اللي طلعت زهر البنفسج، معتز كيف كيف، سامية سليتي وبوسعدية زيدة. تحياتنا لكم أصدقائنا في الكتيبة. هات نمشيو ندو المرام مرامي.
1: أم كلثوم
0: ظهر
1: نغمتها وحدها
0: فرح بيك كلثوم. محمد اليوم حتى
2: ليه
0: غايب
2: ليه ظهر حتى هو غايب ما شاء الله.
3: أنا عرفت
2: هاي شنو
0: هين
3: حيرت قلبي.
0: برافو هاي

0: برافو معتز وبنسلمك كالعادة ديما اللي طلعوا أغاني الكويزات. تحياتنا زيد الفدوى وأسامة النجا فدوى ديلي بيبي. يلا ندو شكون متر اي متر نجيت
1: سلطاني
2: مالوف
1: عليك يا سلطان
2: مالوف مالوف

0: برافو بن سلمى ومعتز كيف كيف انتم اليوم ديما طلعوا في الاغاني الولا وانتم ديجا بن سلمى ومعتز باش تختاروا اغنيه من الاغاني اللي باش تعديوا في كويزات الاغنيات نسموها من بعد شويه قبل ما نمشيو شوف ما حلينا ندو نمشيو لهني هني
1: الاغنيه الوحيده جديده فيكم
0: بون ماشي جديده برشا مي
2: عارفه
0: معروفة فنانة قلت عندها صوت
2: أنغام
1: أنغام اسمي الأغنية
0: طلع تعبير عليها سيدي وصالك
2: سيدي وصالك

0: ومعتز وأحمد بيدو نكسوس كيف كيف طلعوا الأغاني. تحيتنا لأصدقائنا الكل اللي متفاعلين في أغاني الكويزيت. شكرا محمد الارتيستو. يلا نرجع لسيد العميد ندو
1: عبد الحليم حافظ. لا لا مش عبد الحليم, محمد عبد الوهاب.
0: محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد الوهاب. أما غناش ماكش
0: تعرفها هاني. أنا من عثمانين. ليلي محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد الوهاب. متأكد أنا لازم غناش.
2: مش أنا اللي ببكي.
3: مش عارفها.
2: قلت هكا.
3: لا مش أنا اللي
0: برافو.
2: ببكي ولا
4: أبكي ولا أنا أشكي لو جرى علي.
0: برافو أبو سعدية.
3: حكينا حكايتها محمد في الطقطوقة.
4: مش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري وأنا ليا حق معاك.
0: يلا ندو تحياتنا ليكم. نمشي توا المرام. مرام ندو سهلة كما تعرفش هذيا سيمو.
3: لا
2: خليه يترك.
3: عاوني أم
2: خليه يترك.
3: ما نعاونش نبيلي في ضميري.
0: تخزرش التليفون
3: بعيد التليفون. ما هو جورج وصوف هذا.
0: لا لا مش جورج وصوف. فنانة تحبها برشا معناها. كيفاش ما تعرفيش الاغنيه؟ احمد بيدو برافو ليك.
3: شككتوني في روحي.
0: عطينا الاغنيه ندوان.
3: تا كرمالي تا امبوسيبل تا
0: تحياتنا لزميلنا رضوان اللي متفاعل مع الاغاني في

0: لا
1: نسمع اللس
0: جات صغيرة برافو هاي برافو هاني شني الأغنية فين الأغنية عرفتها هاني
1: حياة القلب ولا روح القلب
0: عيوني
1: عيون القلب عيون القلب
0: برافو البوسعدية زيدة والمعتز وسام النجار.

0: يلا عيون القلب نجيت الصغيرة بتيت نسموها من بعد. زيدوا أصدقائنا أختاروا الأغنية من أغنية الكويزات نسموها من بعد كويز الأغنية قبل شوف ما حلينا نكملوا مع هيني.
1: حتى انت فرح فيك
0: سهلة سهلة
1: حسين
0: خليه يطلع خليه يطلع
2: حسين الجسمي حسين الجسمي.
1: Mm-hmm.

0: ومعتز سامي أسليتي قال وحسين الجسمي. تحيتنا للدكتور سليم العطلي، فقدناك في أغاني الكويزات يا دكتور. تحيتنا للكابتن خالد حسني، وبالطبيعة تحيتنا للآيرون ليدي سماح مفتاح. يلا ندو شكون نمشيو، نرجو لسيد العميد.
1: تونسي
2: ملاك يا ملاك.
1: ايه ملاك يا ملاك.
0: برافو برافو،
2: هات القلال.
1: برافو
0: معتز، برافو زيدا.

0: يلا ندو انا شيخ ان شاء الله ديما شايفين معانا
1: الاغنيه هي.
0: اوكي نصوتوا على اغنيه صابر انا شيخ ان شاء الله ديما شايفين معانا وعاملين بونكيف في كويزيت الاغنيه وفي مختلف فقراتنا في ناس الديوان. كملوا مع مرام. يلا مروما سهله رومانتيك. اه يا محمد هذه زادة إليسا؟
2: لا
1: لا لا نانسي عجل
0: مستحيل. عطي شنو الأغنية هاني؟
1: إحساس جديد
0: نسيني. برافو هاني برافو.

0: شكرا برشا وشكرا على المتابعة والثقة في ديوان اف ام وناس الديوان. كملوا مع الماتر نجيت البراهيم. يلا
1: سهلة على
2: الفيديو. انت يا شمس، انت روحي، انت ما تغيبي.
0: برافو برافو ماتر.
3: انت يا عمري، انت ما تغيبي، انت روحي، انت ما تخافي.
2: لطفي بوشناخ.

يلا يا سيدي ان شاء الله ديما متفرهدين وعاملين جو. ندو شكون انا؟ نسيف زيتون ومرتضى.

0: يلا انا الحقيقة قلنا على اساس مش نسمعوا صبر باي انا شيخ
1: اما نقترح
0: نمشيو نصيف مرتبة حياتنا اليوم دونك نكملوا مع اغنية الكاتبة ندو ما تكلموش
2: وردة الجزيرة
0: لا ما نتكلموش ماتت خليوا الكاتبة طلع الاغنية برافو بن سلمى ومعتز كيف كيف وناكسوس طلعوا الاغنيه يلا ندعسينا

0: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: نحكيو إسويس نذكركم بالحملة اللي أطلقتها قرية إسويس المحرس بالجمعية التونسية لقرى الأطفال إسويس وبترخيص من الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس حملة تبرعات لدعم المؤسسات الصحية العمومية بالجهة واللي انطلقت باقتناء معدات وتجهيزات طبية ضرورية والمساهمة في دعم خدمات الإنعاش الطبي للأطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. كل مساهمة مهما كانت قيمتها نجم تعمل فرق وتساهم في إنقاذ حياة صغير وأنا نعرف أنه هذا مش صعيب علينا كتوينسة كانت تحدو يد واحدة على خاطر صغيراتنا. إذا تحب تكون جزء من المبادرة هذه تنجم تساهم عبر موقع sosv.in أو تتصلوا بمكتب تنمية الموارد بصفاقس على 58 943 151 أو المكتب الوطني على الرقم 58 371 002. تبرعك ينقذ حياة صغير ويعطي العائلة أمل جديد وأنتي تربح أجر الصدقة الجارية. خلي قلبك كبير نبض القلب الصغير وهذه ناس الديوان.
0: ابدا نهارك مع ناس الديوان.
2: ببليسيتي مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: التسعة وثمانية واربعين دقيقة كنتوا تسمعوا فينا نانسي عجرم تيجي ننبسط على موجاتنا ديوان اف ام. الموزيكا والجو والمواضيع والحكايات الكل ما تلقاوها كان في ناس الديوان. تواجه وقيد باش نعملوا طلع على بلاصة من بلايس تونس اللي ما نعرفوهاش واللي ما نعرفوش تاريخها وحكايتها مع سيد العميد في شوف محلنا.
0: شوف محلنا.
1: يلا سيد العميد
2: باش نواصلوا في هذه الأماكن المنسية في تونس اللي ما يعرفوهاش التوانسة. واليوم باش نتكلم عن المعتمدية من أكثر المعتمديات المنسية على الإطلاق. علاش؟ المعتمدية هذه موجودة في ولاية القيروان، معتمدية عمرها أكثر من 2000 عام، لكن التوانسة ما عرفوش موقعها الجغرافي هو اللي عملها اللعبة هذه وخلى الناس ما يمشوا لهاش. علاش؟ الطريق الوطنية ثلاثة، الرابطة بين القيروان وقفصة وتوزر. المعتمديات كلهم كل موجودين على الطريق. نتكلموا على الشبيكة، نتكلموا على جلمة، نتكلموا على بن عون، على بير الحفي، الكل موجود على طريق إلا مدينة واحدة جات للداخل، والمدينة هذه من أروع وأجمل ما فهم في تونس. قلت لكم عمرها أكثر من 2000 عام. المدينة هذه ما يمشي ليش حتى حد إلا إذا كان قصدها، ما نجيبش تعد عليها خاطر هي برا، هي طريق الوطنية كي توصل تفوت واد الزرود باش تلقاها على اليسار، تلقى دورة زوز كيلومتر للداخل. معتمدية حاجب العيون عمرها أكثر من 2000 عام، استقروا فيها الرومان، استقروا فيها البيزنطيين، واللي يدور مليح باش يلقى بعض الآثار المنتثرة في المكان هذاك. كانت مطمورة من مطمورات روما. جاء الفتح الإسلامي كيف وقت الفتح الإسلامي يوصل لخذا القيروان، اتوسعوا من القيروان، مشاو الحاجب العيون. بعض من المسلمين اللي جاوا لفتح شمال أفريقيا البعض منهم استقر في حاجب العيون. حاجب العيون هذه شنية هي؟ علاش قلت لكم منطقة مطمورة فعلا؟ 40,000 ساكن ما يعرف محد. 40,000 ساكن نتكلم على معناها تسعة تقريبا عمادات، ومنطقة مربوطة بزوز مناطق غريبة وعجيبة. الأولانية هي واحد من أخطر الأودية في تونس اللي هو زروت، اللي كان قبل القنطرة، قبل ما يعملوا القنطرة كان يحبس الترافيك بين الشمال والجنوب، يوقف كومبليتمون الرسمو اللي عملوا له قنطرة فيه منظومة ري اليوم. وفما سد سيدي سعد اللي هو من أقدم السدود في تونس، فيه أكثر من 150 مليون متر مكعب. السد هذايا والولاد هذايا زادوا طوروا البلاد. قلت لكم 40% من إنتاج تونس مشماش موجود في حاجب العيون. موجود القمح، موجود الشعير، موجود تربية الماشية، موجود يعني تقريبا الغلال اللي تصورها، كل الرمان، كل شيء موجود بفضل هاك المنظومة الفلاحية هذيك. لكن الناس منسيين مع الأسف. نشوف ولاد سباع زلاس الموجودين غاديكا نسيناها، ما احنا لموقعها الجغرافي المتميز، ولكن جات للداخل شوية. احنا من حقنا نمشيو نزورو حجب العيون ونتمتعوا بخيراتها، لأني بقعة استثنائية. علاش قلت أنا استثنائية؟ أولا حجب العيون منطقة فيها تسعة عمادات يمكن ما سمع بهم حتى حد. اي بورتان عمادات هذوم محقنا باش نعرفوهم. نتكلموا على الرحيمة والسرجة والشواشي والغويبة والقنطرة والهدايا واد الحجل. هذوما ناس متأكد اللي يسمعوا في الراديو تو يقول لك أول مرة ذكروا اسمنا. اي بورتان نتكلم على الناس زلاس قبائل من أروع وأكثر العباد يعني كراما وجودا في تونس. هذه منطقة خضراء جميلة جات ما بين واد وسد، وأهلها من أطيب خلق الله، وهي فضلها على تونس كبير لأني إنتاجها يفوق الخيال. شوفوا الصورة اللي عندهم اليوتيوب متاع واد زروت اللي هو كيف يحمل، راهو من أخطر الأودية وأكثر الأودية، عملوا برقيبة لحماية ولاية القيروان وفيضانات عام 69 قريب يمسحها من الخريطة المنطقة الكل. إذن من حقنا باش نعرفوا حجب العيون ونحيوا أهل حاجب العيون ونقول لهم راكم تونس كيفنا، ما ننساوكمش رغم جيتوا لداخل ميسالش، اللي تعدى في جي بي 3 ميسالش يعمل دورة على اليسار زوز كيلومتر بركرة ويتفرج على المدينة، لأني جات بعيدة على الطريق، دونك الاقتصاد ما يدورش مش كما المدن اللي هي موجودة على الطرقات الرئيسية. إذن تحية كبيرة لحاجب العيون وأهل حاجب العيون وجلاس ولاد سباع والعمادات حاجب العيون كل، ونقول لهم بارك الله فيكم على جودكم وكرمكم، راني ما ننسكمش.
1: تحيتنا لأهالينا في حاجب العيون، تحيتنا لأهالينا الكل التوينس اللي يسمعوا فينا في ولايات الجمهورية الكل. نحن كملنا شوف محلينا، هيت نمشي ونعملوا طلع على آخر الأخبار في 24 ساعة الأخيرة في توب أكتو.
0: توب أكتو
1: يلا مرام.
3: اليوم 18 أوت 2026، قدم لكم آخر المستجدات والأخبار في تونس. في أريانا الإطاحة بمتحيل أوهم شبابا بتوفير تأشيرات وعقود سفر مقابل مبالغ مالية هامة. إضراب بثلاثة أيام في شركة فوسفات قفصة. يهم كل تونسي هذه أسعار الكتب من سنة أولى إلى البكالوريا. القيروان إمهال البلديات بالقضاء الفوري على النقاط السوداء في ثلاثة أيام. بنزرت القبض على شاب يشتبه في تورطه في سرقة أغراض المصطفين. شاطئ حس الجربي بجرجيس وفاة شخصين وإنقاذ آخرين من الغرق. والحماية المدنية 183 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات خلال 24 ساعة الأخيرة. وأخيرا بين شراردة ومنزل شاكر انتشال ثلاثة جثث من حفرة عميقة.
1: شكرا مرام.
0: توب أكتو،
1: هذه كانت توب أكتو. توقية الجمال والاهتمام أنه مرأة كنت تلهي بروحها وإلا حتى راجل في أستيس بونيس.
0: أستيس بونيس
1: كيما كل نهار ثلاث تحضر معنا جميلتنا جميلة ناس ديوان جهان غزيل. بونجور.
4: بونجور بونجور، شتحوي لك صبح النور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين اليوم.
1: نورك العادة،
4: يعيشك بوجودك نور وزي عيشك.
1: يلا شحنا
4: لك الحلوين. انا اليوم نحب النهار هذا اللي باش نلم فيه الأسئلة الكل اللي يجيونا باش نجاوبوا عليهم. واليوم نلقى نفس الميساج قاعد يتعاود في كل مره، راني نحب عرفتك الدقيقة 90، انا سميته ماسك الدقيقة 90، كأنه خارجه ونحب حاجه تعطيني افي جلوي، يعطيني اشراقه، يعطيني نظره ويخلي لي لابومتي تكون مزيانه. دونك اخترت كيما العاده والعويد ثلاثه مكونات ملك وجينا، ونبدأ بالياغورت الطبيعي اللي نتصور نسيل كل عندهم موجود في الدار. باش ناخذوا مغرفه ياغورت طبيعي، مغرفه شوفين، ومعها مغرفه من الارز المطحون. وكي نحكيوا على الارز نحكيوا هوني على الثقافه اليابانيه والصينيه اللي هو مكون اساسي بالنسبه لهم، اكزير جمال. دونك المسك هذا باش نخلطوه مع بعضه حتى اللي يولي تيكستور نتاع كريم، يشبه برشا على الكريم. دونك نحطوها على وجهنا مده 30 دقيقه، وعنا الخيار هوني يا اما كيما العاده نقشروا حركه دائريه ونهزوا الفوق باش نعملوا تقشير وميم طون ترتيب وتفتيح نظرة، يا إما أن احنا نغسله ديركت بالماء الفاتر ونعمله هيك القطنة متاع ماء الورد هذيك على وجوهنا باش نعطيه النظارة للبشرة متاعنا.
1: جايتك الماء الورد، فما ناس يقول لك في النهار ما لازمش نعملوا الماء الورد في وجوهنا في النهار والا في الضوء ديما في الليل، وكيفاش
4: خليني نقول لهم نقطه مهمه يا جماعه، تنجموا تعملوا اللي تحبوا وقت ما تحبوا، جوست انكم انتوما ما تخرجوش بالواقي، يلزم الواقي يكون هذيك موجود على البشره نتاعك. معناتها انت ماء الورد هذيك راهو ادغولا، واللي ادغولا هو مكون اساسي للبشره نتاعنا، يلزم يكون موجود في الروتين نتاعنا باش يعطينا العنايه ويعطينا الاحاطه. دونك تستعمل دغولا، من بعد سيروم فيتامين سي نتاعك، من بعد ليكرون تخرج على روحك، بعد تحط حتى مكياجك وتخرج. بي فما ميساج هذايا من عند صديقه قالت لك اين درت السند والهند وشريت البارفانات الرخاص ووصيت على بارفانات من برا، وقالت لك البارفان شيء ماهيش قاعده تشد فيا، قالت لك نحب كي ندخل البلاصه الناس الكل يقولوا يا ما احلى ريحتها.
1: فما حكيت الثلج كونجيلاتور حاجه كيما هكا يحكيوا عليها
4: بيان شير، هو اجا نقول لك الناس الكل نحب نقول لهم راه سكين كير نتاعكم، دوب ما تتبدل الدرجه نتاع الحراره نتاع الغرفه نتاعنا ونحسوا الطقس بدا يميل للصيف، يلزمنا نحطوا سكين كير نتاعنا في الفريجيدير. ومعروفه ديجا وديما نقول على مكعبات الثلج، دونك نحكيوا على الحاجه هذيا اوتوماتيكمون يعرفوا اللي يلزمهم يحطوا حتى البارفان نتاعهم في الفريجيدير باش هكيكا يقويوا هكا الريحه اللي موجوده فيها ويخليوا الفيكساتور يقوم بدوره. امين اليوم باش نعطيهم استيو سهله برشا. نحب نقولهم تاخذوا مغرفه نتاع فازلين طبي تذوبوها على الاخر، من بعد تصبوا فيها البارفان المميز نتاعكم في الدار، البارفان اللي انت بسين تستعمل فيها، تحطها في الفازلين هذيك وتحطها في ما نعرفش حتى الجلوس نتاعك بعد ما يفرغ وساي انت تستعمله وتنظفه بالقد، تصب هيك الفازلين هذيك وهي مازالت معناتها سائله مخلطتها بالبارفان نتاعك وتستعمل على المناطق نتاع النبض.
1: هكيك تبدا الريحه كي تدخل اي بلاصه
4: هكا ساتور طبيعي، باش تعمل به ترتيب وباش تقوي به وتعزز الريحه نتاع البارفان تاعك، وزيد زيد ابار هذاك الكل انت ديجا كي باش تتعدى باش يقولوا هاي ريحه فولينه ما عادش يعملوا عليك نميمه في حتى بلاصه
1: جوستومون هذيك البخانت نتاعك الناس الكل
4: هذيك هي ديجا جي في كوفيك.
1: شنو عندنا اخر؟
4: ثم المسك نتاع تبييض هذيا اللي هو الناس الكل حسيتهم الايامات هذوما يحكيوا لي برشا على البرونز وعلى المشكل متاع اللي تاش لغميك وبرشا واللي يقول لك خليني نخرج ببدني من غير حماية وخليه هو يدافع على روحه. يا جماعة راهو صحيح أوكي احنا ديما نشجعوكم على الحاجات الناتشو غيل مي راهو كل بخدوي موجود راهو العلم تبارك الله تطور وتقدم باش يعطينا توا منتجات للحماية. راهو كي مش تخليه بدنكم وتقول انا بعد جيني بعد اخر الصيف تقول يا وشعري طاح ويزيد يجيك معناتها الخريف وبتبعته معروف هو الشهر اللي هذيك او الشهر بليتو هذوكم اللي هما نتاع التساقط الموسمي دونك نقعدوا بلاش شعر ونقعدوا جونا يخوفوا معناتها دونك لطف عليكم. نحب نقول لكم اليوم تنجموا تاخذوا مغيفه نتاع خميره الحلويات لهوني باش تستعملوها بارتو، ريت اي بلاصه في بدنك سمره تنجم تستعمل الماسك هذيا وراهو ريت بعد ثلاثه ايام متتاليه من الاستعمال ورا بعضهم باش تلاحظ فرق كبير نتاع تفتيح. دونك ياخذوا مغرفه خميره نتاع حلويات عليها زوز مغارف نتاع ياغورت طبيعي وعليهم مغرفه نتاع انشاء، نخلطوهم بالقدي بالقدي بالقدي حتى لين يتفاعلوا ونحطوها على كامل انحاء الجسم
1: مره في النهار
4: مره في النهار ونستعملوه ثلاثه ايام ورا بعضهم ومن بعد ثم بعد نعود نرجع ثلاثة أيام ورا بعضهم يعني في الجمعة تستعملوا ثلاثة أيام ورا بعضهم هوني ما نوصلوا نكملوا معناتها الشهر هذا أوت ودبي متاع سبتمبر ما ترجعوا ما شاء الله عليكم
1: هي الخفيف نظيف وسهل ما فيه حتى شيء
4: والمنتجات الكل متوفرين في الدار ونتصورهم أقضاء وتوى القضية متاع المولد دونك كل شيء موجود كل شيء موجود الخميرة موجودة كل شيء موجود دونك يبديوا معناتها يعطيوا في رويحهم الفوائد هذوما متاع المسكيت الطبيعية.
1: صحيح يعطيك الصحة جي شكرا لك على كل المعلومات والنصائح اللي تقدمها لنا كل نهار ثلاث وكل نهار خميس تنورنا كالعادة في ناس الديوان. شكرا ماتر نجيت البرهمي الكلمة ليك فقط في 10 ثواني عنا أخبارنا.
5: اي عايشك يا نورز ونحن نكملوا حبيت نقدم تهنئه للجامعه اللي ننتمي لها جامعه تونس المنار في شخص رئيسها الاستاذ الدكتور معز الشفره اللي تحصل البارح على وسام الاستحقاق بعنوان قطاع التربيه والتعليم من طرف السيد رئيس الجمهوريه في يوم العلم. تحيه لجامعه تونس المنار وتحيه للفريق العامل بجامعه تونس المنار وعلى رأسهم سيد رئيس الجامعة أستاذ معز الشفرة.
1: تحياتنا لي سيد المنار. تحياتنا لي تحياتنا للطاقم اللي موجود الكل في جامعة المنار ألف مبروك. شكرا لك مدام نجيت البراهمي أستاذتنا المحامية ديما تكون موجودة بحذينا في ناس الديوان. شكرا مرام. شكرا سيد العميد. شكرا لجيجي مرة أخرى. شكرا لكل من تابعنا في ناس الديوان. نرجع لكم كيما العادة غدا من 7 ل 10 تلقاوني أنا نورز مشراوي في التقديم في تعويض لزميلتي سامح مفتاح. تحياتنا لها. نخليكم توا مع سامر فايبز من بعد منك نسمع مع زميلتنا هدى الورغمي اخبارنا وانا نقول لكم ان شاء الله نهاركم فل. اقعدوا معنا في ديوان اف ام.
0: صبحيتك احلى مع ناس الديوان. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
7: موجز 10 ديوان اف ام. عسلمة. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن أنه سيتم تنفيذ إضراب عن العمل كامل أيام الواحد والثاني والثالث من سبتمبر القادم بكافة مواقع العمل التابعة لشركة فوسفات قفصة في صورة عدم الاستجابة لمطالب الأعوان والإطارات والمتمثلة أساسا في المطالبة بالتطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور مع صرف المستحقات إلى جانب إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان واستئناف إسناد التسبيقات الاستثنائية. مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو إلى فتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون مطالبا بالتصدي الصارم لانتحال الصفة والممارسة غير القانونية للمهنة. وأكد المرصد في بيان له أن التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين لا ينبغي أن يتحول إلى استهداف للمهنيين، داعيا وزارة المالية إلى تفعيل النصوص القانونية المنظمة وإحالة ملفات الدخلاء ومنتحلي الصفة على القضاء. رصد حوالي مليون دينار لفائدة أكثر من 10,000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بولاية زغوان بمعدل 100 دينار للتلميذ إلى جانب تخصيص حوالي 30,000 دينار لفائدة 252 طالبا بمعدل 120 دينار للطالب الواحد بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة. كما تمت برمجة حوالي 4,500 مساعدة عينية تشمل الكتب والمستلزمات المدرسية. سيتولى الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بزغوان توزيعها بقيمة جملية تناهز 221 ألف دينار. إلى شان الدول، أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعلن اعتراض وتدمير 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، كانت تحلق فوق مناطق روسية عدة من بينها 180 مسيرة أوكرانية تم إسقاطها في العاصمة الروسية موسكو. ختم موجز الأخبار، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
6: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

العشرة وخمسة دقائق لمجهد إذاعة ديوان فام. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق سلمة للناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم انت وحتاش للنص النهار. نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا، على الناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف متاعنا يوتيوب فيسبوك، كل الناس اللي تسمعنا في وقت آخر في بلد آخر. إن شاء الله تكونوا بخير واموركم هكا هينية مع الناس اللي تحبوهم. دونك سامر فايبس من توا حتى نص النهار. نديا بالحاج في الاخراج، ايمان شبي في الاخراج الرقمي، معكم انا ربيب الفرجاني. مرحبا بكم. دونك ساعتين زمان كما تعودتوا، اهم الاخبار، اهل الاختصاص من ضيوفنا اللي يجيو بحذينا وينصحونا ويحاولوا يجاوبوا كل مره عليه الاستفسارات نتاعكم والسونداجاتنا اللي نبداوها تتسويت في اولد باد جولد. اولد باد جولد هما زوز غنايات كالعادة، نختار شنو فما في الموزيكا وانتوما الاختيار لكم، انتوما النهائي تختاروا شنو تحبوا تسمعوا معنا. بعد اخبار الاحداش اليوم بقى فترة زمنية قريبة جدا، نحكي على اواخر التسعينات، 99 تحديدا والالفينات. زوز غنايات حلوة، نبدأ بفضل شاكر في يا غايب.

راح الاولاني من يقابلها في الشواء متاع اليوم. باند تحبوها على الاخر من الاشهر لي باند في الفتره هذه نهايه التسعينات وبدايه الالفينات. كنقول لكم باك ستريت بويز اكيد الغنيه

فوالا هذوما المقترحات نتاعنا بالنسبه لليوم الاختيار. تنجيز الباج انستغرام نتاعنا ستوريتنا وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار لحديث شنو الموسيقى نتاع توا حاضره باش تسمعوها. باش نبداو بحمائي في لمونانيت وتسويت على ديوان فما

0: كلمة رامي صبري وصلنا للعشرة وخمستاشر دقيقة سمر بابس على ديونا فيما زلنا مواصلين معاكم حتىش للنص النهار مشيو تتسويت للسمر كيرا سمر كير اليوم النهار ثلاث دونك بالتالي تعودتوا ديما نحكيو تغذية لانه ضيفة متاع اليوم العائدة من بعيد بنت الدهر توحشناها وخلت علينا بقعة كبيرة
1: يا عيشة
0: أمير أدغمين أهلا وسهلا صباح النور
1: أهلا صبارة بيم إن شاء الله تكونوا بخير
0: توحشك الميكرو مدام
1: والله صحيح
0: أنت زي توحشنا يلا مرحبا الحمد لله مرحبا بك يا أميرة كالعادة كما عودنا المستمعين متاعنا مواضيعنا الجميلة الدسمة لكن اليوم مش نتوجه بالمعلومات من عندك للأطفال وما أدراك من الأطفال اللهوة متاحهم وخاصة في الفترة هذه أميرة صغيرات ما يحبوش يأكلوا الماكلة
1: صحيح
0: هل مسخنة هالتأثير نقص الشهية كيفاش نفرقوا بينها حكاية عابرة أي متو برا ولا فما مشكلة
1: صحيح هو بالنسبة للنقص الشهية والحقيقة فينومين كبير واللي هو لاحظوا فيه عند أغلب الأمهات تلقاها تتشكى ديما تقولك صغيري ما يحبش يأكل عندي قلق كبير باش نجم نعطيه شنو في فطور صباح في فطور القايلة ديما الوجبات الرئيسية أو حتى زادة باش تزرف له هكا حاجة تلقى روحك بالسيف
0: مشكلة.
1: هو لازمنا نفرقه بين أنه هو مشكلة معناها حقيقية وإلا جوست كما قلت حاجة عابرة خاطر راهو الحقيقة في فصل الصيف نحسوا أنه الصغار وحتى الكبار معناها شهيتنا تنقص بحكم إسخان على خاطر أون جينيرال نلقاو روحنا قاعدين يشربوا في برشا سوائل الصغار وتزيد كيف كيف فما الفينومين تاع ياكل برشا غلة دونك هذيك الكل يقنع كيف كيف زاد صغيرات اللي بعد عمر العام نلقاو عندهم نقص متاع الشهية ملحوظ اللي هو تباطأ عملية النمو متاعهم ديما بعد العام نحسوا أنه الصغير مع شيء كيما كي كان قبل كي كان بيبي كيف كيف زاد يبداو مركزين برشا على الحليب صغيرات اللي يشربوا برشا الحليب تلقاهم اون جينيرال ما ياكلوش بالقدا دونك فما برشا عوامل الحقيقه اللي هما معناها يختلفوا من صغير لصغير اما لازمنا نفرقوا كيما قلنا ما لازموش تكون حاجه فيها مشكله صحيه
0: وقتاش اميره نتقلقوا وقتاش نقولوا فما مشكله
1: فوالا كي تفوت في البيريود نتاعها النقص الشهيه هذيا كي تفوت ما بين جمعتين حتى الشهر معناها صغير باقي مش قاعد ياكل مش بتاع نهار ونهارين كي نحسوا انه صغير فاشل ما عادش يتحرك برشا ما عادش يلعب كيما العاده تحسوا هكا ديما دايخ والا صغار اللي اكبر شويه في العمر معناها مش نحكيوا على لي بيبي تحسوا هكا عنده شويه دوخه صفورية في الوجه كشحوبك اللي تحسوا اللي هو به حاجة نلقاو زيدا الصغير اللي اون جينيرال معاش يرقد بالكدي عنده كل اضطرابات دونك هذوما الكل نلقاو انه فريمون حاجة الارمونت معناها نجمو نعرفوا انه فما نجم تكون مشاكل صحية اللي هي نجم تكون مشاكل في الهضم يا إما إسهال وإلا قبض إمساك يا إما زاد التسنين عند الصغيرات اللي يبدأوا يطلعوا في سنين دونك تلقاهم معناها عندهم مشكلة في الشهية اللي هي تنجم تطول معاهم شوية نلقاو زاد كيف كيف الدود اللي هو برشا صغيرات يعاني ومنه فولا واللي هو يسري سبب قلة الشهية تلقى عندهم وجيعة ديما في كرشهم وجههم ديما يبدأ أصفر معاش عينه بشكل بالكل يسمنش زيادة ما يزيدش في الوزن دونك هذو ما الحاجات اللي يقلقوا برشا ونلقاو زيادة فقر الدم فقر الدم الحاجات اللي تنقص ياسر الشهية عند الصغيرات واللي هو لاحظوا زيادة كيف كيف انه الوجه يبدأ أصفر العينين محاوقين الصغير ما عادش يبدأ ناشط برشا دونك هذي الكل يخلي انه الشهية تطول نقص الشهية عنا وكما قلنا يفوت ما بين جمعتين وشهر دونك نردوا بيننا وليو فما شوية تحاليل يتعملوا باش نعرفوا بالضبط الصغير شنو اللي عنده دونك نجم نتفقدوا الدود نجم نتفقدوا فقر الدم نجم نتفقدوا اسكو عنده مشكلة في الهضم كما توا جرثومة المعدة رايجي حتى عند الصغيرات ونشوفوا زيدا ساعات كل يبدأ عنده نقص في الشهية أما زيدا الميزان مش قاعد يزيد بالكل حتى كان يتنوش شوية تحسوا مش قاعد يزيد بالكل دونك نتفقدوا حتى ساعات الغصة اللي هي تنجم تكون عنده إيبر تيرويدي دونك اللي هي هم خليته ماهوش قاعد يزيد في الوزن دونك فما بارش أسباب الحقيقة أما الأسباب العابرة أنه ساعات تلقى صغير يتنوش برشا تلقاه سورتو توا فما عادات غذائيه كالغالطه دونك هاو خذي شيبس هاو خذي باكو جو انا نقول لهم هذيك الحقيقه ما عندوش نقص في الشهيه على خاطر قاعد ياكل قاعد ياكل اما معناها طريقته في الماكل هي اللي خايبه فوالا معناها قاعد يعبي فك الجوع هذاك بحاجات مزيفه فيك انرجي مزيفه اللي هي تعطيهك الطاقه مده تسويعه اثنين تقنعوا معته بطبيعتها صغيرونه دونك مش تحمل دي كونتيتي كبار دونك تلقاه قاعد يبعد على وجبه رئيسيه كامله فيها المغذيات اللي لازمته اللي هي تعطيه الطاقه تلقى البروتينات ما فماش ما ياكلش لقديمة خبز لا هكا حتى طرف بات الخضره ما فماش الغله ما فماش وتلقاه مركز على هكا الحاجات التافهه دونك هذه نردوا بينا الامهات اللي هو راهو بالحق التنويش الزايد الغرينيوتاج اللي هو ما عنده حتى فايده راهو يخلي صغيرك ما ياكلش مليح وما يخليش يزيد في الوزن بالخاص سورتو الصغيرات اللي هما بالحق ضعاف معناها ديجا تلقى ديما عنده كومبورتمون تاع ماكله غلط معناها ماهوش قاعد ياكل في حاجه اللي هي فوالا تنفعه واللي هي تخلي النمو نتاعو يزيد بالكدا وفما حاجه سورتو باش ما ننساهاش خاطر بالحق مهمه على الاخر في الصيف اللي هي السهريه عند الصغيرات يصبحوا
0: والله ما دي ساعة ما ساعتين تلقاهم في الشارع مع البارون تاعهم تقعد باهت
1: هذيك حاجة راهو الحقيقة ياسر مضرة للنمو متاعهم على خاطر الهرمون متاع النمو عنده زوز شروط يتفرز في الليل ولازم الصغير يكون راقد أوكي لازم الصغار ما تفوتش الحداش متاع الليل على خاطر لو كان فوتنا راهو الهرمون نتاع النمو الهرمون دو كروسونس ما يتفرزش هذيك علاش نلقاو صغيرات توا اون جينيرال فما برشا صغيرات قصار دونك النمو ما يصيرش على اتم وجه ونخسروا قفزات نتاع طول دونك هذيك علاش الصغيرات اون جينيرال كيما قلنا لاحظنا انه لي جينيراسيون توا هكايا يقول لك شبيه قصير بالرغم اللي ام وبو يبداو طويل خاطر هي لا موين تاع لي دو بارون زيد يدخل فيه العامل الجيني دونك نردوا بينا بالحق ما نخليوش صغيراتنا تصبح اي سورتو لو كان بالحق ما كملش قفزات نتاع الطول نتاعو سي تري امبورطون
0: اللي صدمتنا الناس الكل جماعه فرجي عملوا هكا اي سي خاطر النمو يصير فن ومعني والله أميرة نتفكر قبل احنا في دارنا
1: اي
0: بعد التسعة مستحيل تبقى صغير فايق
1: صحيح
0: مستحيل
1: ما كانش فما الفينومين هذاك اي صحيح اي توا لي توا الصغار اون جينيرال يصبحوا راهو عندي دي باسيون ويجيوني هكا في عمر الادوليسونس مثلا ساعات يبدا عنده كونسلتاسيون 10 نتاع الصباح يبدا ديجا مازال ما رقدش فهمت معناها يجي طول غيان كو باش ينظم وكل قولوا راه كان باش تحب تنقص في الميزان ولا باش تزيد في الميزان راك ما تنجمش خاطر الهرمون دو كورتيزول الهرمون دو ستريس باش يولي طالع برشا الهرمونات نتاع البدن الكل باش تدخل بعضها اي سورتو عاد يخافوا سورتو كي نقول لهم على القفزه نتاع الطول راه رد بالك راه ما تطويلش خاطر تو اون جينيرال يحبوا روحهم طويل وعندهم ماس مسكولير باهيه دونك بالحق راهي بارمي الحاجات العوامل اللي تخلي معناها النمو نتاع صغيرك ما يكونش كامل دونك ما يطويلش ما يزيدش في الميزان اذا هو ناقص ولا زاد حتى كان هو زايد في الميزان برشا ما ينقصش معناه لو كان انت عملت له هكا شويه ريغ لو شويه نظام دونك زاد كيف ما ينقصش دونك يعمل تروبل كبير
0: اوكي في الحالتين الزوز باهي voilà. حكيت على السهر بالتالي الصيف دونك كل شيء يتغير في فصل الصيف وين كثروا برشا من الماكله البرا وخاصه نحكيوا هنا على السوائل دونك عندنا برشا عصائر وبرشا جلاس وصغارنا
1: سورتو اللي هي راي تعطي طاقه كبيره معناها فيها حريرات كبيره برشا دونك نجم تخلينا معناها كيما قلنا يا ما نزيدوا برشا في الميزان والا تلقى حتى الصغير ضعيف معناها ما عندوش موسكل باهي تلقاه زايد كان في الشحم كهو معناها بدنو نقولوا نحن فارغ تعطيه هاك الاحساس بالشبع سورتو صغيرات اللي ما عندهم شيء كيما نحكيوا عليهم اليوم معناها اذا يشرب هو باكو نتاع جو ما تلقى فيه حتى قيمه معناها ماء وكولوران وبرشا سكر دونك هو باش يتقنى باش يقعد ساعتين ثلاثه ينجم ياكل لك حتى شيء جاي وقت فطور ولا وقت عشاء ميم با يحس بالجوع نجمو نعطيوه السوائل ولكن نجم تكون سوائل طبيعيه اللي هي نجمو بيان سور ننسيوهم ديما في شربين الماء صغار الوغ هما الحقيقه فما صغار تطلب الماء كميه
0: السوائل المطلوبه لهنا ولا حسب الصغير حسب العمر
1: حسب الصغير وحسب العمر وحسب السخانه واذا هو ديجا مثلا تو فما صغيرات يبدا عندهم الدياري مثلا كما قلنا قبيليكا يبدا مثلا يطلع في السنين يبدا عنده هكا شويه دياري والا متقلق دونك لهنا لازمنا نشربوهم الماء بالقدا باش ما تصيرش ديزيدغاتاسيون باش ما يشيحلكش من الماء كيهزوا البحر زايده ويقعد بيه نهار كامل في الشمس هذيك ردوا بينا حتى لو كان تحت الباراسول راهو لازم يشرب الماء بالقدا على خاطر الصغير فيه ساعة يشيح من الماء وما يعطيكش ساعات ديسيني مش كيما الكبير يحس بالعطش دونك فما صغيرات ما شاء الله يطلبوا الماء وفما صغيرات ينسيوا رويحهم. دونك لازمنا بالحق هذوما نذكروهم في شربين الماء على خاطر مهم جدا, خاطر راهو كي يبدا صغير ناقص في شربين الماء تلقاه فاشل, تلقاه ماهوش كونسونتري, يبدا عنده ساعات وجيعة في الراس ما تفهمهاش على خاطر شيح الماء يعمل وجيعة في الراس كبيره برشا ومونك دو كونسونتراسيون. دونك هذيك علاش خاطر الحقيقه البدن نتاعنا معناها 70% منه ماء, والمخ ديجا ما يخدم كان ما يكون راوي بالقدي. دونك لازمنا نعطيوهم كميه نتاع ماء باهيه. السوائل الطبيعيه تنجم تكون عصائر نتاع صحيح نتاع غله نرحيها في الدار, سورتو تو صغار اللي ناقصين شاي نجمو نعطيوهم مثلا حليب وتمر, نجم نزيدو فيها جلجلان, نجم نزيدو فيها لوز, اي حاجه تكون فيها فاكهه. دونك نعملو نحن نقولو كلمه كيما ليت بول, دونك نبدا يبدا متنوش من كل حاجه. وهذيك ديجا انت كي تعطيه جو مثلا هكا كلمجه ما بين الاوقات ومتهني عليه اللي هو فطر وجبته نتاع فطور القايله اللي هي فيها بروتينات وفيها الخضره وفيها الحبوب اللي هي تعطيه الطاقه. دونك وقت انا متهني عليه باش نعطيه له على شكل لمجه, مش هي باش تعوض له الطبق الرئيسي نتاعو. هكا كنوليو نمشيو اكثر في الحاجات لي زالتيرناتيف هيلثي, حتى كان بعد شكل كعبه غلاس سي با غاف, خاطر هو ديجا معناها انت عطيته المغذيات والفيتامينات اللي هو حاجته بيهم, سيد هنينا عليه. ومن بعد كي هو باش ياخو انيكار هكا سكري في وسط النهار دو بريفيرونس مش في الليل, زيد خاطر في الليل راهو ينشط ياسر الصغير وتحسو معناه يولي إيبر أكتيف ويظهر برشا وما يجيهش النوم. دونك حاولوا نبعدوا على السكر في الليل بالعكس. دونك أني كار سكري في النهار الكل وتبدأ أنت متهني عليه اللي هو كلاب القدي ما فما حتى مشكلة. أوكي. المفيد معناها أون ألتيرنانس مع وجباته الرئيسية.
0: على ذكر الوجبات الرئيسية نقول مثلا أنا صغيري ما يحبش يقعد معنا في الطاولة ما يكلش يوم ثلاثة وجبات. هل مثلا نفرض عليه ولا بوم نجمش نفرض عليه نستعملوا طريقة أخرى طبعا انت تنصحنا أميرة أو نعتمدوا الوجبات الخفيفة المتكررة نهار كامل أما خير؟
1: هو شوف بالنسبة للصغيرات اللي بالحق عندهم رفض كامل للماكلة تلقى صعوبة كبيرة كما قلت انه تحطه فوق الطاولة على خطر هي راهو باش من نكذبوش لازم يكون عنده أوقات بلوز او موان تتسمى فيكس باش ينجم هو يعمل لك الهورلوج بيولوجيك نتاعو من قالت البدن نتاعو لازمها تتعدل. لا يعني يولي يبدا عنده وقت نتاع فطور صباح فطور قايله والعشاء, خاطر قد ما انت تنظم له الاوقات نتاع الوجبات نتاعو قد ما تعاونه اللي هو في الاوقات هذيك يجوع ويطلب الماكله ويتنظم ويولي عنده عاده غذائيه سليمه. اتفقنا؟ اذا هو كما قلنا جات بيريود نتاع كما قلنا سنين ولا عنده دياري ولا عنده امساك يعني حاجه عابره دو بريفيرونس نوليو نقسموا الوجبات نتاعنا على وجبات قليله, اما مش تكون على شكلك التنويش كما قلنا احنا الفارغ يعني هو ما عنده حتى قيمه. نقسم له جوست الوجبه نتاعو على مرتين ساعات ثلاثه سورتو اذا هو ناقص في الميزان برشا, معناها باش خاطر نخافوا انه يدخل فك يعني انه ميزانه يتيح برشا كما قلنا النمو نتاعو يتفرعس فوالا. دونك ماذا بينا نحاولوا نقسموا له سورتو عندنا البروتينات لازم تكون موجوده راهو في الماكله نتاع الصغير. مثلا في الصباح لازمك العظايمه هذيك تكون موجوده مع سورس نتاع كالسيوم كسوا باش يكون جبن ولا كيبه ياغورت والا كيس الحليب نتاعو, هذوما يعاونوه برشا على الكروسانس على النمو باش العضلات نتاعو يكونوا موجودين باش السكوليت نتاعو الهيكل العظمي يكون زاده كيف كيف متوازن او ميم طون زاده باش معناها يكون حتى مناعته باهيه, خاطر راهو صغير اللي يبدا ماهوش وكيل في الحاجات هذه يكون ممرض على الاخر واقل حاجه في ساعه يتقلق وفي ساعه يلقى لي فيروس ولا لي بكتيري. دونك احنا باش نحاولوا انه اموها فما حاجات نركزوا عليهم اللي هما كيما قلنا البروتينات وفي الفيتامينات سورتو عندنا الفيتامين دي يعاون برشا على النمو وبرشا برشا برشا معناها اولياء ينسيوك القطرات نتاع الفيتامين دي. دونك حتى كان نسينا ميسيلش نحاولوا نريكوبيريو ونعوضوا لهم القطرات نتاعهم اللي ياخذوهم خاطر تعاونهم برشا في النمو نتاعهم انه زيد الشهيه نتاعهم تكون باهيه, خاطر الفيتامين دي كي ينقص برشا الشهيه زيد تنقص برشا فوالا. كيما قلنا الحاجات اللي فيهم الفيتامين دي نلقاوها في اون جينيرال في العظام وفي الحوت في جبونات ونلقاوها زيد كيف كيف في اشعه الشمس بيان سور. دونك يعاون
0: هذه انت امير حكيت لنا على الفيتامين دي وتاع الكالسيوم، هيت نشوفوا معاك العناصر الغذائيه اللي نجموا نلقاوها في في المكلم تاعنا اليوم.
1: ولا كما قلنا سورتو نلقاو الفيتامين دي مهم على الاخر، الاوميغا 3 زاد يعاون بالقدي بالقدي، سورتو لاسوسياسيون تاع الفيتامين دي والاوميغا 3 كي ركزوا عليهم تتسمى كور دو كروسانس، معناها كاريمون سورتو الصغيرات اللي بداو ناقصين برشا نجموا نزيدوهم حتى اون سوبليمونطاسيون، معناها نزيدوها لهم في لي كومبليمون، والا بيان سور نركزوا لهم عليها في الماكلة إذا الشهية نجمنا نعوضوا لهم. الأوميغا 3 موجود في الحوت، موجود في الزيوت كما زيوت النافع نلقاوها في الجران، البذور نلقاوها في الفاكهة، نلقاو زيدي كيف كيف كما قلنا الفيتامين دي في الجبن، في العظم، في الحوت، في الشامبينيون زيدا برشا صغيرات ما يحبوش أما نجموا ندخلوه حتى في الماكلة، خطر أكثر خضرة غنية بالفيتامين دي هي الشامبينيون، وزيدي كيف كيف أشعة الشمس، دونك نحاولوا جوست نردوا بينا وقتاش نخرجوهم وكهو، اما هي من اكثر المصادر اللي تنجم تزيدنا في في الفيتامين دي الطبيعيه بيان سور. الفير كما قلنا الحديد اللي هو ماذا بينا كي يبدا صغيرنا ماهوش وكيل برشا، نتذكروه على الاقل تاع مريره في الجمعه نعطيوه لحم احمر ومره اخرى نعطيوه طرف كبده، دونك على الاقل فما مريرتين حتى ثلاثه في الجمعه يكون فما لحم احمر والا كبده، على خاطر هما الحقيقه اللي فيهم مصادر. كميه الحديد الكبيره واللي امتصاصها باهي واللي نجم البدن يستفيد بها بالقديه بالقديه.
0: والعدس؟
1: العدس هو مصادر نباتية، الامتصاص متاعه أقل الحقيقة، أما لازم أسوسياسيون، يعني لازم مع العدس تلقى ديما فما طرف الحم، خضرة خضرة مع بعضهم الكل، كل العصرة متاع القارس كالفيتامين سي باش يحسن لابسوربسيون والامتصاص، باش فريمون يعطينا الكاليتي الباهية متاع الحديد. نلقاو زادة كيف كيف في البذور خاصة القلوب القرع باهين برشا الحقيقة، كان صغير برشا مازال صغير برشا، دونك نجمو نرحيوهم ونحطوهم حتى فوق الياغورت كي يجي صباح باش ناكلها، والا ينجم حتى في العصيده نتاعو مثلا كي نعملوا له عصيده الشوفان ولا البسيسه، دونك نجمو نحطوها فيها القلوب القرع، وكيف كيف زيد نجمو نحطوا الشريحه اللي هي باهيه برشا سورتو كي نفخوها في الزيت ونزيدوا عليها الجلجلين والكل، زيد باهيه برشا تعاون الصغيرات باش يزيدوا في الحديد، وبيان سور لازمنا كيما قلنا نتبعوا لهم التحاليل نتاعهم باش يكونوا متوازنين، سينو كيما قلنا فما صغيرات يستحقوا الكومبليمون زيادة متاع معناها الحديد باش ينجموا فريمون يكونوا امتصاصهم باهي وسليم. فوالا الحاجة اللي مهمة زيادة على الاخر انه الصغير دو بريفيرونس معناها كيما قلنا يتعود على انه ياكل في اوقات وجبات رئيسية
0: فيكس
1: صحيت
0: بربي على ذكر الفيكس عنا طاهر تحية لي قالك لي قبل كنا ناكله تحت الضغط وحتى كي متحبش الماكلة يقول لك هذيك اللي فما دونك هذيك الموجود تبدا تاكل وخايف من تريح بالحق كنت تسرنا الحكايه هذه دونك لهنا الاولياء عندهم دور كبير. شنو الاخطاء اللي قاعدين يقوموا بهم الاولياء مع الصغيرات نتاعهم في الماكله وريتهم انت من كل لي باسيون نتاعك ولا غيرها دونك باش نجموا نتفاداوها وما خاطر ضغط ولا تريحه راه ما
1: لا لا هي بالعكس راه فما سورتو الصغيرات اللي تبدا شخصيتهم قويه بالعكس الضغط هذيك والاجبار ينجم يخليه ينفر كاريمون من الماكله واللي هي تنجم تكون زاد سبب من الاسباب نتاع نقص الشهية اللي هو ولا ما عادش يحب ياكل على خاطر هو بالنسبه لي هو كشمار ولا وقت الماكله بالنسبه لي هو ولا عذاب دونك لازم ياكل بالسيف ساعات الحاجه دي كما يحبهاش بالعكس هو راه قد ما نوعوا في الماكله وقد ما صغير ساعات ندخلوا له كل مكون هذيك اما بطريقه اخرى قولهم انا ديما كل كاموفلاج باهي راهو كلي نطيبوا صوص نتاع المقرونه مثلا كان صغير ما ياكل الجمله الخضره نحط فيها الخضره اللي نحب ونرحي ونحط له المقرونه هذيك ديجا تبدا صوصها فيها خضره والا نعملوا الطاجين اللي يبدا مخلط فيه كل شيء هذيك راهو برشا حاجات اللي هي تنجم تخلي صغيرك ياكل الحاجه بطريقه اخرى بفاسون اخرى باش هو ما يرفضش خاطر الاجبار ما ينجم يجيبها حتى شيء صحيح لازمك تنوع له في ماكلته فما صغيرات يحبوا انه صحنهم يكون مزيان فيه الوان تشرح على الماكله مثلا تحط له في صحن ولا في هكا بول تبدا مزيانه حتى زيد كيف كيف راهو انه تحط له ديما تلفزه ولا تليفون زيد بارمي الحاجات الحاجات اللي يخليه فما صغيرات يتلهي ويولي ما عادش عينه في الماكله وما هوش مركز وما هوش لاهي. دونك نحاولوا انه نخليه فما امبيونس وهكا طريقه انه في الماكله تكون صحيحه كما كنا قبل نتلموا على الطاوله نحكيوا شويه فما كل الامبيونس اللي هي العاديه. بار كونتر ممكن قبل كان اكثر فما شوا زيد راهو توا على خاطر تنوعت الماكله ولات اكثر وكما قلنا ولات فما كل الماكله نتاع الشارع والحاجات كتناوش اللي هما يولي يحس كاينو الماكله نتاع الدار ماهيش بنينه ماهيش مفوحه بالكدا خاطر تيلمون الماكله نتاع الشارع مثلا مالحه برشا مفوحه برشا دونك هو يولي يحس كاينو الماكله نتاع الدار ما عنده حتى مطعم ولا ناقصة. دونك هذيك علاش يولي اون جينيرال يميل اكثر لك التنويش هذيك الزايد على خاطر قبل ما كانش فما ياسر ماكلة البرة الحقيقة تلقى ديما عندنا ماكلة متاع الدار هذيك هي
0: في الدار وانت تاكل البرة شبيه
1: صحيت امبوسيبل تلقى طنجرة منصوبة وانت تمشي تاكل حاجة اخرى مستحيل الوغ كو توا ولا فما شوا وكل بريزون والحاجات اللي هما يخليو ديما لي تونتاسيون متاع صغيرات اكثر برشا. دونك هذيك علاش نحاولوا انه بالعكس نحبوا في الماكلة نخليه يشرها على الماكلة متاعه وعليش ليه الصغيرات اللي يبدأوا أكبر شوية في العمر يشاركوا معنا حتى عليش ليه بش يطيبوا هما معنا الحاجة اللي يحبوها مثلا في فطور الصباح نعملوا مع بعضنا كل بانكيك وإلا يحضر هو صحنه يعمل معنا هكا انجاتو في الدار عليش ليه يشارك. دوك هذوكم الكل يخليه وراه ويشرها أكثر على الماكلة ويحس إنه هو بشيك الحاجة اللي هو حضرها دوك بلي بلي هكا تحسوا اللي هو أبرك شوية في الشيء وفما زيد راهو الفم الحاجات اللي يحلوا الشيء يا كاريمون
0: هذيك على
1: المكملات الغذائيه موجودين
0: مهمه ضروريه
1: الحقيقه كي تبدا كيما قلنا انه الشيء عندها مده طويله ما فماش معناها فاتت كيما قلنا نحن شهر الميزان قاعد ينقص برشا والعمليه النمو ولات ياسر خايبه ولا بطيئه دونك وقتها نجمو نوليو نعاونو بالمكملات هذيا باش نجمو نوصلوا فريمون للبروتوكول نتاع الماكله اللي هو صحيح راه خاطر احنا مش نعطيوه المكمل نتاع الشيء ونقفوا غاديكا بالعكس احنا باش نعطيوه طريقه في الماكله تكون سليمه اللي هي باش يقسم وجباته على الاقل على 5-6 مرات في النهار نعطيوه ماكله تكون حتى دي كونتيتي صغار اما تبدا مشخشخه وفيها دي كالوري بزيد باش ينجم يزيد في الوزن واو ميم طون زيد كيف كيف نعطيوه الحاجات اللي تكون صحيه ومتوازنه باش حتى كي ياكل حاجه اللي هي فيها الفايده كما قلنا تكون غنيه بالبروتينات فيها الطاقه اللي هي بطيئه الامتصاص وفما زيد لسريعة الامتصاص أما نركزوا بالقدية على الطاقة اللي هي تكون سليمة نعطيوها الخضرة الغلة متاعو الحاجات اللي تكون فريمون فيها الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بها الفايدة باش هو فريمون كيزيد يزيد في الشحم شوية كان ناقص ويزيد زادة في العضلات باش يكون كما قلنا بدنه متوازن ومناعته باهية والنمو متاعو يكون صحيح.
0: هنا إيمان البجاوي حكيت على نفس الموضوع تقولك دكتور ولدي عند ولدي عمره 10 سنين فما مش معناها قولك منفوخ معناها خاطرك برشا عجين ولا العظم لا ديما طايح دونك المسك ما عندوش مشكل
1: أي. هو الحقيقه برشا كما قلنا نشوفوا فيه الفينومين هذايا اللي هو توا احنا اوغوزمون بالامبيدونس ميتري اللي هي كي نوزنوا نعرفوا بالضبط قداش عندنا مسكل وقداش عندنا ماء نلاحظوها بالحق ساعات فما صغيرات تقولك راه ماهوش وكيل بالكل ساعات حتى يبين لك في بالعين اللي هو ضعيف ولكن كي نطلعوه فوق الميزان نلقاو عنده نسبه نتاع شحم ولا كتله نتاع شحم كبيره زايده حتى الحد الاقصى نتاعو بار كونتر الموسكل هو اللي طايح برشا فوالا هذيك تعرف انه كيما قلنا تو نحكي وانه الماكله نتاعو فارغه ما فيهاش العناصر الغذائيه اللي حاجته بها تلقاه مش قاعد ياكل في البروتين بالكل
0: اقرت قالت لك كسكسي كذاب مقرونه كذابه
1: فوالا دونك البروتين ما فماش
0: راهو يصير
1: حاجه نجمو نعملوا له حاجات كاموفلي انا كيما نقول ديما مثلا تعمل لازانيا يبدا في وسطها ديجا اللحم موجود نجم تعمل تاجين فوالا مشخشخه خاطر ديما كي نجمعوا بين البروتينات والدهون والحبوب تلقى ديما الكومبينيزون هذيك راهي تسمن بالكدا سورتو كي نحطوا مواد دسمه هكا عاليه شويه حتى كان كلي كونتيتي صغيره تنجم تعاونوا باش يزيد في الوزن اما لازم ديما البروتينات يكونوا موجودين على خاطر هوني باش نركزوا خاصه على الدجاج طرف اللحم العظم اللي هما يعاونوا بالكدا باش الكتله العضليه نتاعو تزيد وساعات ميم حتى كي نبداو ناكلو نظيف وبالقدي نجمو ننقصو في الشحم ونزيدو في الكتله العضليه نتاعنا ويرجع الميزان معناه مثالي. حتى بالعين المجرده تحسوا انه هو كاينه زايد في الوزن، اما تلقاه العضلات هي اللي زادت. دونك لهنا لازمنا نعرفوا بالضبط هو منيش ناقص باش نجمو نحنا طريقه الماكله تكون ولا تكون مثاليه حسب هو صحته.
0: واضح يعيشك اميره دغمان، ميرسي شكرا لك على المعلومات والتفاصيل.
1: نجمش ما تنجمش فريمون تحسروا في هكا ربع ساعه والكل، خاطر هو بالحق موضوع كبير برشا وينجم يتفرع على برشا حاجات. حاولنا ان شاء الله نكونوا فدناهم حتى شويه. اذا عندهم اي اسئله مرحبا بيهم في كل وقت.
0: اميره دغمان لجميع استفساراتكم. جدا شكرا لك اميره، يعطيك الصحه.
1: شكرا بيك.
0: الله يخليك. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى للنصف النهار، موسيقى ورجعين يلا.

0: دقيقة رجعنا لكم. احنا في الجزء الأخير من ساعتنا الأولى، مازلنا واصلين معاكم حتىش للنص نهار، ونمشيو توتسويت لي كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: هو الحديث ليمات هذي على المحادثات مع الذكاء الاصطناعي، كسوا مع لروبو اللي تابعين اوبن اي اي ولا انثروبيك. دونك المحادثات هذي اللي فيها الارقام وحاجات خصوصية قاعدة تكون وليت موجودة في الصفحات العامة كما جوجل كما فيسبوك كما ريدت وغيرها من الحاجات هذي. علاش السبب هذي؟ خاطر انت بعد ما تكمل المحادثة متاعك معاش هنا في الخدمة، المهم حاجة خاصة، ارقام سرية، ديكود كذا، سورتو انثروبيك اللي هي برشا ناس تستعملها في الشركات اللي استخدمها والخدمة متاعهم. دونك بالضرورة باش تكون فما حاجات خاصة ومهمة برشا. بعد ما تكمل محادثة تعمل كوبي وبعديك تعمل شير لينك مع الشخص اللي باش تبعث له الخدمة متاعك، وبالتالي لهنا قاعدين ينتشروا على الصفحات العامة كما قلت لكم. الحل زوز حاجات، أولا ما عادش تعمل شير، ما عادش تبرتاجي المحادثات متاعك الخاصة خاصة وفيها معلومات سرية كما قلت لكم. وسينو الحل الثاني، لو عنا ليانات أخرين وفيها محادثات خاصة على الأخر، نمشيو للإعدادات متاعنا في الكونت اللي احنا فيه كسوال مهما كانت الشركة، المهم فما المحادثات متاعك، تمشي للإعدادات، تمشي للبرايفسي، وبعديك باش تلقى شير تشات هذوكم تعملهم الكل ان شير، وهكيكا محادثتك الكل تولي ما عادش نجم تتنشر كما قلت لكم. اللي قاعده المعضله هذيا اللي يعني بها منها بليتو برشا ناس، وقاعده اللي ديسكوسيون تاعهم الكل خدمتهم منشوره على الصفحات العامه، وهذيا كحل بسيط باش نحلوا المشكله هذيا.
1: كويكلي هاكس
0: ويكلي على الاخر اليوم الهاك متاع اليوم، سينو شويه يخرجكم النيس الغول في اخر اخبار التكنولوجيا. حبيت نقول لكم انه الاغنيه اللي ربحت هي فاضل شاكر يا غايب، دونك تسمعوها بعد اخبار ال11 بطبيعه الحال. تجيكم مع اميره، تحيه لاميره مقني، تجيكم مع مريم قديره بالنسبه لليوم، واحنا نرجعكم في ساعتنا الثانيه.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما. البارحة قدمت شركة صينية يونيتري رجلها الآلي الجديد اللي سماته سوبرمان، وهذا قبل عدة أيام من أنها تكون أول أنتربريز دو روبوتيك جينيراليست تم إدراجها في سوق الأسهم الصينية. يونيتري تعد أول مصنع عالمي للرجال الآليين الهيومانويد أون تيرم دو فونت، وباش تبدا كوتي شنغهاي يوم الأربعاء أبخيز أفوار لوفي 905 مليون دو دولار. لكن قبل هذا سوبرمان يعد تقدم كبير في ميدان لي روبو هيومانويد، لأنه حسب لي فيديو اللي قدمتهم الشركة فبإمكانه القفز إلى علو 2 متر والجري بسرعة فوق 45 كيلومتر في الساعة، ومع قدمة زادة لوميكا ترانسفورمابل جي دي وو زيرو وان واللي يمكن قيادته من الداخل، وأخيرا الغوبو يونيتري جي وان واللي هو أمانويد حركته ياسر فلويد وسومو أبوردابل، هما 13500 دولار ومخصص للاندماج في الاستعمالات المهنية والبحثية. في تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت شركة يونيتري أنها أنجت 18000 غوبو أمانويد بيباد حتى لشهر جويلية الفارط. سوبرمان يركض بسرعة فوق سرعة الإنسان وهو مازال طور التحسين، وباش نشوفوا قريبا اون نوفيل فيرسيون تكون بيرفيكسيوني وتوري اكثر قدرات للرجل الحديدي. الفيديو موجوده على قناه شركه يونيتري على اليوتيوب لكل من يحب ان ينبهر بما وصلت له الصين وبدات تقرب او حتى تصنع احسن من ما هو موجود في امريكا وشركه بوستون دينامكس. 4 هو رقم المرعب اليوم لشركة سامسونج، لأنه لحد هذه الساعة فما 4 هواتف من الجينيراسيون جالاكسي اللي انفجروا في جيوب أصحابهم. إذا بعد الجالاكسي S25 بلس والجالاكسي S24 والجالاكسي S25 FE، اليوم من جالاكسي S26 ينفجر في دين صاحبه في الهند اللي ما عندوش حتى شهر من اللي شراه. أن إيفينمون تراجيك اللي مسخ بعمق ليماج دو لا مارك سود كوريان، والحدث صار في ولاية أوتار براديش بالهند المستعمل اسمه مجيد، واللي حس أنه هاتفه سخن بصفة غير عادية وبدا يخرج في دخان هو في جيبه وحاول أنه يخرج ويبعدوا عليه لكن ما خلطش وانفجر الهاتف في يديه وأصيب بجروح بالغة وحروق عميقة في أسفل الجسد وتم نقله على جناح السرعة للمستشفى. إكسبلوزيون جديدة تخلي المستعملين يتسألوا على مدى الفيابيليتي دي برودوي سامسونج وخاصة لور باتري. الشركة الآن مطالبة بتفسير مدقق لأسباب سي ديفايونس تكنيك دونجوروز لتطمين المستهلكين والابتعاد عن كابوس الجالكسي نوت 7 واللي تسبب في حذف اون جينيراسيون كامله. لاحظت ناس الكل كثرة مقاطع الفيديو المولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي في كافة مواقع التواصل والبلاتفورم دو ستريمينغ وقد أصبح من الصعب التعرف على فيديو صحيحة أو مفبركة. جوجل جيميناي باش تزيد تصعب علينا تاش وتخلي الفيديو ايماج جنيري بار الانتيليجنس ارتيفيسيال لبلو كومبلكس اوبيري. إذا جوجل تعطينا نوفيل اوبسيون لتنحي الواتر مارك اللي كنا نشوفوها أسفل الصورة والفيديو واللي تكون عادة جنيري بار جيميناي. الاوبسيون موجودة أيضا في جنيراتور دو فيديو بار الانتيليجنس ارتيفيسيال فلو والفيلم جران اتوالي باش يختفي ويصبح من الصعب جدا التعرف على مقاطع فيديو اصليه واخرى مولده بالانتيليجنس ارتيفيسيال وباش تكثر الديب فيك والانتوكس ومقاطع الحيوانات الخارقه وغيرها من الكونتوني المفبركين اللي باش يعرفوا انتشار شاسع ما بين الانترنت ديستري. لوبسيون باش يقع اطلاقها في الاسابيع القادمه في الدول اللي الفيليغران ماهيش اوبليغاتوار فيها كما بلادنا والاتحاد الاوروبي وعدد دول امريكيه وافريقيه ولازم ايجاد حلول جذريه قبل ما نغرقوا بكميه هائله من الفيديوهات المزيفه اللي باش تغلط المليارات وهذا شيء خطير وخطير جدا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوانا فاما. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك
1: منك نسمع صوتك تسمع
4: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسه متابعه لاهم المواضيع والاخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
4: ببليسيتي
6: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات وهلا يمات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الأخبار ديوان اف ام. عسلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تطلق حملة تحسيسية تحت شعار استحفظ رش تلقى غدوة ما تشرب، دعت من خلالها إلى المساهمة في المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 634 تدخلا وفق ما أعلن عنها المتحدث باسم الحماية المدنية، من بينها 91 تدخلا خاصا بإطفاء الحرائق. وفاة شابين بعد غرقهما بشاطئ حيسي جربي بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، ونجة اثنين آخرين وفق ما كده مصدر من الحماية المدنية لمراسلة الديوان بالجهة. إلى شأن الدول، كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. زلزال جديد بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة سومطرة غربية أندونيسيا في ربيع هزة أرضية تشهده البلاد خلال أيام كان أقواها زلزال بلغت قوته 7.7 درجات ضرب سواحلها الشرقية يوم السبت الماضي. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
4: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: All but gold.

0: صباحية وخير عن شيخ خالد اللي وصلنا ل 11:12 دقيقة. سمر فايبس مازلت الرحلة متواصلة معكم حتىش للنصف النهار. مرحبا بالناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق سلامة لكم انتوما سيسر ويحكم ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. نمشي واحنا تتسويت لي بيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري
0: علاش وكيفاش نفسروا الحاجات اللي نعيشوها براتيكمون بشكل يومي، نطرحوا الاسئله بينا وبين رواحنا. لهنا الاجابه لكم انتوما. شوي اخر باش نحكي لكم علاش قبل ما يبدا عندنا ميتينغ مهم ولا باش نقابلوا عبد ولا عندنا مشكله باش تتفضى، علاش هذيك اللي كنحكيوا معهم خاخنا قبل ما نقابلوا العبد المعني، علاش نحضروا السيناريوهات نتاعنا وحدنا، علاش نقعدوا نحكيوا نفسروا لكم بيان سور علاش. لكن قبلها نعرفش نتصور تيركم الناس الكل كتبدا قاعد في قهوه معبيه موسيقى عاليه على الاخر، لعبه تحكي برشا جوج ما بحذات، وانت مركز مع الشخص اللي قدامك بطبيعه الحال، وفجاه تسمع اسمك من بعيد تتلفت. فوالا كيفاش نجمت تسمع اسمك في وسط الحس هذا الكوليكا رغم اللي ما كنتش تسمع في الكلام اللي تقال، انت براتيكمون وقتها مركز مع الانسان اللي مقابلك وقاعد تتفاعل معاه، لكن في لحظه تسمع اسمك من بين الحس هذا الكوليكا وتتلفت. العلم يفسر الظاهر هذا بطريقه مرتبطة كيفاش المخ متاعنا يعالج الأصوات ويختار شنو يستحق أنه ينتبه له. مخك يفرق بين الأصوات، خلينا نقوله الترم صحيح اللي هو يفرز ما بين الأصوات. الباحثين يوضحوا أنه المخ متاعنا ما يتعاملش مع الأصوات الكل بنفس الطريقة، يحاول يفرق بين المصادر الصوتية، صوت الشخص اللي قاعد تحكي معها في اللحظة هذيك، الموسيقى اللي بحذيك وأصوات الناس الأخرين وغيرها من الضوضاء اللي تكون موجودة بحذيك. هذا يرتبط بظاهرة معروفة باسم تأثير حفلة الكوكتيل، وهي تخلي الإنسان والقدرة امتاعه انه يركز في الصوت او المحادثة معينة، معناها محادثة بذاتها، رغم اللي فما برشا حس بحذيك وبرشا ضوضاء. العملية دي تعتمد على الانتباه الانتقائي، مخ يعطي الاولوية للصوت اللي انت مركز عليه ويخفض من تأثير بقية الاصوات باش متوليش البيئة مزدحمة، خلينا نقوله ما فماشك العبء الكبير ولا الكلمة الصحيحة على المخ متاعنا. الاصوات اللي مركزوش عليها ما تختفيش بالكامل، ماشي تكونش موجودة، دونك مش تبقى خاضعة لمستوى محدود من المراقبة تحسبا لظهور معلومة مهمة. دونك ريالمون قاعدين نسمعوا في كل شيء، لكن المخ قاعد يعطي في الأولوية. علاش اسمك بالذات يلفت انتباهك؟ اسمك بليتو عنده مكانة خاصة في الدماغ متاعك، خاطر ملي انت وصغير ارتبط بالمواقف اللي تطلب منك ردة فعل فورية، باش تلبي نداء، باش يحذرك عبد من حاجة، باش يسألك سؤال ولا معلومة تخصك انت بالذات. وبحكم الموقف هذا قاعد يتكرر معاك، الاسم لهنا يولي سينيال عندها أهمية شخصية لهنا كبيرة، وذلك علاش الاسم متاعك يجذب انتباهك فيسع وحتى انت لهي بحاجة أخرى. لهنا الفكرة أنه مخك ما يستحقش يفهم الحديث كامل باش يتعرف على اسمك، لكن يكفي يتعرف على الخصائص الصوتية متاع الكلمة ويقارنها بالنمط المخزن في الذاكرة متاعك باش يعطيها الأولوية في سيكونديت. لهنا التجارب العلمية بينت اللي خاطرهم يعملوا في تجارب علمية، دونك الناس المشاركين نجموا يلاحظوا أسمائهم حتى كي جيهم الوردر انهم يركزوش مع الحديث، دونك لهنا لقتوا الاسماء متاعهم. به انك تسمع اسمك وتتفاعل معه ما يعنيش انك كنت تسمع الحديث، دونك لهنا تنجم تسمع اسمك لكن الكلام اللي تقال قبله كسوا بيه ولا خايب ولا الكلام اللي وتقال بعده ما تنجمش تعرف علاش. دونك لهنا فما حاجه اخرى زاد السؤال تسال، علاش ساعات ما نسمعوش اسمائنا؟ ساعات تبدا في الشارع يقولك وتقابل عبد يقولك اسمع قعدت نديلك ونعيط لك فلان فلان وانت ما غزرتليش، تقول له والله لا سمعتك غير المهم بالحق ما سمعتوش، على خاطر انه اللي عملوا عليهم الدراسه هذيا ما نجموش يلاحظوا اسمائهم بطبيعه الحال. علاش؟ خاطر لهنا عندنا قدره نتاع التقاط الاسم الثاني نجم يتاثر بعوامل. اولا مستوى التركيز، نجم انت كوقت ماكش مركز بالحق، وضوح الصوت ينجم الانسان هذا يعيط لك من بعيد انت ما نجمتش تسمعه، طريقه النطق نتاع الاسم في حد ذاتها الحس اللي داير بيك، واهم حاجه لهنا اذا انت قاعد تعمل في حاجه في الوقت هذاك ومركز فيها، دونك لهنا ما تخليكش نجم تسمع الشخص اللي قاعد ينادي لك. فما حاله اخرى تصير لنا الناس الكل مستحيل مستمعين ما صارت لكمش انكم تسمعوا الصوت ينادي لكم او تسمعوا اسمكم من ريالمون ما تلقاو حتى حد، دونك تبدا تتلفت شكون اللي عيط لي ما عيط لي حتى حد. لهنا الضوضاء هذية تنجم تحتوي على مقاطع صوتية تشبه الأجزاء من اسمك، ولهنا مخك بطبيعة الحال عنده ميل باش يكمل الأنماط المألوفة، وهذايا اعتمادا على المعلومات الناقصة. دونك فما حاجات صوتية مخك يبدا يكملها وحده، كعلاش تتلفت ما تلقى حتى حد. ونفس الحكاية وقت اللي ماشي في بالك تليفونك سونا ما تلقى حد شيء، ماشي في بالك صاجتك نوتيفيكاسيون ما تلقى حد شيء. دونك لهنا المخ قاعد لا يقبل فراغ، قاعد يكمل في الفراغ هذايا، وفما أنماط كما قلت لكم مألوفة للمخ متاعنا. دونك هذا هو التفسير العلمي علاش نسمعوا اسمنا في في في في برشا حس، حتى في عرس ساعات برشا صوت في في في قهوه معبيه بالكلام نتاع العبيد بالموسيقى، انت تسمع صوتك بليتو تسمع اسمك، وساعات علاش تسمع حد يناديلك وانت تهيئ لك. دونك مخك قاعد يكمل في المعلومه، وهذا التفسير. نمشيو الموضوع اخر هذي قلت لكم عليه. دونك كيما انا قاعده تو نحكي لكم وقاعد مخي يحكي في حاجه اخرى، كيفاش نجم نقدم لكم الخبر هذي. دونك تبدا تحكي مع شكون، وقبل ما تحكي مع خاصه كيبدا فما موقف يستحق للتفسير، هذيك الكل تبدا تخمم فيه في مخك. هذي تصير لبرشا ناس. دونك قبل مثلا نقولوا هنا موضوع مهم باش تطلب زياده في الشهريه، فماش اهم موضوع هذي مستمعين كنا على الاقل متفقين في الموضوع هذي، انك مثلا باش تعاتب صديقك على مشكلة صارت، باش تعتذر من حاجة عملتها، ولا باش تدخل في مواجهة عائلية. لهنا الناس يعملوا ولا يعيشوا الحوار كامل في المخ متاعهم، نختاروا الجملة الأولانية، نتوقعوا الإجابة، نحضروا شنو باش نقولوا إذا الطرف الآخر اعترض، وبعد نعاودوا المشهد من جديد، خاطر حسينا لي نبرتنا ما كانتش حازمة مثلا بالقدر الكافي. والأغرب من هذا الكل كأنه ساعات الديسكشن ما تكونش مبرمجة أصلا، يعني وحدنا نتخيلوا ونتخيلوا أنه فما احتمال أنها باش تصير، باش يبدأ المخ هنا يبني في السيناريو متاعه، السيناريو متاعه شنو نقول إذا سألني، كيفاش نجاوب إذا قال لي، نفسر برشا زعمة، ولا نعمل اختصار للحكاية. يعني قاعدين ندخلوا فيه نقاشات صامتة مع عبيد ما يعرفوش أصلا اللي هو ما مشاركين فيهم، وهذه هي المشكلة هنا، خاطر المخ متاعنا يحب واحد واحد ويستبق المجهول. دونك كعليش البروفة الذهنية خلينا نقوله تنجم تكون مفيدة قبل الموقف. مثلا كما قلت لكم عندكم حاجة مصيرية تنجم تخلينا نستعدوا ونحضروا روحنا باش ما نتفاجئوش. أما المشكلة أنه هالمحاطة هذية ما نتحكموش فيها، وحدنا طرف الآخر ينجم يبدل الموضوع، ينجم يسكت، ينجم يتغشش، ينجم يتعاطف، ولا يجاوب بطريقة ما توقعناهاش. دونك لهنا في الحوار مخنا يحسسنا اللي احنا ريالمون قاعدين نتحكموا في كل شيء، لكن ساعات ما نجمش نحكموا في الحوار كامل. دونك نجم الطرف المقابل ما يتغشش، نجم كلمة بركة تنهي النقاش هذي الكوليكا، نجم يكون ردة فعل متاعه ما نتوقعهاش، كعليش ديجا نقول واحد يتفاجأ متاع خينا خممت في هذا الكل على جيل اوكي ما فماش حتى مشكلة. دونك هذه هي الحكاية. دونك فوالا كعليش نقعدوا نخمموا، وفيها إفادة يقول لك علاش، خاطر دي باش تحضر روحك، باش ترتب أفكارك وتحضر روحك للسيناريوهات اللي تنجم تكون تصير. وفما جانب سلبي بطبيعة الحال وقت اللي تكون متكررة، وقت اللي السيناريو هذي تبدأ انت تحكي فيه مع مخك برشا برشا، دونك بالتالي باش يصير قلق، باش تكون عندك التفكير المفرط، وتنجم لهنا مش تنجم بالتالي باش يأثر على النفسية متاعك، على النوم، خاصة كي تحطك الرويس الغالي على المخدة وتبدأ تخمم في السيناريوهات متاعك. دونك فوالا تولي لهنا مشكلة كبيرة. دونك فيها الباهي وفيها الخايب، وهذا علاش قاعدين نفسروا فيها. وهذه الأسئلة تطرحوها كل يوم عنا، شكون في البلاتو اليوم يعمل هكا؟ قلت أنا يحط راسه على المخدة يبدأ يخمم يعمل هكا. حمزة الكريبي
2: صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور وسرور.
0: شكون تعرفهم المعلومات هذيا؟
2: ما كنتش نعرفهم واستمتعت جدا وفهمت علاش ساعات نسمع اسمي، ساعات في برشا حس نسمع اسمي من برشا كلام في برشا ضوضاء، تو فهمت ريال مو علاش. اما شكون يحط راسه على المخده ويجي النوم ديريكت؟ حاب تعرف عليه
0: اللي عنده الحكايه هذه اوبسيون نسميه انا يا خويا. قول لنا ماذا تفعل باش نجم تحط راسك على المخده وترقد ديريكت؟
2: شربنا الحليب، عملنا العسل، شربنا تيزانه، ما شربناش قهوه قبل الخمسه، عملنا كل شيء وما نجحناش.
0: إيمان قالت لي أنا نحط شوف لي حل هنا باش نجم نرقد. نجمش تقعد تفكر وتتفرج في السيكونس تبدا تفكر وحدك وتكمل في الحوار ديجا اللي باش يصير في السيت كوم دونك ما تنجمش. أما باهي برشا نتصور حمزة راه
2: أخي بالحاجات أن نرقدوا على التلفزة نسلسل وإحنا نرقدوا على التلفزة إبنوز هذاك لازم كي باش ترقد وجعلنا ليلة سباتا باش ترقد طافي الضوء وتنحي الحس كله ترقد.
0: تعرفش قالت لك نادية
2: تحضر عقلك وبدنك باش يرقد.
0: تعرفش قالت لك نادية تمشي للشط وترقد.
2: اي كيك حاجه اخرى
0: على صوت الموجه
2: صوت الموجه صوت الموجه
0: عين وقلوب قلوب
2: صوت الموجه ونسمه البحر نجم نرقد وما نقومش ما قلقنيش حتى طبيب بجنب
0: ما يقلقوش. وهذه بتبيع حمزه بحضرنا كده عندنا موضوع مهم شويه اخر في عالم الصيد والمصيد والاسماك والدنيا الكليكه وحللنا لايف تيك توك من غادي. انا مش نسلم على صحاب حمزه وانتم مش نسمعوا مزيكا ما تبعدوش باش نمشيو مع حمزه. خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: 11:35 دقيقة رجعنا لكم سامر فايبس. الرحلة متواصلة حتى شلل نصف النهار. مشيو توت سويت الولد بحر.
1: ولد بحر مع حمزة الكريفي
0: هو موجود بحذينا من قبيلة ومستمتع مع أصدقائه في اللايف على التيك توك متاعو.
2: تحية لأصحابي اللي تابعوا فيا على لايف حمزة تكنيك دو بيشال هليني على التيك توك.
0: وقاعدين يسلوا والله يأتيهم الصحة محليهم.
2: تفاعل كبير عنا. سلموا عليهم الناس كل وإن شاء الله ربي يفضلهم.
0: من بين الأسئلة متاع اليوم اللي باش نجاوبوا عليهم مكملين في التكنيك حمزة في تقنية الصيد بيانسور
2: مكملين في التكنيك بما أن الحلقة اللي فات حكينا على الخيوط النيلون وفليو كربون باش نفوتوا الخيوط اللي هي الحاجة أهم حاجة في عملية الصيد وأهم عامل باش ينجحنا ولا فشلنا عملية الصيد هي الحاجة اللي هي اون كونتاكت مع الحوتة. خلي الحوتة باش تشدها. شنو الحاجة اللي بين الصيد والحوتة؟ هي لمسون لمسون اللي باش يركب فيه الطعم وباش يتحط في فم الحوتة.
0: أيوة.
2: دونك 99% من الصيادين الجدد عنده مشكل يحير باش يختار الفورمة متاع لمسون النومرو التاي متاع لامسون
0: اوكي
2: والشكل متاع لامسون وما يعرفش لامسون هذا وقتاش هذا وقتاش هذا. هلا ذاك احنا جينا باش نوضحوا للعباد
0: اوكي
2: باش نحكيوا برشا تكنيك ونصعبوا عليهم باش نقولوا لهم راه فما برينسيبالمون دو تيب دامسون. فما لي زامسون ابردين والا تيجلون كيما هكا الرومب نتاعو تبدا تويله
0: اوكي
2: متاع لامسون. وفما لي زامسون تيج كورت يبدا قصير.
0: ايوه ليكيش تصلح وليكيش تصلح شنو الفيد اي شنو
2: فما دي زامسون فان دو فير فما دي زامسون فينو معناه جويده التيج نتاعو فما دي زامسون فور دو فير التيج نتاعو اقوى فما دي زامسون دروات مستوي لامسون تقويسه نتاعو مستويه فما دي زامسون ديزاكسي بي اذا نسهلوا احنا لي زامسون تيج لون اللي فيهم تيج طويله كيما هاك تيج لون والا ابردين اللي كي من هك اللي هم قبل يسميهم لمسون العربي فورما متاعو عربي هذا شبه برشا لمسون العربي. هذين نستعملهم في طعوم كبيرة كيما كالونيك باش تقعد مسنتر الطعم متاعنا كيما فيربلون كيما جروس محرز كبيرة كيما سوبيا كيما كالامار كيما شوفريت طعم باش نخليوهم مسنتر على تيج طويلة ما يفقدش الفورما متاعو بيان بريزونتي لابا للحوت. والحوت اللي باش نستهدفوه بالتيج لون اللي هو قاروس خاطرو يبلع ديريكت لي بواسون بلا اللي عمو عرمل كيما السول كيما المحراث كيما الريه خاطرهم ياكلوا فمهم جاي تحت الرمل ديريكت وياكلوا بالاسبيراسيون دونك يساعدنا تيج لون اكثر من تيج كورت. كيف كيف البوري كيبدا عندنا امسون ابردين تيج لون اما التايم تاعو يبدا فينو تاي 9 تاي 10 تاي 12 هذاك وين نجح الامسون تيج كورت. شنو الطعوم اللي تمشي معاه؟ تمشي معاه الطعوم كيما الشيطانة كيما الجروس كيما الفير كيما التوبو كيما الفير ميراكل ديدين البحرية جويدة والحوت المستهدف هما ليسباريدي حوتة خاطرها تاكل باللمس كان باش تمس تيج طويلة متاع ماتير في وسط الدودة باش تحس بالميتال دونك باش ترجع الطعم وماش باش تاكل. يعني ساعدنا أمسون قصير باش هي جوست خذت لابين باش تحط الطعم في فمها سي ديجا حصلت. وقتاش نستعملوه فان دو فير لامسون وقتاش فور دو فير؟ اذا فان دو فير معناه احنا نلوجو على حاجه ماضيه برشا بيكونت على الاخر وتدخل بسهوله في فم كعبه الحوت. مثلا نستعملوه للمنكوسه خاطرها تاكل بالاسبيراسيون والفم نتاعها فينو برشا. نستعملوها للمرجانه نستعملوها للزميمره نستعملوه الفان دو فير للحوت التفف خاطر الامسون ماهو فينو دونك اخف في الميزان دونك باش يطلع بسهوله اكثر مع كعبه البيرل فلوتونت ومع حوت ميفيون مثلا كيما البوري كيما الزميمره كيما المسله كيما دومي بيك كيما شورو نخدمو بديزامسون فان دو فير. كي نجيو باش نصطادو ليسباريدي الحوت اللي يعوم في القاع في الرمل والا قريب من الرمل كيما السارقي عنده سنين قويين ويكسر الامسون ما نجموش نحطو له فان دو فير حطو له امسون فور دو فير فوار ديزاكسي. ديزاكسي معناها الامسون في تعويجه يعاوننا في الفراج نتاع كعبة الحوت يولي الامسون هو اوتوفيرون معناها دوما الحوت تاكل الطعم الامسون يدور في فمها خاطر هو ديزاكسي موش مستوي ويشد لنا ديريكتومون كعبة الحوت. شنو لازمنا نثبتو كي باش نشريو امسون؟ لازمنا نثبتو فك الرجوع الامسون فيه رومب هابطه فما رجوعه صغيره هذيك لازمها كانت كنت تلعب برشا راك انت باش تصطاد حوت هو اجريسيف في الماكله نتاعو. كان تكون ناقصه في التايم نتاعها معناها ثم انت تلوج في بيكون اكثر، والحوته باش تعمل على حاجه باش تفير ماشي هي باش تفيري، بالعكس باش تكون رابيد معناها سهل شدينها، اما فما ريسك في تخريج لمسون من فم الحوته. لمسون لازمنا نتفقدوه كل طرح مسيت، كل طرح مسجد، وساعات امسون راهو ما يكملناش طرح مسجد، راهو اذا صيه من قدام ولا ما عادش ماضي ولا حافي شويه جيد. دونك احنا برشا صيده راه القصبه نتاعو تمس تضرب ويجي ريكوبيري ما يلقى حد شيء، ما يلقاش الحوت، والا يبدا ريكوبيري في ثنيه الحوت تهرب.
0: معليش
2: خاطر لمسوه حافي، خاطر خرج من فمه كعبه الحوت. احنا ديما لازمنا امسون ماضي، معناها لمسوه راه حاجه مهمه على الاخر، تفقدوه كل طرح اذا امكن نبدلوه لمسون تاعنا. ما نطيشوش بتبيع لمسونات في الرمل تاعنا، اذا باش نخبيو لي زمسون تاعنا
0: في ربي الخيوط لمسونات
2: في الشط حاجه مهمه على
0: باش
2: تبدل خيط لمسون، تبدل لمسون باش تطيش ديشي نتاعك. عايشكم سيده، هما راهم دي ريسبونسابل سيد الحق منضاف ووعي منتشر، ولاحظنا في حتى في الاونه الاخيره برشا حملات نتاع ترجيح وتصغير للبحر. سيده قاعدين يهبطوا في فيديوهات ويعطيهم في الاكزامبل للعب.

0: الا اللي مونتاج نتاعنا باش نعطيهم ديوري دفي اكثر. شنو نحكيو اخر نحكيو لي زامسون راهم ينجموا يكونوا زاده تريتي شيميكمو. علاش ساعات تلقى باكو امسون فيه 15 كعبه سمو 6 دينارات وتلقى باكو امسون فيه 10 كعبات سمو 9 دينارات. تريتي شيميكمو معناها الامسون هو في الاصل كان ميتال تعدى في ماكينة أعطاوه لفورم مضاوه من قدام من بعد إذا تريتي شيميك مو دونك شي دخلوه ترومبي في برودوي شيميك يعاود يخرج من غادي شوالي أمضى أكثر ويولي كاسح أكثر. لذلك تلقى فرق في الأسوية متاع لي زامسون. حاجة أخرى بالنسبة للتايم متاع لامسون وقتش كبير وقتش صغير النوامر متاع لامسونات كل ما نكبروا في النمر كل ما يصغر لامسون. معناه أمسون تاي دوز هو راو صغير بالكل
1: العكس
0: أمسون تاي أ راو كبير امسون تاي 4-0 اذا نولي نحكيو تحت الزيرو تحت 0-1-0-2-0-3-0-4-0 كما هذا الفيديو راو كبير بالكل. كبرنا تاعهم نكبروا في الامسون باش نشدوا حوت كبير حسب الكاليبر نتاعنا نتاع الحوت نكبروا في الامسون هذايا 4-0 يمشي مناني جغالي دنديق حوت نتاع 10 15 كيلو اذا نكبروا لامبوكا لازم تخرجها اذا تزيد هذيا كيفلار يولي عندك اسيست هوك تخدمه بهذا وليزام سوم تاعنا كي نكبروا معناها كي نشدوا دي سبيسيمين كبار ماذا بينا ما نلوجوش على الرخص نروجوا على الكاليتي. تنجم تجي حتى 4 كعبات امسون ولا 4 كعبات امسون ب 37 دينار 4 كعبات امسون كاب 37 دينار. لهنا نحكيو على مانيش نحكيو على حديد لامسون باش يكون انوكسيدابل باش يكون ماضي برشا باش يكون قوي باش يكون يتحمل 15 و20 كيلو ما يتحلش لامسون هذا وما تكسرش باذن الله ساميه العالي.
1: ايوا هذوما النصائح نتاع اليوم في اللمسونات. نقولوا مثلا فما الناس تسمع فينا توا حمزه مبتدئين شنو تنصحهم شنو النصائح الذهبيه اللي هما الناس بدات وذي هو
0: الناس اللي بادية في صيد ولا في هواية صيد الأسماك. أول حاجة ما تلوجوش عليها هي الحوت خطر الحوت راي ريزلتا باش تجي من بعد. لوج إنك ماشي البحر تغرمت بالبحر تغرمت بالطبيعة تغرمت بالهدوء تغرمت بمود دو في تغرمت بحاجة باش تبعدك ممكن على حاجة أخرين ولا تلوج في راحة نفسانية. بالنسبة للحوت الحوت أول باب راهو أرزاق ثاني باب إذا باش تاخذ بالأسباب راك باش تنجح تروحك إذا ماكش باش تاخذ بالأسباب باش تمشي تستاد ديريكتومون راه باش تكونك جوست راي رحلة صيد تنجم تكون بزهر ناجحة أما الأكثرية راهي ماكش باش تلقى الكمية الكبيرة متاع الأسماك. إذا باش تلوج على الحوت لوج فركس على وقت الماري وقتاش البحر يقدم وقتاش البحر يوخر وشوف البريسيون اتموسفيريك وتبع الحوت حسب السيزون وما تخدمش بزهر امشي للبحر وانت عارف السيزون هذيك شنو هو السبيس الاكثريه الموجوده شنو هو الحوته الموجوده وانت اذا عرفت الحوته دونك تعرف نظام الغذاء تعرف شنو هو لامسون اللي يمشي معاها تعرف راك شنو هو المنتج اللي يمشي معاها تعرف شنو هو راك الطعم اللي يمشي معاها تحاول تخدم ميثوديك ما تحاولش تعمل برشا عزهر وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. رياضه الصيد هي من احسن الحاجات اللي تنجم تعملهم بعد الصالات وبعد الرياضه انك تتغرم بالصيد بالبحر راحه نفسانيه ما نجم يفهمها كان اللي جربها.
1: وشنو فهمت منها شنو تعلمت منها
0: البحر اهم حاجه تعلمت منها هي صبر. ثاني حاجه تعلمت منها هي الصيام عن الكلام. نمشي نصطاد وحدي نقعد الأربعة والخمسة والستة والثمانية سوية ما نحكي مع حتى حد وما نتواصل مع حتى حد وقتها بالرسمي. هذيك هي كانت نصيحة ربي لسيدنا أيوب كي قال له صوم على الكلام كي تقعد ما تكلمش مع حتى حد حتى مع مخك توفى الكلام خاطر انت باش تقعد مركز على القصبه كيفاش تخرج حوته كيفاش باش ترمي كيفاش باش تجبد دونك راك باش تقعد 5 و 6 سوايع في راحه نفسانيه ما غير حتى ضغط باش تخلي مشاكلك الكل وراك باش تعيش شعور
1: ان شاء الله الناس كل
0: نظم برشا افكارك تعمل برامجك تعاود تخمم وتسال روحك برشا اسئله ما كنتش نجم تسالهم روحك في صخب الحياه اللي انت تعيش فيها.
1: يعيشك حمزه الشريفي ميرسي بوكو عديك الصحه ربي فضلك. احنا واصلين معكم حتىش للنص نهار لايف مازال موجود تيك توك نتاعو كان عندكم اسئله نجموا تسالوا حمزه احنا فاصل وراجعين يلا

ميتر جيمز يوصلنا لل 11:54 دقيقة. هكا احنا نوصلوا لنهاية موعدنا اليوم من سمر فايبس. ان شاء الله تكونوا عملتوا معنا جو واستفدتوا بالحضور المختصين وليزانفيتي نتاعنا اللي كانوا معنا اليوم. شكرا نادية بالحاج على الاختيارات الموسيقية, شكرا منى على الإخراج الرقمي الجميل, شو يخرجكم مريم قديرة في آخر المسجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية, هدى الورغمي في منك نسمع إن شاء الله ملتقانا غدوة, ما نخليكم تتسلطنوا مع السلطان جورج وسوف. ملتقانا غدوة في الأمان, وباي باي.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام مع السماء. وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية تعلن انطلاق عملية التأجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاديب، على أن تتوصل عملية التأجيل إلى يوم الجمعة 28 من أوت الجاري. انطلاق الأشغال المتعلقة بالشروع في تنفيذ الجوانب الفنية للمنظومة الإلكترونية للمنشأ، وذلك في إطار أنشطة التعاون الفني بين الديوانة التونسية ونظيرتها الكورية الجنوبية ودفع مسار رقمنة الإجراءات الديوانية. ويهدف هذا المشروع الممول من الجانب الكوري إلى دعم الشفافية في المعاملات الإدارية ولا سيما المتعاملين الاقتصاديين، وخاصة في مجال خلاص الأداءات والمعالم الديوانية الملائمة في خصوص اتفاقيات المنشأ. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب ترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة بدولة الكويت، ويتعلق العرض الأول بانتداب فني للعلاج الطبيعي، ويشترط الحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي مع خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات. جمعية البيئة بمنزل تميم من ولاية نابل تطالب السلطات الجهوية والمركزية والأمنية بالتدخل العاجل لإيقاف عمليات حرق النفايات وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ورفع الفضلات المتراكمة بمختلف أحياء المدينة. وأوضحت الجمعية أن مدينة منزل تميم تواجه أزمة بيئية وصحية متفاقمة نتيجة انتشار المصابات العشوائية وعودة ظاهرة الحرق، داعية إلى مراجعة وضعية المصابات القريبة من المناطق السكنية ووضع حل مستدام لمنظومة التصرف في النفايات يحترم صحة المواطنين. إلى شأن الدولي، اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والأبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد من المخاطر الصحية والبيئية في القطاع المحصر. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في منك نسمع مع هدى ورغمي في أمان الله.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. Minik nisma, soutik tisma.
2: L'actualité, ou kul ma yhem twinsa. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعض نصيف يحلى ديوان فام صوتكم.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا نترقى معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين. تحية لكل المستمعين والمتابعين والمشاهدين، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. كالعادة منك نسمع المجازين داكتواليتي اللي نتقابلوا فيها من اثنين حتى للجمعة، باش نحكيوا على أهم الأخبار، على شنو صاير في البلاد، شنو أخبار التوينسة، مشاغلهم. مرحبا بكم الناس كل تابعونا عشان اليوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف، على صفحة على فيسبوك، على ديوان فهم، تسمعونا على الفريكونس نتاعنا. الكل تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين. الناس تسمع فينا في الخدمة، ربي يعينكم، شو ربي يعطيكم بالقوة. الناس تسمع فينا في ديارهم، شو ربي يكونوا موينزينكم. مرحبا، شو مش نحكي بالجمعة، شني هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا. يلا تتشويتا في حادثة هزت الجهة، وفاة 3 أشخاص داخل حفرة عميقة بين الشراردة ومنزل شاكر. النائب المحلي بشراردة جمعة الغريبي ضيفنا في ماكس بارتاج. بعد الترفيع في أسعارها، متى ستنتهي أزمة فقدان المياه المعدنية؟ رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية ضيفنا اليوم في الأكتو دجور. هل طلب البنك المركزي من البنوك أحدث منصات لتلقي مطالب المواطنين للحصول على قروض على الشرف، ومتى سينطلق قبول المطالب؟ موضوعنا مع المستشار الجبائي محمد صلاح العياري في الأنفو. باستثناء واحد فقط، ما هي حقيقة خروج باقي بطاحة جربة عن العمل؟ موضوعنا في إيكوويب مع منظمة الدفاع عن المستهلك. هل تعتبر كل الملونات الغذائية آمنة؟ ومتى يجب توخي الحذر؟ هل أن الرموز الموجودة على ملصقات المنتوجات كافية لحماية المستهلك؟ نحكي في الموضوع في ديكريبتاج مع الدكتورة رفقة المولي الأخصائية في الصناعة الغذائية. لإنقاذ ما تبقى من صابة التين الشوكي، فلاحو القصريين يطلقون نداء للسلطات. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصريين محمد حسن الأزهري ضيفنا في أنفو أنتوكس. هل سجلت أسعار الزقوق والفواكه الجافة ارتفاعا خلال هذه السنة؟ موضوعنا في إنبوكس مع رئيس منظمة إرشاد المستهلك. وأسعار البيض تسجل ارتفاعا جنونيا من 800 مليم إلى 1300 مليم. موضوعنا في إيكوويب مع رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفخة.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
3: أيمن مسعود في الإخراج التقني، نادر بن شيدة في الإخراج الرقمي، كوتي ديجيتال إيمان الغريبي، وضحى السويسي في استقبال تليفوناتكم، مريم المسمودي في الإعداد، جيهان السليني معكم كوتي ميكرو هدى الرقمي.
0: ما تبدلش الموجة،

0: UMFM. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصل معكم مشوارنا حتى للمضي ساعتين في حادثة هزت مساء امس الجهة، هزت المنطقة بين الشراردة ومنزل شاكر بين ولايتي القيروان وصفاقس، وفاة 3 أشخاص داخل حفرة عميقة. شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتشويتا.
0: ماكس بختاش
1: النائب المحلي بشرار دجمع الغريبي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
2: مرحبا بكم، مرحبا بديوان اف ام، مرحبا بك مجددا.
1: شكرا، مرحبا. تعازينا الى عائلات الضحايا في حادثه اليمه صارت في وين بالضبط؟ شنو اسم هالمنطقه سي جمع؟
2: هي سيدة جمع غريبي، عضو المجلس المحلي بشرار. هي ترابيا تابعه منزل شكل،
1: اي ترابيا، هاي
2: ترابيا تابعه منزل شكل ولاية صفاقس،
1: اي
2: لكن قريبه في القريبه للحد في الحد بالضبط بين ولايه القروان وولايه صفاقس، يعني تابعه بالنظر معتمديه الشرارده، الحد بين معتمديه الشرارده ومعتمديه منزل شاكر. لكن هي البلاصه بالضبط تابعه منزل شاكر ولايه صفاقس.
1: اي باهي.
2: ثم 3 أنفار اللي هم سي صابر التعداوي الله يرحمه،
1: ما غير ما نذكر اساميهم، 3 أشخاص اي هم اصيلي المنطقه هذيا، معناتها اصيلي المنطقه هذيا.
2: المنطقة هذه اسمها يعني تابعة الهنشير، نقولوا احنا يعني نقولوا اسمها بالضبط نقولوا حانوت الطبيب،
1: هي
2: معروفة من قديم يعني زمان، فهمت ولا؟
1: حانوت الطبيب اسمها، هي
2: حانوت الطبيب
1: اللي هي تتبع ترابيا منزل شاكر،
2: الكبار الكل يعرفوه،
1: تتبع ترابيا منزل شاكر، والاشخاص هذوما
2: تتبع منزل شاكر مش تابعة شرادة،
1: واضح. والاشخاص يعني هذوما هم 3 اصيلي اي منطقة؟
2: بس واحد اصيل هميكا اصيل الشراردة،
1: هي
2: واحد أصيل ذويبات تابع لولاد حفوز سيدي بوزيد،
1: هاي
2: وواحد تابع سعد ليا تابع معتمدية بوحاج،
1: هاي معناتها هما 3 لا. زوز يتبع ولاية القيروان الأشخاص هذوما، والشخص الثالث يتبع سيدي بوزيد، والمنطقة ترابيا تابع صفاقس،
2: المنطقة تابع منزل شاكر ولاية صفاقس،
1: واضح. هاي باهي، شو اللي صار بالضبط؟
2: فما اختي فميكا كي داموسك من عرش روماني من عرش، المهم داموس قديم ياس،
1: هاي
2: فيها حشاك يعني الباب نتاعه باب صغير يعني نقولوا كي باب الماجل ولا باب الفزقية، فهمتي ولا؟
1: هاي هاي.
2: لكن حسب ما يحكوا يمتد قرابة ال 15، ما بين ال 15 وال 20 متر طوله.
1: هاي معناتها يعني هو داموس معناتها كل واحنا على عمق، ومن بعد فما بلاصه اخرى تمشي بالطوله،
2: تهبط يمكن حكايه 3 متر اللوطه،
1: اي من بعد تلقى معناتها بالداخل
2: يعني تمشي القدام يعني فيه 15 20 متر يعني ما ينجم يعرفه ما كبير، فهمتي ولا؟
1: واضح. هاي
2: هم هبطوا يعني عندهم جروب،
1: هاي
2: جروبك صغير وفيه رولونج فيه هاك المورتو اللي كثر، فهمتي ولا؟
1: اي جروب ضو يعني معناتها
2: حسب أي. يعني الحاجات الاولى يعني لو على كذا فم ولا يعني هذه هو اللي يحكوا فيه معناتها، فهمتي ولا؟
1: فهمتك. هاي قال لي من بعد هاي شنو اللي صار؟
2: هم قعدوا في دخلوا يعني حسب شهاد عيان يعني اللي لولانين الناس اللي وصلوا لولانين ولا السيد اللي يعلم عليهم، فهمتي ولا؟ سكروا على ارواحهم، عرفتي ما هو فيه ثقب يعني كي باش كيكسروا والموتير ما يسمحهم حتى
1: ما يخرجش الصوت.
2: اي اتخانقوا يا قاص اسمي، انا حضرت البارح وجات الحمايه المدنيه نتاع بير علي بن خليفه نظرا اللي هي تابعه يعني تفاق، فهمتي ولا؟
1: اي
2: واللي هبطوا لهم مواطنين، اللي هبطوهم الحمايه هبطوا مواطنين، منهم واحد مسكين تخنق لان يعني بالاكسجين باش، فهمتي ولا؟
1: اي
2: وجبدوهم اخر حاجه روحوا ماضي ساعه نتاع الليل يعني وين كملوا، فهمتي ولا؟
1: معناتها انت شال الجثث وفاه ماضي ساعه نتاع الليل.
2: اي ماضي ساعه انا اللي شفت الجروب يعني يحكوا يقولوا الجروب يمشي بدبوزه غاز، انا ما شفتيش دبوزه غاز، فهمتي ولا؟
1: مش موجود. هاي
2: شفت الجروب اخر حاجه حشاك عنده شلاكه اللون نتاعها حمراء خرجاها لبرا، كما تعرف يعني العباد اسمع ويجا يعني الدنيا ولدت هي خلاء ولدت كيين مدينة من العباد فهمتي ولا
1: ناس كل جمعة الغادي يما سؤال المطروح شو يعملوا في داموس ومهبتين معناتها جروب متاع متاع ذو يعني شو اللي صار
2: كنز
1: بحث عن الكنوز
2: مدام ما مورتو يعنتها جابدين رونج من هك الموتيرة ذاك وعاملين مورتو فهمتي ولا يسكروا أرواحهم تتخنقوا
1: تخنقوا الغادي
2: صحيتي قاز يعني اللهم كيفيش يعني تخنقوا فبتوا يطلعوا فيهم بالوحيد بالوحيد يعني وثم صعوبات اللي ما يعني يحلوا وكل الثقبة ذاك اللي
1: كيفاش فاقوا بيهم انت قلت لي يسكروا على روحهم الباب شكون فاق بيهم اللي هم الغادي واللي هم اختنقوا
2: تم راجل جاء فميكا تم هو ما هو نشير هذه ضايعة حكومية
1: اي
2: فها عسيتها فهمتي ولا
1: اي
2: اللي جاء لو اللي شاف يلقى شلي حشك تبش البرة ولقى فورزة البرة محطوطة البرة كهو يعلم علم ماليهم فهمتي ولا
1: معناتها لو كان ما أعلمش وما تفطنش الحارس هذا كان أنا لقدر ما يفيق بيهم جملة
2: على شهر روفر ما يبقوش بيه
1: فهمتي
2: ولا فعلا. احنا نقولوا كان ربي يرحمهم
1: ربي يرحمهم وينعمهم وان شاء الله يكون درس لكل الناس اللي قاعده
2: يكون درس للناس الاخرين باش تعرف شنو معناتها هذيك الحفير ويدخلوا الحفر ويدخلوا الداموس ويدخلوا الحاجه ما يعرفوهاش
1: في الاخر ماساه ضربت ثلاثه عائلات
2: المنطقه كامله تحكي كانت الحكايه هذه اليوم نهار كامل يعني اي قهوه تدخلها اي من اي بلاصه فيها تجمع سكني فيها حاجه يحكوا كان على جماعه هذوما ربي يرحمهم وينعمهم وان شاء الله ربي يصبر
1: حتى يكون مدرين. عبره ربما برشا ناس تسمع فينا وتتبع فينا عندهم صغيرات عندهم عائلات وراهم
2: عائلات عندهم عائلات وجد حضرت سميكة ثم شكون حتى امه جات سميكة يعني جابوهم ونساء يبكوا فميكة كما تعرفي حالة وفاة
1: ثم شكون خلى صغيرات منهم معناتها
2: في بالي لا كلهم في بالي عزيز بس لي مش من الداخل كما
1: أما المعلومات الأولى
2: يعني عزيز بثلاثة فهمتي ولا
1: معناتها ربي يصبر ميمتهم وبوهم كل واحد
2: بتباع وربي يرحمهم وربي إن شاء الله وإن شاء الله الناس تكون عبرة لعباد أخري
1: واحد يخدم على روحه بعرق جبين ويتعب ويوفر معناتها شو يحتاجه وما يحطش روحه في الخطر الخطر القانوني أو الحاجة أنه القانون يعاقب ثم أنه في الأخر معناتها خسر رحياته وخلى عائلات عائلته راه تعازينا إلى كل العائلات هذوما شكرا لك على كل التفاصيل اللي تقدمت بها شكرا لك النائب المحلي بشرار دا سي جمعة الغريبي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا احنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا نص نهار 24 دقيقة على موجاتنا
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام ديوان فام عسلامة
3: عسلامة ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان فام تحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكبتي الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام
8: صيف معانا It's fun time
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: ديوان اف ام صوتكم بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و 27 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. هذه منك نسمع. نمشي إلى جزيرة جربة وين حركة البطاحات، أكيد حركة مهمة ومهمة جدا للقاصدين للجزيرة، هي الحركة الأسرع ربما للولوج إلى جزيرة جربة، لأنه الناس خاصة اللي قادمين من الشمال ومتوجهين إلى جربة يساعدهم برشا لما يتعدوا عبر الجرف، خير من انهم يمشيوا على طريق جرجيس وعلى خلف الله القنطره، بعيد بعيد برشا. معناتها البطاحات متوقفه، هذه المعلومه اللي وصلتنا، باستثناء بطاح واحد، هما ثمانيه، واحد بركه يخدم. شنو الصحيح من الغلط؟ نحكي في الموضوع يلا توتشويتا. ميديتور عن منظمه الدفاع عن المستهلك في جزيره جربة، اسماعيل الكلياني، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبتين،
2: مرحبا، شنو أحوالك؟ جزيرة جربة في خلال فصل الصيف حركية أكيد كبيرة وكبيرة جدا، الجزيرة الأحلام، الجزيرة السياحية، شنو الحقيقة؟ هل أنه بطاح واحد يخدم وشنو الأسباب؟
3: وصلنا صحيح، وصلنا البطاح واحد، وصلنا في أقصى الحالات لثلاثة بطاحات.
2: هاي
3: الحقيقة رانا في الوقت الحالي رانا معاش نجم نحكيه على أسباب كسبب واضح وغير ممكن انك تقدحه، لا ما عادش نحكو على اسباب واضحه منذ تم الاطاحه بهيئه النفاذ المعلومه، ولينا ما عادش نحكو على كان على فرضيات، ما عادش نحكيو على واقع، باعتبار انه تنجم السلطه في اي وقت تقدح فيها، وما عندنا حتى طريقه انه ناكدوا انه المعلومه اللي احنا قلناها راهي هي صحيحه ومن المرجع. الحاجه الوحيده النجم نقولها ان رانا وصلنا الى بطاح واحد يخدم، هذا يراه مش معقول حتى طرف. السلطه تحمل مسؤوليتها، السلطه اللي وعدت ببطاح رابع باش يتشرى وببطاحات باش يدخلوا في الصيانه، السلطه كل عام توعد بحاجات كيما هكا، الوزير يتنحى يجي وزير اخر يشد وزير بالنيابه، احنا ما عادش يهمنا في المشاكل السياسية هذه، أموركم سلطة، أموركم فضوها مع بعضكم، احنا اللي يهمنا انه فما مرفق عمومي لازمه يخدم. الأسباب والمتسببات سيدي جماعة عادش تهمنا، على خطر حتى كي نعطيه حلول ولا نحاوله باش نعطيه حلول ما فماش، أذان صاغية، سلطة تحب تخدم وحدها، ما لا انا نطالبك كان بالنتائج، ما فماش نتائج، أنت سلطة فاشلة في تحقيق الوعود وإلا تحقيق متطلبات الشعب. الشعب هذايا الشعب يريد بطاحات تخدم أو قنطرة، بعد برشا مازلنا على تحقيق القنطرة، حتى كان غدوة باش تبدأ الأشغال يحبلها سنوات، ولهذا الأصل أنه لازمها تتحل فورا مشكلة البطاحات، ولكن السلطة عادة
2: شي المشكلة، بعد احنا عنا ثمانية بطاحات في جرب هكا،
3: ثمانية بطاحات، رانا ثمانية بطاحات بالاسم، معناها اسم بالاسم ثمانية بطاحات، حتى ما همش قاعدين يتخلوا عليهم يبيعوا فيهم خردة، ثم شركة أهلية تعملت تحب زوز بطاحات باش تعملهم رستورونات عايمة، فهمت؟ معناها راهو فما اللي صحيح فوتي ما عادش نجم تعمل فيه حتى شيء، فهمت؟
2: ما عادش نجم تخرج عن الخدمة رسميا، يعني معناتها وضعيته لا تسمح.
3: هوك قاعد غاديك خربه خرده وكهو راكش على روحه وكهو، فهمت؟ ثم بطاحات تخدم الدوله على اساس انه ديما تقول انا هاني باش نعمل لهم اعاده تجديد، ثم مشاريع نتاع لازم
2: معناتها خاطيك مو قداش من من من من بطاح نجم نصلحوه وينجم يخدم،
3: لا هكاك لا هكاك مدام لازم ندخلوا في ارقام والارقام هذه تعطيها السلطه عن طريق النفاذ الى المعلومه ما في
2: الاداره الجويه للتجهيز بمدين ما تعطيكمش المعطيات هذيا
3: مش تعطيني اذا ما تم ضرب هيئه النفاذ المعلومه انتهى باش تجي تعطيني معناها وكي انت تحب وكي انت ما تحبش ما تعطينيش هذه ماهيش خدمه على الاقل كي انت ما تحبش مش على كيفك مشكله هيئه النفاذ المعلومه شنو انا تو معناها نمشي حتى رئيس مجلس النواب اللي بالمناسبه يجي صيف حذانا كل عام عامين ورا بعضهم نجبدلو على الموضوع هذا وديما يقول لي ان شاء الله ان شاء الله اخر مره قال لي ما انا عندنا المحكمه الاداريه معناها انا مسيب هيئه نفاذ المعلومه باش تمشي نجري بعت عليك على محكمه اداريه باش ناخذ ورقي حبلي ترقدش من عام ما هذايا منطق نتاع سلطه راه سواء سلطه معناها تشريعيه والا سلطه تنفيذيه هذا الواقع المارير اللي عايش فيه
2: شو مدخلها سلطه تشريعيه في الموضوع
3: يا اخي هيئه النفاذ المعلومه يا اخي ما هي موجوده في القانون انت انت اللي تحط هو النفاذ المعلومه راهي الوحدين يقترحوا ويتعدى على مجلس النواب الاسماء تتعدى لمجلس النواب انت مجلس النواب ابعث للسلطه قول لها ابعث لي قائمه جديده انت برا نقح القانون وارجع انت هو اللي تحطهم كان السلطه ما تحبش تبعث لك تعمل لها تنبيه يا عندك شهر في يدك تجيب لي اسماء يا انا نقح القانون هذايا ونرجع انا هو اللي نسميهم ما نخليش حاله فراغ انا كي انا نكون ساعيه على اني نعطي للمواطن حقه الدستوري في المعلومه لكن هذايا ماهوش موجود لا خلينا حقنا في التنميه لا خلينا حقنا في المعلومه على الاقل باش بناء عليها سواء نسائلك والا نعطيك مقترحات حظم كامل لحقوق المواطنين نشوفوه لنا
2: فوالا هذا اللي صاير معناتها تقول لي ما بين بطاح وثلاثه بطاحات معناتها في اقصى الحالات نوصلوا في الخدمه هكا ولا لا شو ماذا ترتب عن هذه الوضعيه في الحركيه تجاه الجزيره شنو ولا وضع كي
3: ترتب الاحتقان ترتب الاحتقان ونزيدوا عليها مشكله كبيره زاده ان هي موضوع الاولويه موضوع الأولوية ولا مشكلة كبيرة أنا نقعد نستنى سوايع ويجي واحد يتعدى وبعت عليك ويقوله والله فلان هذاك تابع الإدارة الفلانية ولا عنده الحق في الأولوية وإلا كذا لا ما هي شكاكة لازم لبارير كل اجتماعي تجبد على البطاحي تجبد موضوع الأولوية أزد السيد الوالي تعليماته بتنظيم الأولوية هكاك في المطلق لا يجي يقولك شكون بالضبط يحصروهم يقولك شكون بالضبط اللي باش يتعدى لا حتى الجهة برك الجهة شكون اللي باش يطبق نظام الأولوية شكونه يندر البطاح معنا إدارة البطاح وإلا الأمن معنا أمن سواء كان حرس معنا ولا كذا شكون الجهة برك غير وضحونا شكون الجهة باش نجم ونعرف شكون باش نسائل وعنا لا ها يهبط لك تدوينه في المطلق وبرا انت لوج عليه شكون هذا اللي باش يشد البوابه ويجي يثبت في الاولويه انت عندك الاولويه انت ما عندكش حتى هذه ما فماش راه كان تبعو
2: الانتظار يوصل لقداش تقريبا معناتها كي نحكيو على وقت
3: انت والوقت وانت ونمبر البطاحات اللي تخدم راه ما عادش نجم تعرف شيء ما نجم توصل لساعات احنا انا اخر مره مثلا كي مشينا للمدينه مشيت على سكوتر باش نهرب من الموضوع هذايا نوصل سكوتر قبل ما توصلي انت كيفاش انا مدنين موتور توصل قبل الكهرباء على خاطر عندها الاولويه الموتور تطلع طول ما تستناش انت برا ربي معاك وقعد استنى سوايع في الدخول ولا في الخروج مأساة انسان جاي سائح جاي باش يتفرهد لا هو مش كلته في الضوء المقصوص لا في البطاح اللي ناقص لا في الماء اللي ما فماش سواء صناد والا مات بابز ما هوش مش كلته احنا الخوف على انه السائح يولي هذه عاده جاء لاول مره اتربى ما عادش باش يجي يقول الصديق وراه صار لي هكا وهكا يقول له لا مستحيل يمكن مره وتعدت يجي عام الجاي يلقاها نفس المشكله يجي العام اللي بعده يلقاها نفس المشكله واللي يقول لك لا هذه جربه صاي ما عادش جايينها على خاطر ولات هذه ما عادش مشكله هكا وقتيه وتعدت على روحها لا ولا هذاك هو الواقع نتاع الجزيره وهوني نختار وانا كي تجي تقول لي تم الاستعداد وانا مش مستعداد استعداد الموسم الصيفي وانا شفنا شنو اللي صار فينا استعداد مش عارف موسم الامطار وانا كل عام فما بلايص تغرق ونفس المشاكل ديما تتعاود كل صيف ماش نصدقك انا سبحان الله وانت تتبدل انت مش لانه كل عام عامين تتبدل وتجيني واحد اخر جديد يقول لي لا انا مشكلي قبلي انا راني باش نعمل وندير ايش باش تعمل اعطيني بالضبط المسار اللي باش تاخذه بالضبط انا نحط روحي بالنواب جزيره جربه لازمني نقول لك انت وزير التجهيز ما توعدنيش هيك اعطيني بالضبط وقتاش والمسار كامل تاع الصفقه وقتاش باش تخرج قداش يحب لها اجال وقتاش باش تتعطى اجال المقاوله ونبدا نتبع فيك بالنقطه نبدا نتبع فيك مش نجي في الصيف هاي شعملت هيك ما عملت شيء انت ايه يا اخي نقعد نستنى انا حتى لين نجي اخر ليله صلى الله فهمتيش ولا نقول وين البطاح اللي بتشروه وينهم الصفقات اللي عملتوها باش تصلحوا؟ وين الجهر متاع تحت المرسى معناها باش البطاحات ما عادش يبلعوا معناها الموتورات متاعهم على خاطر تراب برشا متعبي تحتهم؟ هي ما هذا كله راهو لازم السلطة تتبع. احنا ما عندنا حد ولا يتبع، بمعنى انه يتبع ومن بعد الوزير اللي ما قدش يروحه يخرج، ولا الموظف اللي ما خدمش خدمته يخرج، ولا جيت تعرف تقول ما عنديش فلوس ما دام تذكر بس 800 فرنك راهو عملت. انت جيت عملت استبيان للمستعملين الخدمه هذه، شفتهم قديش مستعدين يدفعوا مقابل خدمه ارقى؟ ما عنديش فلوس، انا ما عنديش فلوس سايبها للخوات 10 سنين 20 سنه، ما قلت لكش بيع مرفق عام، انا مش باش تبيعه انت، لكن باش تعطيه الى سنوات معينه الى حين حل الازمه الماليه متاعك. عاد المواطن ما يهموش فيها، كي انت باش تجيه تقول له معناها هي نقعدوا هكا ما فماش بطاحات ولا نعطوها من الخواص؟ اي ما اعطيها الخواص ونخدم خير انا، ولا انت غلي في السوم ويولي عندك فلوس باش تصلح. اعطيني حل وصحيح بالحق سي بون معناها مدروس وكذا، وقول له تعرف راني مش قلت فلوس، راني باش نزيد شو كهربا تطلع ب 800 فرنك باش نطلع فيها راني. اوكي اجا شاورني اقعد مع المواطنين، خويا ما تقعدش معانا، مش المجتمع المدني ما تقعدش معانا، اما اعمل استبيان لحرفاء البطاح، اسالهم قديش مستعدين يدفعوا. اذا المشكله مشكله ماليه، اذا مشكله اخرى قول ولا صلح على روحك يا سيدي، ما تقولش اما صلح عليه. كل عام نفس المشاكل، كل عام نفس المشاكل.
2: واضح، كل عام نفس المشاكل. ما تفسروا معناتها بالضبط سي اسماعيل، علاش القنطره مثلا ماهيش هي الحل؟ نحكي على خلف الله معناتها
3: القنطره الاخرى،
2: اي فوالا الجرجيس، اي الرومانيه، اي
3: انا باش نجي من جرجيس مثلا والا باش نمشي في رحله سياحيه للصحراء وكذا، راه يمشوا على القنطره.
2: اي عادي. اذا كان انا جاي
3: من الساحل، اللي باش يجيو من الساحل الكل اقرب له البطاح. اذا هو باش يزيد من القنطره ساعه اخرى،
2: لا ساعه اخرى نذكره ساعه اخرى وقت، فوالا ساعه اخرى
3: هي في الاخر ساعه اخرى ومصاريف اخرى، يبدا السائق تعب ماذا بيه يرتاح
2: ويوصل في ساعه.
3: هو زاد لا غالب، مش انا عملتها، عملوا دراسه 900 مليار تقريبا معناها المشروع اللي يتكلف القنطره اللي حابوا يعملوها من الجرف، مردوديه نتاعها ما عندي حتى فكره إذا فما مردودية ولا شنو باش تستغل المطار متاعنا باش تخرج السلعة، مش عارف شنو المردودية ندرجوش باش تدخل عباد وتخرجهم من جربة برك ولا كذا، ما نيش عارف. لكن في الأخر كيف المواطن هوك عنده القنطرة، لكن هو يحب البطاح. أنت معناها تجبره باه نحيه البطاح جملة، وجبره قوله خويا ما عندك القنطرة قوله ولا تفر قرنك. والمواطن زادها عرف السلطة اللي نحت له البطاح، حتى هو زاد كي باش ينتخب يعرف شكون ينتخب.
2: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها بخصوص وضعيه البطاحات في جربة عن منظمه الدفاع عن المستهلك اسماعيل الكنيالي. شكرا لك، احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بكم نص النهار و39 دقيقه على موجاتنا.
1: ما تبدلش الموجه.

0: وستة في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. واصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين نص نهار واربعين دقيقة على موجاتنا. نسبة الشفاء من التهاب الكبد الفيروسي لباتيت سي تناهز 95%. نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتسويتا.
1: لو شيفر دو جور.
2: طبيب رئيس مدير الإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف دكتور نستقبله معنا في المباشر. أهلا وسهلا، ذكرني في الاسم دكتور لأنه مش موجود عندي الحقيقة في الكونديكتور. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير،
2: عسلامة. مرحبا يا دكتور، شنو أحوالك؟
3: لاباس الحمد لله. دكتور صالح الزغلابي،
2: مرحبا، نورتنا، شنو أحوالك سي صالح؟ أهلا وسهلا. شكرا
3: لك.
2: تحياتي ليك ولكل العاملين في الإدارة الجهوية للصحة بالكيف. نحكيو على الباتيت سي، شنو نوعية الباتيت هذي؟ تنذكروا به، نفسروه اليوم للسادة المستمعين. ونسبة الشفاء نحكيو على 95% هي نسبة تماثل الشفاء.
3: هو هذا الالتهاب الكبدي نوع C، نوع جيم، التهاب كبدي هو هيباتيت سي، ولا بالعربي هو التهاب كبدي جيم. هذا التهاب في الكبد، التهاب فيروسي، أما فيروس ما مسؤول عليه، يعمل التهاب في الكبد. هذا طرف العدوى بتاعه معروفين. بالنسبة للبغاء هذا في تونس البلاد من عام 2016، عام 2016-2030 هو البرنامج الوطني للقضاء على التهاب كبدي فيروسي سيف جيم. حسب إن شاء الله، وعندنا برنامج رائد، برنامج اللي عدة دول ما عملتوش، ما جمهورية تونس، دولة تونس عملت وزارة الصحة برنامج رائد. هو أنه كل إنسان يتم اكتشافه مريض يحمل الفيروس بتاع الالتهاب الكبدي سم الجين، يتم تشخيص المرض ويتم التكفل به بالعلاج بتاعه من الاول للاخر، علاج وتحاليل كل المجال في برنامج وطني. هذا راهو برنامج رائد وراهو غالي برشا، الدواء بتاعو غالي برشا، خاطر المضادات الفيروسيه غاليين برشا الواحدين. ورغم هذا الكل الدوله التونسيه تكفلت بالبرنامج هذايا، وعملت انه البرنامج هذايا يبتد من 2016 الى 2030، وان شاء الله بحلول 2030 نوصلوا ان شاء الله انه برنامجنا نركضوا على القضاء التام على هذايا الالتهاب الكبدي
2: صنف جيم.

0: الناس الأكثر عرضة اللي هم عادة بالنسبة للفيروس ذي جيل عادة الناس أحوال الصحة بمعنى هم أكثر عرضة. عندك المساجين بمعنى من اختلاط وكل عرضة, وكذلك مستعمل الناس المستعملية المخدرات على طريق العرق. حتى ما بتعرف أضفهم في ظروف خاصة يولي زرقة واحدة إبرة واحدة تعد على خمسة وستة وسبعة بشر وعشر بشر تصير عدو تاعك الأمراض المنقولة بالدم. بما فيهم التهاب الكبدي سن جيم هو واحد منهم.
1: فوالا هذايا سن جيم, هذايا الخطورة نتاع الخطورة نتاعو. احنا عندنا فاكسان تخلي الصغيرات هكا ولا لا؟
0: في لا في الفاكسان الاخرى
1: ماهوش ضد, مش سي هذاك,
0: مش سي بالنسبه
1: لي, ما فيش شي تلقيح.
0: لا اصبح الان فيروس التهاب الكبدي جيم من الامراض اللي تتعالج. هذا ثورة, اصبح من الامراض اللي تعالج, وانه نسبة الشفاء منها 95. اذا كنا احنا في ولاية الكيف على تو نعملوا دراسة جهوية عن حوالي 98% شفاء,
1: 98% نسبة الشفاء, مع تقدم كبير وكبير جدا.
0: هذه الحاجة. والحاجة الثانية انه ثم حتى تقدم في مدة العلاج. مدة العلاج كانت من الاول عام وعام ونص, بعدش خلصت 9 أشهر, بعد خلصت 6 أشهر. حاليا إذا كان عنده التهاب كبدي من غير مضاعفات 3 أشهر 12 جمعة بركة علاج, وإذا كان عنده التهاب كبدي مع مضاعفات سيرتو زمينها تحجر الكبد بعد سيروز ديفوا 6 أشهر ثورة والحمد لله. بمجهود حقيقة, مجهود كبير وزارة الصحة وبتاع الدولة التونسية انه توفر لك الشيء هذا بالملايين والحمد لله يا ربي. وانه نحن اليوم عندنا برنامج وطني, هو اللي برنامج وطني للقضاء على الالتهاب الكبدي سم جيم من وحده, والبرنامج يخدم على روحه في الولايات كلها والناس تتبع فيه والحمد لله يا رب.
1: عدد المصابين معناتها كي نحكيو بالارقام اليوم حكينا على نسبة التماثل للشفاء اللي وصلت الحمد لله 98%.
0: أنا مش أحكي لك نخذك التجربة في ولاية كيف. تلقى البرنامج منذ 2016, بالطبع عن قسم خاص بقسم أمراض المعدة هو اللي متكفل بهم, وفارماسي متكفل. من حاليا ولاية كيف من 2016 إلى 2026 حوالي وصلنا حوالي 500 مريض.
1: 500
0: مصاب بنسبة الشفاء حوالي 98%.
1: فهمتي
0: ولا لا؟ ناس فرحانة وناس شايخة على الدواء, ناس كلها فهمتي ثم شكون يقاطع الدواء, بالعكس الناس كلها تجي على الدواء بتاعها والدولة توفر في الدواء والحمد لله يا ربي. فهمتي لبس خلاص الحمد لله.
1: والعلاج العلاج في شنو يتمثل بالضبط؟ معناتها مضادات حيوية شنو بالضبط؟
0: لا مش مضادات حيوية, تسمى مضادات زونتي فيرو, مضادات ضد الفيروسات.
1: هاي
0: هي ماي فيروس ما مرض فيروسي, دونك يتعطل لي زونتي فيرو معناتها المضاد الفيروسي. مي هما غاليين برشا, غاليين برشا فهمتي. ومع ذلك الدوله وفرتهم.
1: فتره العلاج قداش قلت لي؟ فتره العلاج نذكروا
0: فتره العلاج اذا كانوا ما غير مضاعفات معناتها التهاب كبدي عادي 3 أشهر معناتها 12 جمعه 3 أشهر, واذا كان التهاب كبدي سم جيم بمضاعفات سيرتو سيروز ديفوا معناتها تحجر كبدي 6 أشهر حتى شيء والحمد لله.
1: الحمد لله. شنو يعني شو دعوتك للتوقي اكثر بما باش معاش نسجلوا هالعدد نتاع 500 مصاب ونوصلوا الى صفر اصابه بالفيروس هذايا؟ شنو هي اهم الاحتياطات اللي نجموا ناخذوها دكتور؟
0: الاحتياطات الموضحين بالنسبه للطف جماعه تستعمل المخدرات والاقلاع عن المخدرات, واللي اذا كان معناته كل واحد يستعمل الابره نتاعو فهمت, هو ماذا بينا الاقلاع يعني تاع المخدرات والاقلاع خلاص. بالنسبه للمستعملين والصحة رغم ان هم اكثر عرضه للغير ساعات يصير الاكسيدون فهمت, اللي تدق ببره ولا حاجه فهمت, انه يعني ياخذوا الاحتياطات ديما وسائل الوقايه فهمت ولا لا, دونك هذا ديما في الوحدات فهمتي. وخاصه الحاجه الباهيه انه هو نحن البارح كان لاحظت في ولايه كيف البارح كان عندنا جلسه عمل مع ممثلي المركز الوطني للامراض الجديده والمستجده حول اندلاق بحث باش يصير بحث تقصي فيروس الالتهاب الكبدي سم جيم عن اعوان الصحه بكل الولايات, اعوان الصحه العموميه في كامل ولايه كيف.
1: حاجه باهيه
0: بالطبع, حوالي 2000 عون ما بين اداري وطبي وشبه طبي وعمله و دونك حوالي

0: عارفين عون مش يتم تقصي فيروس الالتهاب الكبدي سم جيم عندها الالفين عظمة. دار عملنا جلسة عمل مع حضور ممثلي المرصد وحضور السيد مدير جهة الصحة حضور المديرين والمؤسسات الأطباء رؤساء الدوائر الصحية النظار الدوائر الصحية وكل ما هو إنسان مش يتدخل في البرنامج الضائع. وانطلقت البارح البحث رأي الحملة أنا وإن شاء الله مش تبدأ حتى في أواخر سبتمبر مش يتم بقدر طبي تقصي الفيروس الالتهاب الكبدي سم جي عن كل الأعوان الصحة بالكامل. وإذا كان لقدر الله جينا واحد مصاب الواحد مش طبعا مش تم تحويله في البرنامج الوطني اللي هو تكفل ب المرض الالتهاب الكبدي سم جي وتم معالجته مجاني كما في البرنامج الوطني هذا.
1: ان شاء الله نوصل الى صفر اصابه وان شاء الله يا رب يا رب يحمي كل المواطنين والمواطنات وردوا بالنا على صغيراتنا من المخدرات اساسا. اعوان الصحه وكنتم تكفلتوا بالموضوع ان شاء الله ربي يحميهم جميعا. شكرا لفضلك دكتور يعطيك الف صحه. دكتور صالح الزغلامي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للكيف شكرا على كل التفاصيل بخصوص يقول وصلت اليوم نسبه الشفاء من ليباتيت سي في ولايه ال قاير إلى ولاية الكاف إلى 98% نحكي وطنيا على تقريبا 95% هي نسبة الشفاء. موصلين معكم مشوارنا مرحبا نص نهار و50 دقيقة على موجتنا.
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: تسترخص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نحكيه على الزقوقو نحكيه على المولد النبوي الشريف نحكيه على الفواكه الجافة المواسم الاستهلاكية متاعنا كلنا مناسبتنا الكل هي استهلاكية بامتياز. ديما فما قضية ديما فما مصروف ديما فما برشا حاجات معناتها في الإطار هذا يعني التونسي لازم ميزانية بكل مناسبة دينية. هذاك علاش نسألوا سواء كان دينية ولا غير دينية يعني كل مناسبة كل فرح عنا فيه مصروف. نحكي على المولد النبوي الشريف اللي هو أساسا الزقوق والفواكه الجافة. بصح حكينا على الرقابة مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية كان ضيفنا الدكتور محمد الربحي اللي يقول تم سحب كل المواد المشكوك فيها من الأسواق المراقبة أو من الأسواق المنظمة والهيئة قاعدة تقوم بدورها في الإطار هذا. لكن هيت نحكي على المصروف وهيت نحكي على جيب المواطن وعلى القدرة الشرائية نحكي في الموضوع تتفيد. رئيس منظمة إرشاد المستهلك سيد لطفي الرياحي ضيفنا في المباشر. مرحبا يا سيد لطفي أهلا وسهلا شنو حوالك سيد لطفي؟ مرحبا أهلا وسهلا صباح النور شنو حوالك سيد لطفي؟
4: صباح الورد صباح الفل تحية ليك وتحية لمشاهديكم ومستمعيكم الفريق العامل معك نهاركم زين.
1: نهارك طيب مرحبا أهلا وسهلا. نحكي على المصروف ونحكي على القدرة الشرائية ونحكي على الأسعار مقارنة ديما بالعام اللي فات معناتها احنا ناخذ ريفيرونس ولو أنه حتى عام ناوي الغالية الأسعار هكا ولا لا السنة احنا وين بالضبط؟
4: نحن وين نبداك من محسمت وتفضلت الأسعار الزقوق بين 50-45 نفس النسق نتاع السنة فارتة كي بالفواكه الشايفة نلقاو البطري
1: توصل 55 دينار الأسعار السنة زقوق الكيلو نحكيو حبة ديما نحكيو على الحبة فوالا هاي
4: هاي نحكيو على الحبة البطري 60 اللوز في 50 51 الزوزة في 45 تقريبا الفواكه الشايفة حافظت على نفس الأسعار بالنسبة للسنة فارتة.
1: يعني احنا مش من موسم انتاج اللوز توا وعنا انتاج وطني علاش الأسعار في مستوى 50-51؟
4: عن الانتاج الوطني هي كيف السعر في المنتوج الوطني كيفاش نسبة الأرباح كيفاش والأكثر من هذا راهو بشأنها نقطة استفهام كبيرة. نحن عنا صابة تقدم بين 300-350 طن في الزقوق لكن من نجني من يقع جني كان تقريبا 90-95 في أكثر حالات من الطن. الفارس هذا اللي ملوش تأمينه وهذا اللي لازم نعرفوه. الفارس هذا يلزم يتقلص، بمعنى كونه الفارس هذا يتقلص كده عنا الجمعان الزقوق في مستوى الانتاج بتاعنا آليا أسعار تخفض. وهنا نشوفه اللي الازمات اللي يحدث فيها من عند وزارة الفلاحة وجوب مراقبتها، الكميات اللي قاعدة يجنيوا فيها زادة كيف وجوب مراقبتها باش نحافظوا على الأسعار ونحافظوا على أيامات العمل اللي قاعدين لنا من سكان الغابات يكون أكثر يوم ممكن نظرا لكن نجنيوا الصبا كاملة. مع العلم كون نحن رام ناخذوش زقوق نتاع تاع سنين، نحن ناكلو زقوق نتاع عماو. المولد النبي الشريف ان شاء الله مولدنا مبروك ومولدكم مبروك، كل عام وانتم حيين الفين، ناخذو في زقوق نتاع عماو. وهنا تحيه الى الهيئه الوطنيه للرقابه الصحيه والمنتجات الغذائيه اللي تقوم بمجهود جبار في عمليه الخزن ومراقبه عمليه الخزن على معناتها مدار السنه كامله، وهنا باش المنتوج يكون يوصل للمستهلك جيد. وهنا راهي الهيئه تقوم بعمل جبار تمام امان حيا بالنسبه للمستهلك. هي الحلقه كامله نتاع الزقوق وجوبا مراجعتها من الانتاج من الجمعه من طريقه معناتها اللزمه الى وصولها الى المستهلك. نحن هالمنتوج هذا نثمنوه بكونه عام كامل يكون على الأقل متواجد لتثمين المنتوج، خاطر ولينا نستعملوه مش كان في المورد بركة، نستعملوه على مدار السنة في الغرف وفي العديد من الاستعمالات نتاع الأخرى. المنتوج هذا نحافظ عليه لازمنا نثمنوه، مش معقول عندنا إنتاج تقريبا 350 طن ما نستهلك ولا ما نجنيه كان تقريبا 95 متر.
1: ثلاثة مع الأسباب عميقة معناتها سي لطفي ما يمش نوصلوا
4: بالطبع إذا كان نحن عنا منتوج عنا خيرات وعنا منتوج وما نثمنوهوش وما نجنيهوش بصفة كاملة ومنتظمة ونحسنوا آليات الجني وآليات الصناعة نتاعو فهمتني بالطبع هذاك خسارة على مجموعة.
1: الحرائق عندها دور في الموضوع؟
4: الحرائق صراحة ما مسدتش الإنتاج بعاد كل البعد على الإنتاج، لكن مهما كان راهو نحن قاعدين نجنيو كان تقريبا الثلث نتاع الإنتاج نتاعنا.
1: هذا الزقوق اللي وصل 55 دينار ونجنيو في ثلث، لكن صابت اللوز وصابت الفستق اللي احنا نجنيو فيها كاملة تقريبا نحكي على أسعار قداش الفستق يمشي توا سي لطفي؟
4: بالضبط توا خاطر الأسعار بالنسبة لمنتوج تونسي وقاعدين نشوفوا فيه المنتوج هذا تونسي، لكن السعر نتاعو غالي وبالتالي يلزمنا عنا لتحقيق الاكتفاءات نتاعنا موجود، لكن هنا ناخذ استفاء وقاعدين في بعض الحالات نصدروا لهنا الى متى بسوق نشريو منتوج غالي نرجعوا لمنتوج شديد نتاعو كيفو في زيت الزيتونه كيفاش نحن ناخذوا فيه قبل ما تصلح الواحد المقارنة ما تدخل الحكومة في ذلك. كنا نشريه كان تفكر بعشرين وخمسة وعشرين يتبقى الزيت، توا نقصد إلى 11 و12 و9. هذا المنتوج التونسي لازم هيكل السعر نتاعه تكون واضحة ما ينفعش المستهلك الشطط اللي يحب يتغول به الوسطاء.
1: شكرا جزيلا رئيس منظمة الشهد المستهلك سيدة فريحي، شكرا على كل هذه التفاصيل. نهارك زين، مولدك مبروك، شهر كل عام وانت حايب ألف ألف خير. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوانا فام لايف. مرحبا بن سالم، محبيب بن صالح مدريد، مرحبا أهلا وسهلا. ومي عبد الله مرحبا بيك، فدوة دالي بيبي، نصف الدهش مرحبا أهلا وسهلا. شكرا جزيلا على التفاعل وعلى التواصل، شكرا لكم على كل المقترحات اللي قاعدين تقدموا فيها. سي مولدي ساسي مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لك زد على التفاعل. مرحبا، موصلين معكم مشوارنا حتى للمضي ساعتين بعد الأخبار. مرحبا بكم في ملك الأسماع،
2: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، اجيدوا الأخبار.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: مجازو الوحيدة ديوان أفهم مع السلامة. نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة شهد حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت 2026 أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، ما كانوا من إنجاز عملية زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أفادت بها اليوم ناسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع بالأعضاء بثينة زند. وأوضحت زند أن هذا التطور جاء بعد فترة من الركود النسبي خلال بداية السنة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العائلة المانحة يعكس تكمل جهود مختلف المتدخلين في مسار التبرع وزرع الأعضاء. النائب المحلي بشرار دجمع الغريبي يفيد في تصريحه لبرنامج منك نسمع بأن حادثة وفاة 3 أشخاص إثر سقوطهم داخل حفرة عميقة بالمنطقة الواقعة بين معتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومنزل شكر من ولاية صفاقس خلفت حالة من الصدمة والاستياء في صفوف أهل الجهة، وأوضح أن ضحايا كانوا بصدد الحفر بحثا عن الكنوز داخل الحفرة قبل أن يتعرضوا للاختناق ويفارقوا الحياة.
3: كورة بين تابعة منزل شاكر ولاية صفاقس، لكن قريبة في القريبة للحد في الحد بالضبط بين ولاية القروان وولاية صفاقس، يعني تابعة بالنظارة معتمدية الشراردة، الحد بين معتمدية الشراردة ومعتمدية منزل شاكر، لكن هي تابعة منزل شاكر ولاية صفاقس. ثم ثلاثة أنفار اللي هم واحد أصيل للشراردة وواحد أصيل ذويبات تابعة لولاد حفوز سيدي بوزيد وواحد تابعة سعد ليا تابع معتمدية بوحج في فمك كي داموس من عرش روماني من عرش المهم داموس قديم فيها حشاك، يعني الباب نتاعو باب صغير يعني نقولوا كي باب الماجل ولا باب الفزقير، لكن حسب ما يحكوا يمتد قرابة ال 15 ما بين ال 15 وال 20 متر طول. هم هبطوا يعني عندهم جروب فيه رولونج فيه هاك المورتو اللي كسر حسب يعني حاجات الاول يعني لو على كان فكروا على ارواحهم عرفتي ما هو فيه ثقب يعني كي باش كيكسر والموتير ما يسمحهم حتى حد يتخانقوا. جات الحمايه المدنيه نتاع بير علي بن خليفه نظرا اللي هي تابعه يعني تفاق.
2: مصالح بلدية جرجيس نفذت صباح اليوم قرارين بلديين يقضيان بهدم سياج شيد دون رخصة وإزالة إسطبل مخصص لتربية الماشية. وضحت البلدية في بلاغ لها أن التدخل الميداني استهدف إزالة إسطبل الماشية أقيم داخل أحد الأحياء السكنية بالمنطقة إلى جانب إنفاذ قرار هدم لسياج بسبب تشييده دون الحصول على تراخيص المستوجبة. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري يقول أن الطائرات الإيرانية التي اخترقت الأجواء القطرية استهدفت سيادة دولة قطر ومدينة الدوحة، مؤكدا أن التعامل معها جرى وفق قواعد الاشتباك بعد عدم استجابة الطيارين لمحاولات التواصل معهما. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن فرق البحث والإنقاذ عثرت في 19 من مارس على بقايا أحد الطيارين وأن عمليات البحث انتهت في 6 من أفريل بعد العثور على بقايا جثمان أحدهما. وقال أن قطر أبلغت الجانب الإيراني بما جرى واستقبلت وفودا إيرانية تسلمت الجثمان وعادت به إلى إيران حيث أقيمت له مراسم جنازة. السلطات الأوكرانية تأمر اليوم بإجلاء عائلات من عدد من البلدات في منطقة دنيبرو وسط شرقي البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني، وتدعو أوكرانيا بانتظام المدنيين في المناطق الأكثر عرضة للخطر إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا خصوصا مع تكثف في الضربات الروسية أو تقدم القوة الروسية. نهاية المجزء الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم مازال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
4: تسمع ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: نسمع صوتك تسمع
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من منك نسمع متواصل بعضنا حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا، شكرا على متابعتكم، شكرا على تواصلكم، يعطيكم ألف صحة. نحكيو على الملونات الغذائية، هل تعتبر كل الملونات الغذائية آمنة؟ ومتى يجب توخي الحذر؟ وهل أن الرموز الموجودة على ملصقات المنتوجات كافية لحماية المستهلك؟ نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
0: ديكريبتاج.
2: الأخصائية في الصناعات الغذائية دكتورة رفقة المولهي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل وبإذاعة ديوان فام.
2: شكرا على قبول دعوتنا دكتورة، مرحبا. الملونات الغذائية اللي موجودة في عدد كبير من المنتجات الغذائية متاعنا، هل أنه كل المنتجات التي تسوق الموجودة في المحلات متاعنا، هل أنه الملونات اللي موجودة فيها تعتبر آمنة، ولا أحنا في حاجة أنه نقرأ المكونات ونتمعنوا ونثبتوا قبل ما نشريوا أي منتوج؟
3: شو احنا يزمنا ديما نثبتوا، معناها باش نبداو يزمنا ديما نثبتوا ونقراو بالقدي كل شيء، سواء اسم المنتوج والا هاك الاتيكيت هذيك ميسج، معناها نعملوا شويه مجهود باش نحاولوا نقراو لا كومبوزيسيون. فما حاجه هي واضحه وصريحه قبل ما نوصل نقرا انا اون ديتاي لا ليست، كي هذيك ليست كبيره معناها وعريضه ماذا بيا البرودوي هذيك ايفيتي.
2: خاطر
3: كل ما تطويل الليست هذيك نتاع المكونات راهو لو ريسك باش يولي اكثر.
2: معناتها كي نقراو الكومبوزيسيون كل ما نلقاو اكثر، معناتها الليست طويله، راهي ليست خطيره نجم تكون فيها خطور. فوالا، هاي
3: خطوره كبيره. وديما عندنا المكون الاول في الاتيكيت اليمونتير في المكونات مهم جدا، على خاطر هما الترتيب نتاع المكونات ديما باغ اوردر دي كرواسون، معناها يحطوا لك الحاجه اللي فيها برشا وبشويه بشويه وينقصوا. دونك لولاني بكل كانوا المنتوج هذاك معناها ما فيهوش جوده عاليه، كما نقولوا ساعات يبداو بالسكر، عارفوا لو المنتوج سكر قاعد تشري في سكر ماكش قاعد تشري في غله ولا في عصير، كما نقولوا هذاك ديما المنتوج الكومبوزون او المكون الاول راهي لا كونسونتراسيون نتاعو أكثر من المنتوجات الأخرى الكل.
2: واضح.
3: دونك هذو ما هما. بعد نجيو الإضافات الغذائية. احنا اليوم هما الإضافات الغذائية بحر. دونك به انتوما ديجا كي اخترتوا كل ملونات، خاطر كل إضافة غذائية عنده خاصياته وعنده لي كونسيكونس نتاعو.
2: باهي، خلينا اليوم في الملونات وفي حصة أخرى ناخذوا المكونات الأخرى باش كل مرة هكا نعديو معناتها معلومة للمستمعين. هاي؟
3: ان شاء الله. بالنسبه للملونات الساعة خلينا نقولوا واضحين، ثم ملونات طبيعيه وملونات غير طبيعيه. وقت اللي يقول لك راهو المنتوج هذاك بدون ملونات، معناها يقصد اللي فيه ملونات طبيعيه، والملونات الطبيعيه هي ملونات امنه ما خافوش منها، على خاطر يستخرجوها من نباتات كيما الكلوروفيل كيما الكركم كيما البيتراف. دونك هذه الوان يستخرجوها طبيعيه وما عندها حتى تاثير على صحتنا معناها.
2: ونلقاوها فيش هذه اساسا معناتها الملونات الطبيعيه.
3: هما كي يحطوا ملون طبيعي يكتبوا لك بدون ملونات، عنده الحق يكتب بدون ملونات على خاطر هو ما في ملون طبيعي ما يضرش بكل.
2: واضح. هاي
3: نحكيوا على المنتوجات الكل، نحكيوا على الشوكولاته على الكيك على البشكوتو على الحلوى على لي بواسون بنواحهم الكل.
2: وهذوما غيالمون موجودين في الاسواق نتاعنا ولا لا؟
3: موجودين. كيما تلقى بدون مواد حافظه تلقى بدون ملونات بدون منكهات، ساعات يكتبوها معناها يكتبوها في الغلاف الخارجي نورمالمون، خاطر المصنع يساعدوا انه يكتب هذيك. علاش؟ على خاطر تزيد القيمه نتاع المنتوج نتاعو، معناها كتاب يبدا مستعمل ملونات طبيعيه يكتبها. كاليتي بري ديجا تلقى السوم هذوما اغلى من السوم الاخرين. بعد نرجعوا للعاميه لا ماجوريتي نتاع المنتوجات اللي عندنا في السوق اللي هي كلها فيها ملونات غير طبيعيه. كيفاش نفهموها احنا الملونات الغير طبيعيه؟ يبدا اللون نتاعها ساقع، والماجوريتي نتاع الحاجات اللي يبدا الملون غير صحي اونتر ديمي اللي هو يبدا لونها احمر قاني واصفر تاخذيني على الحاجات
2: بالدفاع احمر قاني واصفر
3: فاقع احمر قاني واصفر فاقع وعندك الاصفر لوجود اورانجي الاصفر عاتي على البرتقالي دونك انت ديجا اللون يجب تحس وتقول اللون هذا غير طبيعي معناها هذوكم الملونات هذوكم لحد الان معناها الاستعمال نتاعهم غير امن على خاطر البراء يقول لك المنتوج هذا في تونس مازلنا احنا ما عندناش ناغم تخلي معناها المصنع الإجليج كلمة راهو يؤثر على يعمل خط الحركة عند الشغال خاطر هو المسموح للمصنع يحطه أما نحكيك على أوروبا في فرنسا مصنع المسموح للمصنع يحطه وقت اللي يحط ملوطة راهو يسبب خط الحركة عند الشغال
2: احنا نحطوه في المهموتة في تونس هكا ولا
3: تونس لا يحطوه من غير ما يكتبوا راهو يعمل فرط الحركة دونك هو راهو مؤكد
2: معناه الولي لازم يكون عنده ثقافة استهلاكية كبيرة جدا باش ينجم يفهم ليه الألوان هذية ويعمل غرش غرش باش يفهم الألوان هذية راهي تنجم تأثر على تعمل إفراط حركة عند صغيرات
3: هما ظهري نتوقلهم لك أنا هما هذوما ستة ملونات نسميهم لكولوران أزويك معناها بنيتخات جايين من نيتخات هما الـ 102 الـ 104 الـ 122 124 110 و129 دونك هذوما هما الالوان بين الاصفر والاحمر راني قلت لك ثم زوج احمر وثلاثه فيهم اصفر
2: هذوما نعاودهم لك دكتوره هما كلهم او 102 104 122 124 110 129 وين نلقاهم نلقاهم في العصائر في البشكوت وفي شنو بالضبط
3: بارتو تلقاهم في البسكوي في الشوكولاته في الحلوى ديما بوغي لي فيسيت لي بواسون كل بارتو لي كولوران هذوما هما سي دي كولوران ازويك دونك ماهمش كونسيريجين ما ياثروش معناها على الجينات اما يعملوا فرط الحركه مؤكد عند الصغار والأدهى والأمر أني أنا مانيش باش ناخذ راني أنا خاطر عليش المصنع عنده دوز مسموح له بها كيفوت الدوز هذيك وقتها نحكيه على إضافات مصرطة أنا باركونتر أنت رك فما لسي كوكتيل اللي هو بتاخذ أنت برشا حاجات مصنعة بتاخذ باكوزي مع كعبة كيك مع كعبة حلوة مع شيشات مع شوين قوم هذه هذوما أي ولي شرين شوليد وظهري زعاتي ساسي واحدة يكلو
2: فوالا
3: باش تفوت القيمة المسموح بها من منظمة الصحة العالمية وقتها أنت فتها سي وقتها باش تدخل في الريف فهمت خاطر المصنع يحمي روحه وهو ما فاتش الكمية ذيك
2: ما أنت كتلمهم مع بعضهم تفوت هالكمية
3: مع البرشة اللي فيه ذي اسمه اللي فيه كوكتيل وهذه المشكلة الكبيرة معناها في الحاجات هذوما في الإضافات
2: باهي
3: جيبي توا حكينا احنا على هذوما اللي يعملوا فرط الحركه عندنا واحدين انتردي عندنا دو كولورون انتردي في الاوروب في فرنسا وفي شويه بلدان وفهم في بلدان مازالوا خاطر هما الاضافات هذوما قاعدين في طور البحث قاعدين يشوفوا خاطر لي زيفي نتاعهم يصيروا الون تيرم دونك هما كل ما يفيقوا بحاجات وقتها يقصوا كاريمون على المضاف هذاك فما حاجات صاروا فيهم انترديكسيون من 2022 اللي في تونس مازالوا قاعدين يستعملوا فيهم اللي هما عندنا 171 الكولورون 171 اللي هو لو تيتانيوم هذا ان بلون ناكري ابيض تحسوا يحطوا فيه اكثر في الشوينغام في الحاجات اللي تبدا فيها اللون الابيض الناكري نقولوا نحن عرفت اللمعه الابيض باللمعه دونك انت غدي كومبليتمون هذاك ياثر على الجينات ويعمل فيها ميتاسيون معناها يحور الجينات
2: الجينات نتاع الانسان معناتها
3: اي جينات الانسان
2: يا لطيف وكي يصير تحوير في الجينات شنو لي كونسيكونس معناتها
3: يعمل ميتاسيون ميتاسيون تنجم تأثر لك كل شيء على الدم الكل كونسير اوتوماتيكمون معناها
2: يا لطيف يا لطيف معناتها احنا نعطيو في صغارنا في دي برودوي كونسيروجين من غير ما نفيقوا دكتوره
3: فوالا محطوط حتى في الدونتيفريس معناها البرودوي هذا يتحط حتى في الدونتيفريس معناها
2: معناتها كي نثبتوا في الكومبوزيسيون نتاع الدونتيفريس اذا كان لقينا 171 ما ناخذوش
3: اي توتافي عندك 171 وعندك ملون اخر زاد انتردي اللي هو ال 150 سي ودي خاطر في 150 فما الاول دي الاول دي ليه ما فيهم حتى خطوره اللي هو لو كراميل لاديتيف نتاع الكراميل اللي لونه كيما الكراميل بالضبط معناها يعطيك الكولور برا هكاك كيما الكراميل تلقاوه في لي صوص تلقاه ساعات صوص فيه الكولور هذاك برا في لي بواسون برشا عصائر لي بواسون غازيفيي غازوز من غير ما نجيو الاسامي ما معروفين زاد برشا فهمت بالكولور نتاعهم كيما الكراميل هكاك وغيسامون برشا ديجا دي بواسون غازوز طعمتهم تبدلت على خاطر الاخر المنظمه العالميه هذه لسلامه الاغذية نحات الكومبوزي هذيك من برشا حاجات. قلت نحن اللي صنعوا في تونس راه ما نحاوش خاطر لا نورم مزيانه ما تبدلتش
2: 150 سي ودي ردوا بالنا منه هذايا
3: سي ودي 150 سي ودي
2: كونسيروجين حتى هو دكتوره
3: اي هذا كونسيروجين هذا زاد الى انتردي ال 150 سي ودي وال 171 هذوما ما فيهمش معناها مش فرد حركه هذا سيء معناها
2: هذا خطير وخطير جدا ان شاء الله نوصلوا الى مستوى الوعي اليوم في بلادنا انه نحيوه فوالا نحيوه ونفرضوا رقابه كبيره باش انه ما نلقاوش الملونات هذوما في الـ في الـ في المواد الغذائيه نتاعنا. قلت لي
3: ديما نخيروا بدون ملونات معناها ديما نخيروا البرودوي اللي فيه بدون ملونات ونثبتوا برشا من لي كود هذوما وديما انا نقول ماذا بيك معناها حاجه انت جي اعمله في الدار حتى وان وكان اضطريت شتيت معناها خذ مره ما تستنيش بيه البرودوي تولي ديما تاكل فيه وتزيد تاكل معاه برشا حاجات مصنعه دونك هذا انت يحكي انا
2: دكتوره يسالوا فيا برشا على الحلوى على الحلوى سيغتو معناتها شنو هي الوضعيه نتاع الحلوى اللي نشوها الصغار علاش
3: لا الحلوى زي كلاسي راهي ماذا بيك ما تخويش بكل حلوى خاطر في الحلوى برشا حاجات مسموح أبار اللي هي ساعه ما فيهاش قيمه غذائيه كلها سكر وثاني حاجه يضطروا الى استعمال الملونات الصناعيه بوغ اتيغي صغار وريت انت كي تبدا حلوى ملونه كل لون راهو عنده المخاطر نتاعو ونرجعوا للي في كوكتيل اللي حكينا عليه معناها مشكل الحلوى شفينغوم سيغتو زاد حتى شفينغوم اللي يستعملوا فيها المحليات ومعناها يقول لك بدون سكر هذوكم زادت ونرجعوا عليهم مره اخرى المحليات وكل اما زاد راهي الملونات كل لون وجيب المظهر نتاعو.
2: الجمعه الجايه ان شاء الله تحضر معنا دكتوره نحكيو على المحليات وعلى لي زيفي نتاعها ونحكيو على سون سوكر احيانا تاخذ معناتها برودوي تلقاها حلو هلا باهي ولا مش باهي نرجع لك ان شاء الله باكثر التفاصيل. حبيت نشكرك جزيل الشكر على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا دكتوره شكرا لك دكتوره رفقه المولهي الاخصائيه في الصناعات الغذائيه. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا من 9:25 دقيقه على موجتنا
0: ما تبدلش الموجه شويه وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان فام عسلامة
4: ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
6: ديوان فام تحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
0: تونس
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحياتي للجميع موصل معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين نحكيو على ارتفاع نجم نقول جنوني لاسعار البيض من 800 الحارة تولي دينار و300 في وقت وجيز ووجيز جدا وقت اللي كانوا المنتجين يطلقوا في صيحة فزع على انهيار المنظومة وعن منظومة الأسعار وعلى التكبد خسائر كبيرة عند مستوى الانتاج تصبح الحارة ب 1300. هل استفاد منها الساعة المنتج ولا لا؟ شنو اللي صاير في حلقات الانتاج الكل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك سيد حسيب الفخفخ مرحبا هلا وسهلا شنو حوالك؟
9: مرحبا بك عطلة طيبة هدى مرحبا بك وبكافة مستمعين ديوان فام شكرا على الدعوة.
2: يفضلك مرحبا سي حسيب هلا وسهلا. شو اللي صار؟ أنا خليت العظم في الطايح خليت الأسعار في 800 وربما حتى أقل خليتكم معناتها تطلقوا في صيحات الفزع البينة عشية نضحاها تولي حارة العظم تتجاوز 1300 شو اللي صار بالضبط؟
9: والله هو اللي صار وقت اللي حارة العظم كانت ب 800 احنا بيدنا كمونجين تدخلنا وقلنا راهي الأسعار عند الإنتاج قاعدين نبيعوا 140 مليم البيضة يعني الأربع بيضات ما يجيوش 600 مليم وهذاك مع خسائر 80 مليم للبيضة. يلزم المواطن اليوم يعرف اللي راهي الكلفة فما كلفة جاية معناها من من كلفة البيضة اليوم في حدود 220 ملي. يعني هي كانت 212 مع إضافة 30 دينار في الطن متاع العلفة، ولات الكلفة 220 ملي للبيضة.
2: يعني باش نبدأ معنا 880 الحارة عند الانتاج،
9: الحارة عند الانتاج. الكلفة هذه أخته ده احنا كمربين مع تغير المناخ، مع تغير مع الحرارة المرتفعة، مع انقطاع التيار الكهربائي، احنا اليوم عبرنا على عدم معنى اقتناعنا وعلى رفضنا للكلفة هذه، نظرا لأنه اليوم وجب علينا باش يكون عندنا جروبات آخر صيحة. اليوم الضوء ينقطع 14 ساعة على 24، اليوم الضوء ينقطع ليلا نهارا، اليوم المربي معناها مربوط في مدجنته في الليل وفي النهار، خايف معناها من انقطاعات الضوء مع السخانة هذه. اليوم عندنا مربين أخت هدى وهذا موثق بعديد الفيديوهات وفي عديد الصور، اليوم عندنا عديد المربين اللي عندهم أضرار كبيرة من انقطاعات متاع الضوء، تجيش قطاع حساس، المجنة تفوت داخل المجنة 36 درجة يصير نفوق. اليوم أغلب المربين، اليوم ثم مربي ما طوله القطيع كامل 11500 دجاجة عطوقة مازالوا صغار ماتوا بكلهم، يصير حتى في ردمانهم. هذا المربي تكبت خسائر ب 150 مليون، وراهو اللي جا في الإذاعة وقال يحبوا يراجعوا خسارتهم في ليلة ونهار، السيد هذا الدجاج اللي عنده كله مات، ما عنده ما يرجع، ربي يعوض عليه. اليوم حبيت نقول لك اللي الأسعار عند الإنتاج اليوم ب 270 في المجنة، يعني مع 30 مليم اللي قال عليها سي إبراهيم، 15 مليم للدوارجي و15 مليم للتاجر التفصيل، اليوم الحارة تتباع ب 12 مليم. هذا بالنسبة للمحل أصفر العادي. الطبق راهو ب 9 دينارات، وهذا راهي أسعار عادية معقولة وتراعي كلفة الإنتاج، وهي مش ربح متاع الحلقات الكل.
2: معناتها نقولوا احنا اذا كان نطبقوا القانون وكل حلقات الحلقات هذية تاخذ الربح متاعها، الحارة يجب ان لا تتجاوز 12%.
9: الحارة بالنسبة للمحل الاصفر العادي راهي يجب ان لا تتجاوز 12%.
2: واضح.
9: هذا راهو فما كما كانت اول اخت اللي تحكي اللي قبلي، فما اضافات، فما شكون يحب المحل الأحمر، هذيك راهي فما إضافة في العلفة، فما كاروتين، فما كاروتين اللي يقع إضافته في العلفة، وبطبيعة العلفة بتاعه أغلى، دونك الكلفة مش تولي أكثر وتولي مح أحمر مش مح أصفر. وثم اللي يزيد لوميغا 3 وبطبيعة هذاك مش تزيد إضافة في العلفة، هذوك
2: عادة في اللومبلاج هكا ولا لا العظام اللومبلاي
9: حتى في الفراك،
2: حتى في الفراك
9: موجود. حتى في الفراك تو تلقى أنت ساعات الطبلية تلقاها القرطاس هذاك للفيول اللي نقوله احنا جري، هذاك راهو مح اصفر. وفما الجري، فما للفيول الحمراء، هذاك راهو مح احمر.
2: واضح. هاي
9: وفما للفيول هكا الفيولي تلقاها للفيول الفيولي هذاك تلقاها فيها اضافات اوميغا 3، هذا راهو بالنسبه للبيض السائب.
2: باهي احنا قلنا 12% للمحل الاصفر، المحل الاحمر قداش
9: المفروض يكون؟ زايد 10 ملي مع البيضة. 10 ملي مع البيض
2: يعني في كل الحلقات؟
9: لا لا في الحلقة واحدة، في حلقة واحدة
2: يعني في الانتاج.
9: في الانتاج،
2: في الانتاج معناتها كل واحد 220، انتم ما كنتوا في الانتاج ولا 230 في الانتاج هكا؟ 270 كنتوا 270 ولا 280 زيدوا 30 للدوارجي والحلقات الاخرى نفس السوم ولا لا؟
9: نزيدوا نفس السوم، نزيدوا 30 للدوارجي نفس السوم، يعني 15 15.
2: معناتها
9: راهي صاير علينا احنا الحقيقه
2: معناها 1240 1240
9: 1240
2: لا باه لوميغا 3 قداش نزيدوا؟
9: صاير علينا حمله من بعض الاطراف.
2: خلي قبل ما نشوف الحمله، لوميغا 3 قداش نزيدوا؟
9: نزيدوا 20 ملي.
2: نزيدوا 20 ملي معناتها 1280 بالنسبه لوميغا 3، يعني بكل انواع البيض ما وصلتش 13%. الحال عند التفصيل
9: نحكي وديما
2: عند التفصيل هذا بالربح بهامش مع هامش الربح اللي حسبناه وامورنا واضحه. معناتها الناس اللي قاعده تبيع ب 14% و15% كما قاعدين يقولوا لي توا في لي كومونتير، هذوكم راهم متجاوزين القانون،
9: هذوكم متجاوزين القانون.
2: علاش قاعده تصير عليكم حمله سي حسيب؟
9: قاعده تصير علينا حمله للاسف من بعض الاطراف اللي قاعدين يبيعوا في البيض المعلب ب 15 دينار الطبق وما همش متقلقين. وقت اللي احنا اليوم بالنسبه لنا البيضه ب 300 مليم راهي معناها سوم عادي، كعبة الياغورت 700 دينار و 1200، وهذا الناس كل تشري فيه وما يش متقلقة. اليوم علبة السجائر ب 10 دينار والناس كل تشري فيها وما يش متقلقة. اليوم البيضة راهي بالظروف هذية تتخانى هذية، العادة راهي تتخانى أخت وداد، جينا نهارين ثلاثة في جويلية يجي أوت يطلق الهواء وتبدل. اليوم هاو اليوم في تقريبا 19 أوت وهك تشوف السخانة. اليوم الحقيقة المربين عايشين تحت ضغط نتاع تحول المناخ، وزيد هالحملات هذه اللي قاعدة صايرة علينا، والله أنا صدقني متقلقين. وإذا كانوا يحبونا معناها نغادروا ويحبوا هما يتلزوا باش يشريوا العظم المعلب، مرحبا بهم، مثالش هنيئا. احنا رانا ندافعوا على المربيت وعلى المستهلك، لأنه احنا وجودنا مربوط وأساسي بوجود البيض السائب اللي المواطن يقف على عطار ويشري حارة وحارتين وياخذ طبق، والمنتوج متاعنا معناها مراقب من قبل وزارة الفلاحة وصحي، ما فيهش يعني حتى احنا التركيبة العلفية متاعنا فيها معناها قطانية وصوجة اللي هما معناها مواد نباتية. في دول أخرى راهو البروتين جاي من عرشنا فار اكزامبل من الحوت المرحي وعديد الأشياء اللي في دول حتى جيراننا. احنا بالنسبة لنا العلف متاعنا هو علف جاي من تركيبة نباتية بحتة.
2: معناتها نورمال منقل، واحنا يكون فما استقرار على مستوى الأسعار، تقعد الحارة في مستوى 1200، ترضي جميع الأطراف وتحقق أرباح جميع الأطراف وتكون مناسبة للمواطن. هذا هو معناتها التسعيرة النهائية اللي نجم نخرج بها. ما تجوزوهاش هكا ولا لا، وما نطيحوش عليها باش تكون، باش ما عادش نحكيو على خسائر، ماش نحكيو على خسائر عند الانتاج اللي كنتوا تحكيو عليها قبل وعلى انهيار الاسعار.
9: وهذا هو، وهذا طالبين احنا، نحبوا الناس كل معناها احنا كمنجين نخدموا على رواحنا ويقع معناها استقرار عند الانتاج. وكيف كيف يعني حتى راهو حتى سي ابراهيم النرزاوي بارك الله فيه مشكور، وقت اللي كانت ثم خسائر وكان تم معناها عند المربين تدخلوا وقال رانا في فلوكة واحدة، صحيح رانا في فلوكة واحدة، احنا كمربين ننجو عن هامش ربح، ثم حلقة دوارجي وثم حلقة تاجر جملة وثم حلقة معناها العطار، ناس كل تخدم على روحها، احنا كلنا نخدمه للمستهلك.
2: واضح، شكرا جزيلا رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك سيد حسيب الفخفخ، شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، ماضي ساعة و35 دقيقة على موجاتنا.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
10: بوبليسيتي.
11: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
12: اي بابا تفضل.
11: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
12: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
11: صنعه كيفاش؟
12: ايوه شد عندك، يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
11: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
12: اي ما هو كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
13: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
14: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، ماضي الساعة وسبعة وثلاثين دقيقة، تحية لكل من التحق بنا في الاستماع، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. قروض، القروض على الشرف سمعنا عليها وحكينا عليها مرارا وتكرارا، وكان ضيفنا في المباشر وعطانا كل التفاصيل تقريبا، لكن اليوم السؤال المطروح من كل المواطنين اللي حكينا لهم على القروض هذية، يقولك وين القروض؟ أنا نمشي للبنك يقولوا لي ما جانا شيء من البنك المركزي، ما فما شيء، صلي عني بي الحكاية ما زالت، وغيره وغيره وغيره من الكلام اللي تقالوا. ما نصورش فما حتى مواطن اليوم نجم يقدم طلب للحصول الحصول على النوعية هدية من القروض. خرجت معلومة مؤخرا على أن البنك المركزي طلب من كل البنوك أنهم يقوموا بإنشاء منصات لتلقي طلبات المواطنين للحصول على القروض هدية. شنية هي الحقيقة المنصات هدية زعما تشد برشا وقت، وقتاش النجم ونحكيه بخاتيكمان على أنه فما طلبات تنجم توصل للبنوك وتبت فيها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته.
0: ألو أنفو،
2: المستشار الجبائي دكتور محمد صلاح العياري، مرحبا، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
15: مرحبا سيدة هدى، مرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
2: شكرا. عندهم الحق المواطنين كي يقولوا لك مشينا للبنكة وما نجمناش نتحصلوا على القروض هذية، وقالونا ما جانا شيء، وقالونا ما فما شيء، وكلام إعلام وغيره، هذا صحيح ولا مش صحيح الساعة؟
15: الجزء الأول عندهم الحق، خاطر كي يمشيوا ما يلقاوش المعلومة الصحيحة. أما كي يمشيوا البنوك يقولوا لهم ما في بالناس، هذه كماشي صحيحة. علاش ما يصحيح؟ ما نجمش البنك ما في بالوش اللي فما قانون يعود إلى سنة 2024، هي عدد 41 لسنة 2024، مؤرخ 2024، واللي هو بتبيع تعرض إلى القروض على الشرف. وبعد ثم إصدار الأمر
2: هو الأمر هو اللي هبط في جويلية هكا ولا لا؟
15: الأمر بالتاريخ 23 جويلية 26 جديد، والقانون 2 أوت 2024، ولكن نص معناها القانون هذا ينص على إصدار أمر لتوضيح مسألة إسناد القروض على الشرف.
2: معناها التأخر ولا التأخير صار في إصدار الأمر، باش نكونوا واضحين.
15: أي قد نذكر تعرضنا له قلنا له مش معقول يقعد حوالي سنتين، حوالي خاطر من 2 أوت 2024 أو احنا تو في أوت 2026.
2: معناتها موضوع يجبد موضوع، معناتها سي محمد. احنا مثلا قانون المالية السنة متاع سنة 2026 فما نصوص قانونية هبطت، لكن الأوامر ما زلت، مثلا السيارة لكل عائلة وغيره، حتى ينجموا ينتظروا هذوما، حتى هما تنجم تصير لهم نفس الحكاية ويقعدوا في الانتظار عامين حتى تصدر الأوامر الترتيبية.
15: هو ذوكم كان ينتظروا عامين ويصدر أما حاجة باهية
2: خاطر
15: مبدئيا لا تصعيب على
2: والله. هاي خلينا في القروض على الشرف توي. قل القروض على الشرف، هل أنه المعلومة اللي خرجت متاع أنه البنك المركزي وجه الطلب للبنوك ولا أمر للبنوك باش أنه تقوم بإنشاء منصات لتلقي المطالب، منصة واحدة كل بنك باش عمل منصة، شنو هي الوضعية؟
15: خلينا احنا بسرعة مدام تعرضنا واحنا مرة سيلتا تفكير سريع. معنا لولا الفصل معناها القانون عدد 41 سنة 2024 أشار للفصل 412 ثالثا جديد، معناها تم تغيير الفصل 412 ثالثا ولا ثالثا جديد، واللي هو قال تخصيص اعتمادات من قبل المصرف، العبارة موجودة في القانون، تبيع من قبل البنك لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة. هذه فكرة الأولى، معناها البنوك راهو كله قدير وقدره، انت والارباح نتاعو المحققه سنه 2025 كانوا شويه، بتبيع 8% بتجي شويه، وكانوا تبارك الله عنده برشا ملايين من الدنانير بتبيع 8% باش تعطي مبلغ محترم. هذا علاش حبينا نفرقوا، راهو ماشي الوقتوفه، خاطرك 8% من الارباح نتاع السنه السابقه ما عادش يعطي قروض سنه 26 على سنه 25، نستناو وقتها
2: الأرباح نتاع العام الجديد
15: في سنة 26 المصرح بها سنة 27 وهكذا الدوالي.
2: واضح،
15: هذه الفكرة الأولى. اثنين، احنا قلنا وقت تم إصدار الأمر قلنا شنو الخصوصيات نتاعو. الأولى كما تعرف هذه كيف بدون فوائد وبدون عمولات وبدون مصاريف إضافية، هذا كل اتفقنا فيه ما فيش نقاش، خاطر اسمه على جسمه، وقرض على الشرف، وقرض على الشرف مش معناه لو تمشي البلديه تعمل تصريح على الشرف، تعرضني على هذا المره اللي فات. اسمه قرض على الشرف معناه وكانها ثم ثقه متبادله بين البنك وبين الحريف نتاعو، هذا اساسا هذه الفكره الاساسيه. وقلنا راهو القرض هذا يتم تسديده على مدى سنتين، مده اقصاها سنتين، مع امكانيه مده امهال اقصاها كيف كيف 6 أشهر. كنقولوا 6 أشهر، مع النجم نوصل 6 أشهر كما نجم تكونوا أقل. تسديد كيف كيف مدى سنتين أقصاها، نجم يكون تسديد على أقل من مدة سنتين.
2: الحاجة الثالثة
15: المبالغ، كنت تذكر بدينا بالـ5000 دينار الأفراد المواطنين العاديين سميناها قروض على الاستهلاك.
2: أي.
15: وبعد مشينا لـ10000 دينار أصحاب المشاريع الصغرى.
2: أي.
15: وبعد مشينا للكبار 25000 دينار المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة وكذلك شركات التأهيل.
2: شركات التأهيل
15: ندخلوا بها الموضوعنا اللي قلنا راوك واحد يعمل مطلب في النص راو ما فيهش نقاش، لا يجب على البنك أن يجيبه في أجل 10 أيام على أقصى تقدير. هذه باهي. لا وقلوا كان رفض زادة يجب أن يكون
2: معللا.
15: شوف الحكاية الكلام يقولنا الكل هذا باهي باش زادة المواطنين
2: أحفظتوا أنت تلمو معناتها سي محمد تلمو معناتها تتفسر وتوضح وتبسط المعلومة. أنا حفظتها معناتها المعلومة.

0: اي
1: وتم احداث منصه الكترونيه ونحبوا الامور الالكترونيه ونحبوا الرقمنا ونحبوا الامور ثابته احسن فكره نقول
0: اي
1: قام بها البنك المركزي لاجتناب التلاعب بالمطالب والا التشكيك الى غير ذلك. يا خويا هاو منصه الكترونيه تدخل بطريقه الكترونيه كل شيء مسجل بطريقه الكترونيه بالساعه بالدقيقه بالثانيه هكا ولا
0: اي
1: كل شيء مسجل وتبعثه على المنصه الالكترونيه للبنك نتاعك بتبيع لهنا نفتح قوس نقول البنك نتاعك اذا عندك حساب بنكي
0: اي
1: تتذكرك السؤال انا عندي حساب بنكي في بنك نتاعي ونحب نمشي نجم ناخذ قرض من بنك اخرى
0: اي
1: جاوبنا كان بديهي الحقيقه لا فما لا قانون لا شيء البنك اللي باش تمشي له يقول لك ما نعرفكش انا وغدو شنو اللي يثبت لي باش ترجع لي مبالغ ما على الاقل عندي حساب بنكي اذا ما انت عندك حساب بنكي في بنك اخر تفضل نمشي البنك نتاعك عادي معناه امور عاديه وبالتالي كل شخص سيقوم بهذا المطلب يجب ان يكون له حساب مفتوح في البنك المعني بالامر
0: اها فوالا معناتها هذايا
1: سويت,
0: سويت على المراسلة معناتها نتاع البنك المركزي توضحت الامور توا هكا ولا لا؟
1: هي خدمة الناس الالكترونية يقول له راهو يزيد عندك المطلب
0: أي.
1: المطلب ولا التاريخ ثابت بالدقيقة وبالثانية ما عادش في نقاش عاد السؤال المطروح انا والبنك بتبيع بطريقة عملية وبديهية البنك هو اللي انت عندك عنده حساب بنكي عادي جدا باش غدوة كي باش ياخذ الاقساط اللي باش يتم ارجاعها على مدى سنتين باش يلقى الحساب مفتوح فيه 400 دينار وانت باش ترجع 200 دينار في الشهر ياخذ 200 دينار نتاعه
0: معناتها عنده روحنا جارانتي باش يرجع فلوسه معناتها
1: هكا انا قلت لك مثال بسيط يكون عنده 1000 دينار وباش يرجع بالضبط باش تكون عملية صحيحة 400 دينار ينجم خاطر في كل حالات يقول لك الحساب كي ترجع القروض لازم يقعد لك انت على الاقل 40% 60% قروض اما حد ادنى للمواطن للعالم المعني بالامر يقعد 40% في الحساب نتاعه.
0: هذا اجابه على الناس اللي ماخذ قروض ويقول لك عندي الحق في القرض هذايا ولا لا؟
1: بالضبط.
0: اذا كان الفلوس اللي تتبقى لك من القرض نتاعك اللي انت ماخذه معناتها تسمح نتصور تنجم تاخذ القرض هذايا.
1: وهو كذلك مثلا انت عندك قرض وتكلفتك 30% من المبالغ المودعه في البنوك، مثلا عندك
0: 70%
1: معناها لازم يقعدوا عندك 40%. كان القرض الثاني باش يتكلف لك 30% يقعدوا لك 40% عندك الحق.
0: واضح جدا معناتها واضحه المعلومه هذه.
1: فعلا.
0: اي المنصه حضرت ولا ما زالت؟
1: نمشيو توا باش ناكدوا المجلس البنكي والمالي هذه مراسله رسميه صادره عن البنك المركزي لاعتماد المنصه الالكترونيه والقيام وايداع المطالب عبر المنصه الالكترونيه. لا تقعد تمشي للبنك لا في بالكش يقول لك ما في باليش ولا هم يحسنوا
0: ولا دوسي اوراق ولا حد شيء معناتها
1: ولا حد شيء هاي لان
0: اجبت توين تويني ميغيك معناتها هاي
1: بالضبط هاي بالطريقه معايا رقمنا
0: هاي
1: وفي الحاله هذه تو مبدئيا وانا الحقيقه خلينا نقولها بصراحه خاطر انا رجعت بالنظر لصديقي محمد النخيلي اللي هو مستشار بنكي واطار بنكي ونحضر معنا في البرنامج نتاعنا تونس الاقتصاديه دونك
0: تحيالي
1: اي نعم وزدت اتاكد من المعلومه واكد لهذا معناه من مصدر موثوق هو بيدو في بنك وبيدو باش يعطيه القروض على الشرف اتفقنا والبنك المركزي يطلب منهم بالطبيعه لتهيئه الارضيه لهالمنصه الالكترونيه هذه نتاع اسبوعين ثلاثه هذا تو مبدئيا اسبوعين ثلاثه تكون المنصه
0: من تو معناتها من تو اسبوعين ثلاثه تكون حاضره معناتها المنصه هذه وباش تكون منصه كل بنك عندها المنصه نتاعها ولا نفس المنصه في كل البنوك؟
1: لا نفس المنصه
0: نفس
1: المنصه معموله بطريقه الكترونيه عند البنوك الكل ولكن كل بنك عند الحرفاء نتاعها اللي باش يدخلوا على المنصه هذه الالكترونيه ويقدموا المطالب نتاعهم.
0: معناتها نقولوا احنا بدايه سبتمبر نبدأ في قبول المطالب.
1: أنا كنت أتذكر من قبل قلت إن شاء الله آخر أوت أوائل سبتمبر وقت كنا نحكي وإحنا في أول أوت شيء أمور طبيعية باش تحضر الأرضية وتنسق شوية أمور تنظيمية هذا كل أنا قابله الحقيقة والمواطنين قابلينه باش تمشي البنك قول كلامي في باليس الحقيقة ما هيش مقبولة هذه نصوص قانونية منشورة في الرائد الرسمي وبنك هذيك مهمته ما يعرفش اللي فما قرض على الشرف الحقيقة مانيش مقتنع بها برشا الحقيقة ينجم مشي لشكون سأل عون ولا أم إطار بنكي ما نتصورش باش يقول له رامي في باليش بقروض على الشرف اللي هي منصوص عليها من عام 2024 واضح؟
0: معناتها نقولوا احنا الأسبوع الأول إن شاء الله من بداية سبتمبر تبدأ عملية قبول المطالب عبر المنصة الإلكترونية تزيدوهم 10 أيام نتاع الأجال اللي حطتهم معناها اللي حطهم القانون باش البنك ترد عليك
1: بالزبط.
0: يعني
1: بالزبط.

0: خلينا نقول نص
1: اي من ارتد على المطلب الكونتور يبدا يدور ها قول انا سبيته نهار البرومي سبتمبر عنده 10 ايام دونك لون سبتمبر نورمالمون يجاوبني الرفض ولا بالايجاب هو راه بالايجاب هايله برشا وما فيهاش حتى اشكال ولكن بالرفض زاد مش على كيفه البنك
2: معللا
1: يقول علاش علاش قلنا يجب ان يكون الرفض معللا.
2: حبيت نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وعلى كل هالتفاصيل اللي قدمتها لنا. شكرا جزيلا المستشار الجبائي الدكتور محمد صالح العياري. شكرا لك. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم. ماضي ساعه و49 دقيقه على موجاتنا. ما تبدلش الموجه.

0: صوتكم. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ماذي ساعة وخمسين دقيقة، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نمشي إلى ولاية القصرين. لقيت هذا حتى كدوروا في الشارع في بعض الولايات أساسا، يعني ولايات أخرين افتقدنا فيها الهندي تين الشوكي اللي كان مكدس نقولنا في الأسواق متاعنا توا، ولا فيل باش نشوفوه حتى في الأسواق. ما نحكيش على الأسعار، نعرفوا النتيجة ونعرفوا السبب. السبب هو الحشرة القرمزية اللي أتيت تقريبا على أغلب صابة الهندي في مختلف الولايات التونسية. مازال عنا شوية إنتاج في نابل بتاع الهندي الأملس، ومازال عنا الهندي بتاع تالا مثلا بتاع ولاية القصرين. مازال شوية شنية الوضعية، شنية وضعية الصابة، علاش بعض الفلاحين ادعاوا السلطات للتدخل لحماية ما تبقى من صابة الهندي. نحكي في الموضوع تدشويتا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصرين محمد حسن الأزهري، شحوالك سي محمد؟ أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم، مرحبا بديوان أفام ومتابعيه، الحمد لله.
1: شكرا، أهلا وسهلا. شنية الوضعية ساعات نحكي على ما تبقى من صابة الهندي في ولاية القصرين؟ طمن، موجود هندي ولا مش موجود، وشنية الوضعية؟
2: والله أنتم تعرفوا الحالة اللي وصلناها في الحشرة في حوض زرفان بصفة عامة وفي مناطق الانتاج، يبقى يبقى يبقى ما زالت نسبة معناها متوسطة في الانتاج، واللي ما وقت معناها اللي قاعدين نشوفوا فيها فيها
1: في الأسواق اللي موجود تاو بداية ولا ما زال
2: غالي شوية.
1: قديش يمشي تاو الهندي؟ قديش؟
2: لا هي شو نقول لك، أنا استرل صغير
1: صغيرة
2: ذيك 5000 الجيجو، ثم جيجو معناها نقول إحنا لام
1: هاي
2: حتى 20000 و25000
1: هاي اللي كان استلب بدينار نتفكر قبل،
2: ثم الجيجو كبير حتى جيجو كبير معناها مخلط يبدأ مش مخير يوصل حتى 20000 و25000
1: معناتها استل الصغير متاع الهندي توا يمشي 5000 خاطر معنا شو انتاج هذا هو؟
2: اولا الانتاج ناقص، الانتاج ناقص. ثاني حاجه الحشره القرمزيه زاد كليت ماكليات نقولوا احنا مثلا زادت، كذلك الطقس نقص الامطار
1: اي
2: الامطار ياثر حتى هو على الغلف الهندي.
1: معناتها مش عارف بيع تاخير العام اللي فات وعام صابه القصرين ناقصه،
2: يعني قلت لك انا مربوط بالعام اللي نشوف فيه الهندي نشوف فيه تو نقطة نسبة الاغلبيه سقويه راي
1: معناها
2: مش لازم صحيت الاغلبيه مش شغل وفيها البعليه، فيها البعليه كي تنقص امطار خاصه في الصيف.
1: اي
2: الهندي هندي غير ماطر مش ماطر يبقى دينا مش فهمتني يبقى شيء حبين وحتى مطعمه يديش حلو وفي كمية المال معناه فيه كمية المال مناسبة.
1: معناه نقص الأمطار والحشرة القرمزية زوز أسباب خلاو الوضعية هكا. أي شو مطلوب اليوم من السلطات حتى ننقذ ما تبقى من الصاب؟
2: يعني هو شوف هو البرنامج اللي تعمل الحشرة القرمزية بحوض زلفان اللي حوالي 130 ألف هكتار ويمثل المساحة الجملية بقصري فيها 30 ألف هكتار منتجة تتوزع على تالا فوسانا والعيون احنا الدولة كانت خدت فيه طريق عندها مدة مش من تو فهمتني، لكن وعي عنا وعي الفلاح ينقص وعي الفلاح هذي اللي شفناه معناها باش يصبر معناها كل الهندي وباش ينظف إلى آخره. تدخل الدولة يتسمى ماهوش محتشم نقولوا احنا
1: أي.
2: في الفترة هذي كل ويمكن ياسر يدخل في باب ميزانيات خاطر مكتار فانت باش تدخل في حوالي 130 ألف هكتار هو يزمو رأس مال كبير ثاني معناها حسب الأحصائيات اللي عملناها معناها أول دراسة جدوى عندها توعامين تالي معناها ما عملنا عملية حسابية ومعناها معناها أدناها دون زنفيران 25 مليار معناها 25 مليون دينار باش ننجمو على الأقل نحميو 30 ألف هكتار المنتجرة مش نحميو ما تخوش لنا معناها ما حصلش اللي كنا نخمو فيه معناها الدولة الدعم هالقطاع هذي اللي هو رو قطاع حساس رو قطاع حساس آلاف إذا كان مقولناش أكثر آلاف العائلات معناها تسترزق منه
1: بعنا
2: إن شاء الله اللي جاي
1: إن شاء الله اللي جاي أهون إن شاء الله نرجع نشوفوا الهندي متاعنا بالصابة وبالكميات المعتادة ويزين الأسواق سلطان الغلة دي ما يقعد هكا ولا ليه سلطان الغلة إن شاء الله ترجع بلادنا ويرجع إنتاج سلطان الغلة كما كان قبل هذا هو من نتمناه شكرا لك سي محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجاهل في رحب القصرين شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا شكرا لزانترنت كل تواصل معنا ياسين نصاف منتحشاد حمدي أهلا وسهلا تحياتي ليك شكرا تحياتي الفدوة شكرا ليكم الأصدقاء اللي قعدوا معنا في الجزء الثاني واللي جاوا مرحبا بكم محمد بن محمد بشير حامد ولا أحمد مرحبا أهلا وسهلا تحياتي ليك شكرا على المرور حبيب بن صالح مرحبا بن سالم زدة مرحبا شكرا للناس كل شكرا أيمن مسعودي في الإخراج نادر بن شيدة في الإخراج على الرقمي ضحى سويسي إيمان غريبي كوت ديجيتال جيهان السليني في الأعداد هدى الورغمي معكم كانت كوتي ميكرو الأخبار مع أميرة شاهية طيبة الناس كل باي باي
0: منك نسمع صوتك تسمع
3: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز والثانية ديوان فام عسلامة معهد صالح عزيز بتونس يطلق بداية من يوم الثلاثاء القادم عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وضح المعهد مؤسسة صحية مختصة في علاج الأمراض السرطانية في منشور على صفحته الرسمية أن عمليات أخذ المواعيد تنطلق بداية من اليوم، مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمع من قبل طاقم طبي متخصص. المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك تفيد في تصريح لمراسلة ديوان فم بأن فرق المراقبة الاقتصادية ستشرف بالتنسيق مع الوحدات الأمنية اليوم على توزيع 36 ألف قارورات مياه معلبة بهدف تفادي النقص المسجل في عدد من مناطق الولاية. وأكدت المبروك أنه سيتم تكثيف الجهود لتوفير كميات إضافية من المياه المعدنية بما يساهم في ضمان انتظام التزويد وتلبية حاجيات المواطنين والوافدين على الجهة. وفي السياق ذاته كثفت الإدارة الجهوية للتجارة بنابل عمليات المراقبة الاقتصادية للتصدي للمضاربة والاحتكار وضمان وصول المياه المعدنية إلى المستهلكين في ظروف عادية.
2: ولاية نابل يعني تشهد نوع من الاضطراب والنقص في المياه المعدنية. الحق الإدارة الجهوية للتجارة بنابل طبعا بالتنسيق مع مصالحنا المركزية بوزارة التجارة وقع معناها تكثيف المجهودات على مستوى معناها التنسيق مع جميع وحدات تعليب المياه المعدنية من أجل توفير كميات إضافية، لأنه الحق الكميات العادية اللي تمشي بالنسق العادي ماهيش كافية لتغطية الطلب الحالي اللي هو معناها طلب مرتفع جدا، باعتبار أنه كما تعرفوا ولاية نابل ولاية معناها سياحية بامتياز تستقطب معناها عديد المصطفين والزوار من داخل البلاد ومن خارجها. وبالتالي كما تعرفوا احنا الحق معناها كانت عندنا مساعي كبيرة برشا بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنية والمتدخلة في الموضوع، ناهيك وأنه اليوم سيتم معناها تدعيم التزويد بالمياه المعدنية بقرابة 36 ألف قارورة.
1: أسعار ومادة زقوق تسجل ارتفاعا خلال هذه السنة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف، حيث قد يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 55 دينارا. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن أسعار زقوق تتراوح حاليا بين 40 و 45 دينارا وتصل إلى 55، معتبرا أن هذه الأسعار مرتفعة بالنسبة إلى العائلة التونسية. في المقابل أوضح رياحي أن أسعار عدد من الفواكه الجافة حافظت على مستوياتها، حيث يتراوح سعر اللوز بين 50 و 51 دينارا للكيلوغرام الواحد، فيما يبلغ سعر الجوز نحو 45 دينارا والبفري حوالي 60 دينارا.
3: سعر الزقوق بين 50 و 45 و 55 مثل الفرق نتاع السنه صارت كي الفواكه الشافه البفري 60، اللوز 50 و 51، الجوز 45 تقريبا. الفواكه الجافه حافظت على نفس الأسعار بالنسبة للسنة الماضية. عندنا إنتاج وطني، هي كيف تساعد في المنتوج الوطني كيفاش، نسبة الأرباح كيفاش، والأكثر من هذا راهو أمام نقطة استفهام كبيرة. نحن عندنا صابة تقدر بين 300-350 طن في الزقوق، لكن من يقع جني كان تقريبا 90-95 في أكثر حالات من الطن. فهذا اللي ملوش تأمينه وهذا اللي لازم نعرفوه.
1: في العالم، قائد الجيش اللبناني يقول أن قوة الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق، مضيفا أنهم يواصلون تنفيذ المهام المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانيات المتوفرة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
0: ديوان فام عسلامة.
4: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما نحبكم برشا. ديوان فام،
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي الموجة صفاقس
8: على 91.2
0: تونس،
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. diwanafam فلاش سبور.
9: مرحبا بكم في الفلاس سبور. اجتماع في وزارة الشباب والرياضة بالمكتب الجامعي ونجي جويني المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم حاليا مازال يدور الاجتماع اليوم. من المفترض نعرف تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم كيف اليوم النظر في برنامج الإدارة الفنية المطروح من طرف المدير الفني الجديد رضا الجدية. المدير للترجي الرياضي التونسي علّت البارح فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب بالتراضي بين الطرفين لاعتبارات تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصرف التونسي حسب بلاغ تم نشره في الصفحة الرسمية للترجي. مدير الملعب التونسي أعلنت اليوم أن قامت فسخ عقد اللاعب عزيز الكناني على خلفية إمضاء وعقد سابق لصالح فريق النجمة اللبناني في شهر أوت الحالي دون سابق إعلام. هيئة البقلاوة تعبر عن استياءها من تصرف غير الاحتراف اللي وصفته من طرف اللاعب ووكيل أعماله. إدارة الملعب التونسي تتمم إجراءات التعاقد مع المدافع حسين الرفاعي بعقد يمتد زوز مواسم 27 عام تكون في ألمانيا. خذ تجربة مع الفريق FC وكر نشط في الدرجة الثالثة النمساوية. الموسم الماضي كان وقع أول الميركاتو في الترجي الجرجيسي ملعبش ثم بعد شهر أو شهرين تقريبا يتحول إلى النجم البحريني في صفقة انتقال حر وصفقة انتقال حر كذلك الآن مع البقلاوة. إدارة نجم المتلوي تتمم إجراءات التعاقد رسميا مع المهاجم أسامة النفاتي في صفقة انتقال حر قادما من مستقبل جيبس. النفاتي 26 عام من أبناء مستقبل جيبس وتدرج في صفوفه قبل خوض تجربة مع الفريق الأول. المدرب التونسي عامر دربال يخوض تجربة احترافية جديدة من بوابة نادي العين السعودي الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي. دربال كان درب الموسم الماضي المستقبل الرياضي بالمرسى. المدير المستقبل الرياضي بجيبس تتفق مع ابن النادي صالح دي لتولي الإشراف على المقاليد الفنية للأكابر. مدرب مساعد باش يكون مجدي الجنوري أو الجنزوري. مدرب مساعد مختص في تحليل الأداء وليد الصالحي. معد بدني أحمد بوريشة ومدرب الحراس سليم جليسة. لاسبورو في تما سبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام فانت.
8: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: UN FM.
1: Publicité.
2: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي، من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز الثالثة ديوان فام. عسلامة. الإدارة الجهوية للصحة بولاية الكفة تسجل مؤشرة إيجابية واعدة ضمن جهود القضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسي جيم، حيث بلغت نسبة التعافي بين المصابين بالجهة نحو 98%. وأكد طبيب رئيس ومدير إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف صالح الزغلامي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن المرض أضحى اليوم من الأمراض القابلة للعلاج النهائي بفضل التطور الطبي وتوفر المضادات الفيروسية الحديثة. وضحنا فترة العلاج تقلصت بشكل كبير لتتراوح بين 12 أسبوعا للحالات العادية وستة أشهر للحالات التي تعاني من مضاعفات مثل تشمع الكبد.
6: دولة التونسيه كفلت بالبرنامج هذا وعملت انه البرنامج هذا يبتد من 2016 الى 2030 ان شاء الله بحلول 2030 نوصلوا ان شاء الله انه برنامجنا نقضوا على قضاء تام على التهاب الكبد وكل الفيروسات اللي اقترحتهم البي والسي خاطر يتعدوا للسطح الكبد ولا السيروز ديفوا حتى للكونسير. اصبح الان فيروس التهاب الكبد الجين من الامراض اللي تعالج، هذا راهو ثوره، اصبح من الامراض اللي تعالج، نسبه الشفاء منها كيف على حوالي 98% شفاء.
5: افتتاح وحدة التصوير الطبي بمركز وسط المطار بعد تهيئتها وتجهيزها وفق مواصفات عالية الجودة، بما يضمن توفير ظروف ملائمة لاستغلال آلة التصوير الطبي الحديثة التي وفرتها سلطة والإشراف في فائدة المركز وفق بلاغ صادر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. كما تمت بالمناسبة برمجة أشغال إضافية بمركز الوسيط بالمطار من قبل إدارة المجمع، وذلك في إطار مواصلة تهيئة المركز وتجويد الخدمات الصحية تحسين ظروف استقبال المواطنين. ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك بجرب اسماعيل الكنيالي يفيد بأن أزمة التنقل من وإلى الجزيرة بلغت مستويات قياسية، حيث وصل الأمر في بعض الفترات إلى العمل ببطح واحد فقط، فيما يتراوح العدد في أقصى الحالات بين بطحين وثلاثة من أصل ثمانية بطحات. ووضح الكنيالي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن الوضع الحالي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وزوار الجزيرة وتسبب في ساعات انتظار طويلة للمسافرين، إضافة إلى بروز إشكالية كبيرة تتعلق بتنظيم وتطبيق نظام الأولوية في غياب رؤية تنظيمية واضحة للجهة المسؤولة عن ذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا توجد محادثات أو مناقشة جارية أو مقررة مع إيران، والحصار البحري مستمر بقوة وفعالية، ومضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر حسب قوله. وأشار ترامب إلى أنه تمت إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية، وأضاف أن العدو الذي وافق على مذكرة تفاهم مجبرا تراجع عن التزاماته لتعويض فشله السياسي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: سبور ماك من توا حتى للأربعة، تحية للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم. نسل كل رانديفو العادة، رانديفو اليومي على ديوان فام في البرمجة الصيفية. نرجع لأكتواليتي ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. يا مقليلة تفصلنا عن انطلاق موسم جديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إن شاء الله بالتوفيق لكل الفرق، 16 فريق باش يكونوا على الخط الأول للسباق من سيظفر باللقب مع نهاية الموسم القادم. تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل الأندية. أكيد الناس كل استعدت كما يجب لهذا الموعد الموسمي والسنوي كالعادة، ما بين انتظارات كبيرة من الجماهير التونسية كيف سيكون أداء ومردود الفرق التونسية في هذا الموسم. موسم جديد فيه برشا تحديات على مستوى الوطني وأيضا على مستوى القاري. عنا أربع فرق تشارك في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. كل الفرق انتدبت، كل الفرق جاهزة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. على مستوى التحذيرات، لابد من التحذير كبير لهذا الموسم على مستوى وزارة الشباب والرياضة، الجامعة التونسية لكرة القدم، الإدارة الوطنية أيضا للتحكيم، الرابطة وكل العوامل وكل الجهات المتداخلة من أجل إنجاح موسم كروي. نطرح سؤال، ما هو المطلوب لإنجاح الموسم الكروي؟ كيفاش باش نعرفوا أن الموسم ينجح؟ بالنتائج فقط، ببطولة منظمة، ملاعب مفتوحة، جماهير حاضرة، تحكيم أفضل، وأندية أكثر استقرار. نحكيه هل استعادت الفرق بالشكل المطلوب، ومن سيكون الحصان الأسود للبطولة؟ حكينا البارح ديجا على الخماسي ولا السداسي الأول على مستوى ترتيب الموسم الماضي. نواصل كما قلنا، فما فرق استعدت كما يجب وننتظر أنها بتشكل مفاجأة كبيرة في هذا الموسم. ماهر الكنزاري في أول حوار، التحذيرات، الانتدابات ورسالة لجماهير النادي الأفريقي، النادي الأفريقي الذي حسم اليوم أيضا انتداب جديد على مستوى الخط الخلفي، تنحكيه عليه بعد شوية. بسبب رغبته في الحصول على راتب بالعملة الأجنبية، ترجي يفسخ عقد عادل بال الطيب، وكان هذا في بلاغ رسمي من إدارة الترجي الرياضي التونسي. اليوم أيضا بعض المصادر والصحافة المغربية تتحدث عن فلوريان دانو، محل اهتمام الرجاء المغربي. قمنا اليوم على عدد كبير من الصفحات والمقالات تتحدث عن مهاجم الترجي، محل اهتمام الرجاء. هل ربما يكون فما مفاوضات بين الطرفين، أم أنه الترجي ليس في استعداد للتفريط في مهاجم رقم واحد فلوريان دانو؟ تحياتنا للجميع، على وصالة فاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي. نسلموا على أصدقائنا على الشين يوتيوب ديون اف ام لايف، نسمع فينا على لي بوند على الفريكونس نتاعنا على www.dionfm.net. ونصبحوا كالعادة على أصدقائنا في أمريكا وكندا، ناركم مبروك، ناركم أسعد الأيام. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، سيسر واحكم، ربي يوصلكم سلمين. المتألقة كالعادة نعيم أساسي، مرحبا نعنوع.
2: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بكل المشاهدين ومتابعين ديون اف ام. إن شاء الله شهر نعدي شوية في ظل الميركاتو الكبير اللي قاعد يدور في تونس وقدوم البطولة التونسية.
1: حاجة تفرح
2: ان شاء الله، معناها حاجه تفرح، ان شاء الله تكون في موعدها هكا،
1: حاجه تفرح ان شاء الله تكون في موعدها. هذه الغمزه نعرفها به به بارابور الموسم الماضيه، به بارابور الموسم الماضيه وقت اللي كانك المنع من الانتداب وغيره شيء اسف، حتى احنا ما نلقاوش ماتير باش نخدموا معايا. على الاقل تو كنا نلقاو كل انتدابات وتحرك مقالات وشوي تليفونات وتكلم مسؤولين وكلاء لاعبين، واللاعبين في حد ذاته تعطينا امبيونس على مستوى العمل. وسعيد جدا بوجود المدرب عدا المدرب مجدي المصراتي. مرحبا مجدي.
3: مرحبا حاتم، مرحبا بالحضور والسادة المستمعين والمشاهدين.
1: نفرح مجدي كنا نلقاو الأندية قاعدة تنتدب
3: بالطبيعة. بالطبيعة نفرح، لأنه كما قلت أنت من سنوات الكرة التونسية تعاني من مشاكل المادية، حاجة باهية لفرق اللي في النخبة الكل مع سواء الوضعيات متاعهم، وإن شاء الله يكونوا جاهزين في أول مقابلة في الموسم الجديد.
1: إن شاء الله أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم 22 الدفعة الأولى للجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. باش نختاروا في الكيكوف، باش نحكيوا على اجتماع خاص بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم.
0: كيكوف
1: كيفاش نجم نعرفوا نعيمة أنه الموسم ينجح؟ معناها باش نسألك سؤال آخر، أنا إذا كان الهدف متاعنا موسم كروي ناجح، شنو أهم ثلاثة قرارات لازم نخرجوا بهم من الاجتماع بالوزارة والجامعة؟ قل لي هذا سؤال على الطاير.
2: ليه ومش ثلاثة قرارات، معناها
1: ثلاثة قرارات الأولى،
2: ثلاثة قرارات بركة ما تنجمش تحكم في في بطولة كاملة اللي قاعدين نعانيوا منها من سنوات، معناها قاعدين نعانيوا في المشاكل متاعها. لكن بالنسبة لي أنا ثلاثة قرارات الأولى، معناها سواء أنا كوزارة أو الجامعة التونسية لكرة القدم، أول حاجة أنا بالنسبة لي أنا عامل الثقة، لأنه منسوب الثقة يلزم يكون موجود من كل النواحي، خاصة ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم، ما بين الرابطة، وما بين النوادي، ما بين هيئة الحكام، كيف معناها أنك تعطي الثقة وقت اللي تبدأ الثقة.
4: انت شفت السونداج نعيما؟ ما حكيناش في السونداج، ما حكيناش في السونداج احنا قبل الميسيون، والله فما سونداج ونسيت باش نحطه في السامير. هل تعود ثقة الجماهير في كرة التونسية؟
2: لا هذاك شكون
4: عملت سونداج ولا سونداج؟ برافو يا اخوي تقرا تفضل.
2: هذه اول حاجه لازم تتوفر في بدايه البطوله هذه. ثانيا بالنسبه لي انا بقول اللي قاعده نشوف فيه يتحسن من السنة الفارطة على الأقل، إن شاء الله يتواصل التحسن، إن شاء الله معناها البلديات يخدموا مع النوادي على إصلاح الملاعب، لأنه هذيك أول حاجة في كرة القدم يلزمها تكون موجودة، لأنه معاناتنا في الملاعب في كرة القدم ما خلتناش نقدموا لاعبين في السنوات الأخيرة بالكاليتي اللي تونس مستحقتهم، في سواء خاصة على المنتخب لكرة القدم ماناش قاعدين نشوفوا في لاعبين اللي قادرين أنهم يكونوا موجودين باش يدافعوا على راية تونس. هذه أول حاجة لازم تكون موجودة، معناها لازم تتوفر كل الجهود وكل الظروف، معناها أنا ماذا بيا ما نحبش نشوف أنه فما نادي يتشكى من ملعب وماهوش باش يلعب في الملعب متاعه وتتأجل المباراة متاعه لأنه ما لقاش ملعب باش يلعب فيه. وبعد التأجيل هذاك يولي الآخر معناها الرزنامة كلها كما قلنا احنا تتفرعس وتدخل بعضها. لهذا ماذا بينا ما نشوفوش كل الأوقات وكل المباريات تجرى في الوقت متاعها باش تكون على الأقل منظمة وتكون فما برشة شفافية، لأنه شوف نحن السنة عنا أربع نوادي تلعب الكل على مستوى الأفريقي، أمنيتنا أنهم يكونوا الكل في الفاز دي بول، وفاز دي بول راي تطلب برشة حاجات، تطلب أن الرزنامة تكون منظمة ومستقيمة من بداية الموسم إلى آخر الموسم. ثالثا ماذا بي أنا حاجة بركة وأن المسؤولين خاصة يعفوا علينا شوية من التصريحات، ينقصوا شويه من التشكيات، مش من التشكيات لاجل النوادي نتاعهم، لا من التشكيات اللي قاعدين نشوفوا فيها مشاحنات في اخر المواسم في اخر السنوات. بالنسبه لي انا اقل كلمه من مسؤول، لانه الكلمه ولات بحسابها توا الكلام ولا يتكلم وبعد ولا يتراجع المسؤول هذاك يقول لك لا انا ما قلتش وانا ما نقصدش. انا في حالات التشنج وفي حالات انك تكون في وضعيه انت ما تنجمش تتكلم فيها وباش تقول كلام ما يلزمكش تقوله، ماذا بينا معناها نحن بغينا عنه، لانه هاك تشوف معناها قاعدين نحاولوا انه الناس الكل الظروف الكل والمجهودات الكل نحبوا هالنجح وهالموسم هذا خاصه حتى على المستوى الاعلامي راهو الناس الكل كل كلمه بحسابها، راهو في البلاتوات اي كلمه راك تحسب عليها
4: الثقه ونقص منسوب الثقه في الاعلام الرياضي التونسي
2: والجمهور عادي
4: انه راهو
2: شوف الجمهور عادي انه يتغشش، الجمهور عادي انه يقول لك انا الفلان محسوب على هذاك وذاك، انتم وليتوا تلبسوا في الـ في الـ في المراول نتاع جمعياتكم مع تلبسوا، وهذا من العادي انه الجمهور يتغشش وما عاد هو بيدو عنده ثقه تجاه الاعلام. هذا كله لازم يكون متوفر ان شاء الله، معناه امنيتنا انه الموسم هذا على الاقل يكون بدايه الانفراج لكره القدم التونسيه.
4: ما شاء الله قاعدين تابعوا فينا، عاونوا شويه في السونداج هاك عندكم، هل تعود ثقه الجماهير في الكره التونسيه لحد الان 75 25 75؟ لا 25 نعم. عاونونا شويه في السونداج لانه محل معنا محور باهي وباش نخليه لاخر الحصه باش نعطيو بعض الريزلتات الاخيره. باش نمشي معاك مجدي في نفس الموضوع، لانه بعد شويه نسالك على سؤال على مستوى المادي، انت قريب من النوادي وتعرف ربما اغلبيه النوادي على مستوى قادره القدره الماليه انه سامحوني باش يكون ضمان موسم مستقر نقولوا ماديا، لكن اليوم اجتماع اللي شفناه حسب مصادرنا على الحكام البطوله تغيير القوانين بخصوص العنف وايضا التحكيم، شنو مطلوب فعليا من اجتماع اليوم وزاره وجامعه مجدي باش يكون موسم جديد مختلف شويه على المواسم السابقه؟ اسكو فما بوادر نجاح نجمو نصلحو باش يكون سيزون، لانه تقريبا قاعدين نكرروا في نفس السؤال قبل كل انطلاقه موسم.
3: وشوف حاتم فما بوادر ولا معناتها بعد في ارض الواقع باش نعرفوا اسكو فما بوادر ولا، لكن نقول ان ديما معناتها كان نحبوا نجمو، لانه شوف كنت تحكي انت معناها على برشا قوانين لازم تتراجع، صحيح برشا قوانين لازم تتراجع، فما فما حاجات صارت تعديت مرور الكرام خلت لعبات تتمادى. دونك قتل انت نعرفش ان الجمهور يعمل معناتها يعمل كما نقولوا يضرب جوار بحجره ولا يضرب اربيتر ولا حاجه وما نعاقبهمش خاطر متابعين الجمعيه الفلانيه ولا الجمعيه الفلانيه. دونك باش تتواصل الحكايه هذه وبالعكس باش تزيد تكثر. بالنسبه ليا هما حاجة أخرى قطاع مهم برشا اللي هو التحكيم. التحكيم شوف راه ساعات أربيتر ولا ديسيزيون ياخذها حكم ولا جيدي توش ولا أربيتر فار تتسبب في إقالة وفي استقالة وتسبب في أزمة في نادي. دونك معناتها الناس كل لازمها تراجع رواحها، الناس كل لازمها تتحمل مسؤوليتها. المسؤولين كما قالت نعيم المسؤولين لازمهم يكونوا مسؤولين على كل شيء، على كلامهم، على تصرفاتهم، على الكومبورتمون نتاعهم في التيران. ساعات تشوف مسؤول معناتها كيفاش يتصرف في التيران، المسؤول هو ليماج تاع ليكيب.
4: وي
3: كيفاش تحب انت اليوم جوار معناتها تشوف مسؤول نتاعك يتصرف يتصرف كيما هكا، كيفاش معناتها معناتها كان هو المسؤول
4: اللي باش
3: صحيت هو ليكزامبل باش يتصرف هكا. دونك برشا حاجات هذوما كل شوف هذوما كل حاجات للمراجعه. في الانفراستراكتور زاده هذا اليوم
4: مشكله كبيره، اليوم
3: مشكلة كبيرة برشا.
4: معناها كي نقول لك نطرح السؤال مجدي، هذو مشاكل تعيشها البطولة هي مشاكل إمكانيات ولا بالأساس مشاكل تنظيم وتنسيق؟
3: كل شيء
4: إمكانيات وتنظيم وتنسيق الكل،
3: كل شيء للمراجعة، كل شيء لازم نحسنوا فيه. وإن شاء الله شوف احنا مانيش مش تدنكوب باش تكون هي شامبيونا معناها فيها برشا مشاكل باش تنحاو مشاكل كل، على الأقل لازم فما بوادر نتاع نتاع نتاع تحسن، بوادر نتاع نتاع إصلاح نتاع نتاع معناتها لازمنا نقطع مع الماضي ونبداو في مرحله جديده. ان شاء الله نشوفوا معناتها الشامبيون، ان شاء الله نشوفوا البطوله نتاعنا تتحسن بشويه بشويه، نرجع ان شاء الله للمستوى اللي كنا فيه قبل.
4: اكثر مساجات قاعده تجينا نايمه واكثر تعليقات، مش الاكثر اما يعني فما برشا ناس قال لك اليوم راه يلزم ترجع الجماهير للملاعب، تحويل المباراه الى موعد رياضي حقيقي. انا قال لك الموعد الرياضي الحقيقي لا يكون على ارضيه الميدان الا بتواجد جماهير الاثنين. قال لك اليوم يلزم الاطراف المتداخله
3: تقعد
4: صحيح اكزاكتومون باش ترجع الكره، وراو عندنا ثقه في جميع الاطراف، عندنا ثقه في الداخليه، عندنا ثقه في الامن، عندنا ثقه في الجامعه في الرابطه، لانه تونس اللي والامن التونسي اللي نجح في تنظيم، وانت مختصه حتى في الفن معناها في المهرجانات وفي المسارح وفي الفنانين وقضيه تنظيم اكبر التظاهرات العالميه، ما نصورش انه اليوم ما نجموش معناها ولا ما يحبوش ينظموا مباراه زوج جماهير.
3: ابراهيم سامحني تو علاش في سوبر كوب نجموا ننظموا معناتها مقابله فيها زوج جماهير
4: وفي الفينال؟
3: علاش في سوبر كوب
4: وفي الكوب في فينال الكوب؟
3: اي فينال الكوب
4: فينال الكوب زوج جماهير
3: علاش مثلا هاو نجموا ننظموا شو مشكل
4: في تشامبيونز ليغ؟ في تشامبيونز ليغ في الماتشوات لعبنا في الليل والاسبيرونس تلعب في الليل، ويجيو لي فيزيتور، يجيو من برا جمهور الجزائر وجمهور مصر وغيره قاعدين ننظم. اليوم يلزم راهو برشا وعي، اليوم يلزم حتى الجمهور التونسي يعرف قيمه العمل الامني اللي قاعدين يخدموا فيه.
2: ليه وراو سهله ياسر انت تبداها تدريجيا الحكايه، فهمتني؟ بالنسبه لي انا مثلا يكون الجمهور المنافس مثلا بكوتا معينه،
3: ماقوليش
2: مثلا بكوتا اللي كيما نقولوا على مستوى
4: كيف في وقت معين،
2: لانه بديناها وهذيك الحاجه الخايبه اللي عملناها، لانه وقت اللي تعاود ترجع بزوج جماهير وتعاود توخر بالتالي تعمل خطوه تالي هذيك ما تخاوش تخليك انك تعاود تاخذ الانيشيتيف وتعملها الحكايه هذه. الاشكال في هذا شنو زاد؟ لانه انا مع الحكايه هذه من سنين، لانه انا بالنسبه لي انا الكوره من غير زوج جماهير ما عندها حتى نكره، انه جمهور يجي يلعب بجمهوره بركه ويصفق عليه ويخرج ليه، ما هذه ماهيش كوره، ما تنجمش تكون كوره. لكن هذا لانه انا شو نحس مثلا نحس لتا الامن نتاعنا وقت اللي هو يقول لك الي طون توا خلينا نعملوا الخطوه هذه تصير حاجه اللي تخليه يعاود يرجع
4: بالضبط
2: خطوه اخرى لتالي. هذا هو الاشكال معناها كل مره تحس انه فما جس نبض، تحس انه فما هكا بوادر نتاع انه هنا باش نرجعوا زوج جماهير، تصير الكارثه في التيران اللي يقول لك با خليني انا لا الفوميو خليها هكيه كيما انا تاوما. معناها انا بالنسبه لي هنا يلزم راهو الجمهور يكون واعي بالحاجه هذه، الجمهور هو اللي يخلي انه الناس الاخرى اللي هي عندها زمام الامور واللي هي تحكم في
4: وفي المباراه معينه من الجمهور
2: اكيد هي اللي تخلي وتعطي ثقه للناس الاخرى اللي معناها راهو إليتو انه نحن زوج جماهير يكونوا موجودين وإليتو. خلينا نحكي بصراحه، انت قلت لي تو في الفن معناها انت قادر في مسرح
5: كيما المسرح الروماني في قرطاج 15000 واكثر من 15000 متفرج. قادر تامن؟ قادر راك تامن؟
4: قادر
5: راهو امنين قادرين نعملوا كل شيء وتدخلوا لينا. انا نحكي لك مانيش نحكي لك على مستوى التنظيم، راه قادرين انه في هذا الكل اكيد مما لا شك فيه الجمهور هذا ماهوش الجمهور هذا، لكن انك قادر تعمل مش بالسهرة 15000
4: 15000
5: راه ما عندكش فكره فانت تزيد تقول مسهل، خاطر الناس كلها تخرج مع بعضها والناس معناها فول كبيره، مش كيما استاد من هنا واستاد من هنا، معناها تنجم هذاك من غادي وهذاك من شيره، معناها اذا كان ناس 15000 على اكيد كي تقولها بالعدد عادي، لكن كي تشوف على عينيك معناها حاجه من وراء الخيال. هذا الكل راه مقدور عليه، لكن راه الناس الكل يلزم تكون موجوده، والناس الكل نعود نرجع لك للثقة، لأنه أنت كجمهور لازمك تعطيني ثقة كأنا إيتا وأمنيا اللي أنت راك حاضر حاليا أنه نحن نرجع بالجماهير. وأنا بالنسبة لي الكوتا واحدة واحدة مسيح تدريجيا نرجع 1000 2000 أعطيني 3000
4: ومبعد بشوي
5: شوي. أنا ما نتصورش 1000 مثلا في 2000 باش يقلقوك مثلا أمنين أنت مثلا مع الجمهور المميز
4: أي صحيح.
5: أما هذه راه من بداية الموسم، لانه هاوش يقول لك فما مرات في وسط الماء يقول لك علاش لا
3: حط لا من الاول
5: خاطر يقول لك انا مثلا اي انت هكا ما لعبت لي
4: زين، والله ان شاء الله يتم التسريع في قرار كيما هذا بالحق
5: مثلا.
3: ليش فريتور تعبي بالجمهور؟ ما اقول
5: انت انا باش نلعب بالجمهور توا لا، ما انا كي ما عنديش حق يلزم من الاول.
3: انا السيزون هذه ننساوها
4: لو تعرف شنو. والله شوف ايش نقول لك، هما راهو على مستوى الاراده، اذا كان عندنا اراده في اتخاذ القرار نجمو ناخذوه حتى في غضون 48 ساعه. ما انا شيء ما يقلقش بالحق، لانه عندنا ثقه كبيره نعاود نقولوا في جميع الاطارات الامنيه والقوات الامنيه قادره تعزز والله مش حتى 1000 و2000 كنت، ولكن اليوم يلزم حتى عقليه الجمهور. راه اليوم هذا مساج بربي له حتى على بعض نقولوا بعض جروبات الترا، معناها اللي كنا ولاد فيراج كنا منتمين لجروبات الترا باش نبداو واضحين معناها، وكنا قبل في صغرنا مشينا وعملنا ديبلاسمون، راهو فما جينيراسيون جديدة في الجروب الترا. والله لا تعرفوا ما هي متعة الديبلاسمون، راكي باش الديبلاسي انت الجمعة الجاية تحضر في الديبلاسمون بتاعك الأسبوع القادم للبلاد الفلانية والمدينة الفلانية، راهي متعة كبيرة. دونك ماذا بيهم هما أصلا معناها يقعدوا شوي، لأنه شوف كما قلت أنت نايمة راهو نقراه ساعات معناها أنه النية في الإعادة، ولكن تصير حاجات في الفيراج الكل دون استثناء، معناها مش واحد الناس الكل مشاكل هذيك اللي تخلي الأمن يتراجع. معناها اليوم عاونوا أنتم الناس باش ينجموا هما ياخذوا قرارات فعليه، هذه هي راي اطراف الكل متداخله سواء وزاره داخليه وجمهور ناس الكل باش نجموا نجحوا. لانه كي ترجع الجماهير في الملاعب ترجع هيبه المقابله، اش قلت لك انه تحويل المباراه الى موعد رياضي حقيقي، راي الرياضه هذه هي. دونك ان شاء الله الناس الكل تفهم باش نجموا اموا نشوفوا كسبكتاكل الحلو بالجماهير وغيره وبرشا حاجات مزيانه اللي كمان ما احنا عشنا شوية في ليزاني بونور وخلطنا على المقابلة هذه.
5: بي نحكي نحن كنا بداية لكل شيء في افريقيا، معناها نحن كل شيء بدأ من عنا، كل شيء خرج من البلاد هذية، معناها الصغيرة لكن كبيرة بإنجازاتها وكبيرة بالحاجات اللي تعمل فيها. ليزولترا بدأوا من تونس، كل شيء الجماهير بدأت من تونس، ثقافة الأغاني بدأت من تونس، الكل بدأ من تونس، لكن نحن شوفوا لنا نخزروا لتاريخنا عند الناس الأخرى ونحن قاعدين نتفرجوا للأسف.
4: هذا هو للأسف. به مجدي نحكيه ماديا، انت معناها قريب للنوادي ومتابع بعض القرارات اللي تم اتخاذها مثلا بالسيزون اللي فات سيزون تاع السنة، انه ما تشارك الا ما تخلص الديون نتاعك امورك تصرف بلغتنا احنا توانسه خويا انت، هل انه اليوم تشوف مجدي بوادر على الانديه التونسيه قادره ماليا نحكي على ضمان موسم مستقر شويه على الاقل؟
3: هو كفما حاجه باهي في السنه الاخيره هو القرار هذا، لانه شوف فما لاعبين زاد عندهم ديزونجاجمون، عندهم عقود، عندهم عائلاتهم، فما لاعبين كملوا مع جمعيات قعدوا سنوات ما خذوش حتى فرنك. دونك قرار هذا بالنسبه لي معناتها من احسن القرارات اللي خذتها الجامعه في السنوات الاخرى، وباش يعرفوا النوادي زادة اللي يلزمهم ينتدبوا على قد امكانياتهم، لانه قبل كانت فوضى في الانتدابات، كانوا ينتدبوا بال 15-20 لاعب ويوقعوا في العقود والفلوس ما فماش. دونك توا من هنا فصاعدا باش تولي يلزمك تعمل حسابك وتعرف اللي انت تعرف روحك اذا كان بالصح عقود بارقام معينه راك باش تلقى برشا مشاكل في المستقبل. وهذا مهم برشا حتى كان يعاني وتوا في المستقبل باش يكون الوضعيه نتاعهم خير من توا.
4: خير من توا برابور بالحق انا برشا خلاصات نحات وبرشا ديوت نحات نعيمه انه مجد يقول انه القرارات هذه من احسن القرارات اللي تم اتخاذها. تصرف خويا امورك خلص الخطايا نتاعك والديون نعطيك مهله كما صار في البارح انا مهله ب 48 تور دونك شوف امورك تصرف تسلف اعطي فلوس في الاخير تدخل انت خويا كيف كيف النوادي الكل انا من نفس المسافه
5: ونحن الحاجه اللي والمشاكل اللي صارت للانديه التونسيه كل هذه انه خليك تلعب وما يسالش معناها مع الكوميول نتاع هذايا الكل هذايا اللي هو خلينا نحن في حاجات الحقيقه هي اللي زادت وخرتنا التالي وخليت النوادي تتخبط معناها في المشاكل نتاعها وتخلي هي روحها كما نقولوا نحن مجال لانه تكون موجوده والا ما تكونش موجوده. ما هذا هو المال هو اللي اكثر حاجه راهو تنجم تعب الجمعيات والحقيقه اللي صار في السنوات الاخيره انه خلي الجمعيات تلعب وتو يخلصوا لانه هو مخليك مكبل لانه خليك انت كما نقولوا نحن tu dépends de moi. هذا هو الجمله اللي انا نترجمها تو نترجموها اما هذه هو وذيك ليرة انا انت عندك انت تابع لي انا وانا اللي نتحكم فيك من اني خليتك ما تخلصش وخليتك معناها انا بعد انا شروطي نجم ننفذها معاك وشروطي نجم نمليها عليك كيما انا نحب لانه انا في الجانب المانج نقول عمل عليك مزي
4: منعتك بيه. عطينا شويه في لي فوت يعني انه العدد نتاع لي فوت ماهوش كيما كي العاده معناها بون هي باش ترجع ان شاء الله مع السيزون الفوت ديما موجود كيما تعودتوا في في في البرنامج وعطينا شويه قلنا هل تعود ثقه الجماهير في الكره التونسيه نعمم لي سهله ياسر العمليه بيه باش نحكيوا على حكينا على مستوى انه القدره الماليه على ضمان موسم مستقر. البارح حكينا على خمسه جمعيات وحكينا على ميركاتو نتاعها مالوريزمون ما نجموش نحكيوا على الجمعيات الكل لانه لكن هات نحاولوا نعملوا معناها قراءه صغيره في الانديه في العنوان قلنا هل أنه اليوم هل استعدت الفرق بالشكل المطلوب من سيكون الحصان الأسود للبطولة معناها خلينا توا أنه البارح باش تبدأ واضحين حكينا على نادي الفريقي بطل الموسم حكينا على الترجي التونسي حكينا على ساساس حكينا على النجم الساحلي حكينا على ملعب التونسي على مستوى الفرق الكل. أنت تشوف مجدي وقاعد تابع هل استعدت فرق بالشكل المطلوب لو نعلم مقارنة مع الموسم الماضي واللي قابله مثلا؟
3: ولا شوف حاتم فما فرق معناتها حسب ما نشوف استعدت كيما يلزم داو البريباراسيون على بكري نظموا امورهم على بكري فما فرق لا دقيقة دونك
4: فما فرق لا معناتها ما استعدتش كوم الفو والا استعدت وما عندهاش ربما الامكانيات
3: داو مخر وعندهم مشكله كيما متلوي بدات مخر
4: مشكله كبيره
3: برشا دونك كتابة بلاغ كيما هكا قبل 10 ايام من البطوله تفهم الوضعية اللي فيها نجم
4: والله شيء مؤسف والله شيء شيء شيء حز لأنه كي تشوف أنت النجم الرياضي بالمثلوي وتشوف البلاغ تاع القوافل الرياضية بقفص والله شيء يوجع القلب
3: صحيح
4: معناها حكينا وتحدثنا معناها راه القوافل الرياضية بقفصة مهددة بالاندثار باش نبداو واضحين معناها الكلمة موجعة والكلمة كبيرة ولكن هذه حقيقة هذا واقع ليه نوصلوا
3: دونك كما قلت لك فما في رقصة بدات بكري كما المرسى بدات بكري معناتها حملة نفسها شفناها معناتها فما كونتينيتي معناتها فما كلك سواء على المستوى الإطار الفني ولا على اللاعبين ودعموا الفريق بلاعبين باهين بداوا خدموا كما يلزم عندهم فريق باهي مش خايب كيف ساقيت الدير فما كونتينيتي على المستوى الإداري والمستوى الفني حافظوا على المدرب نتاعهم جابوا لاعبين معناتها باهين قاعدين يعملوا في دي ماتش يكون باهين نجم يكونوا معناتها مفاجأة في الموسم هذا بالنسبة لي
4: تقدم الذي بسقيت الدين نجم يكون مفاجأة
3: رغم اللي معناتها أول موسم في الـ في الـ في الدوري الممتاز
4: مشابه لتجربة شبيبة العمران تقدم بسقيت الدين
3: نجم تكون معناها
4: أفضل
3: ما نعرفش ولا الوقت والتيران هو اللي يقول لنا افضل ولا لكن تصير لابون فوا في الطريق صحيح حسب ما نشوف انها اداريين منظمه حافظوا على الاطار الفني نتاعهم معناتها قاعدين يعملوا في مقابلات وديه باهيه برشا دونك نجم يكون معناتها نجم يعمل ساقيه الدير نجم تعمل سيزون باهي السنه
4: شنو حوالي ترجي جرجيس مجدي
3: صافا ترجي جرجيس
4: يقول لازم نكلموا حمزه ليش يقرا وقت
3: نكلموا حمزه هو اللي عنده
4: اما شنو حوالي ترجي جرجيس بالحق ترى جرجيس الفريق اللي فما برشا عناصر خرجوا من جرجيس السنه ولا
3: برشا عناصر خرجوا فما برشا عناصر جاوزوا ذبيهين
4: اي
3: دعم الفريق برشا لاعبين بالطبيعه جرجيس السنوات الاخيره كل تنجح تنجح في ليزيترونجي نتاعها. خرجوا ديزيترونجي وجابوا ديزيترونجي باهين توا. جابوا معناها حتى لاعبين توانسه باهين قاعدين يحضروا كما يلزم شفتوا الماتش الكاف
4: ايه
3: التور اليميناتوار ان شاء الله. جرجيس تحافظ على نفس الاداره قاعدت معناتها كانوا كانت فما معناها ازيتاسيون اسكو باش يقعدوا ولا في الاخر قرروا باش يقعدوا
4: يواصلوا قرروا الشقد لانه سمعنا تاجيل جلسه عام انتخابيه وقت البارح
3: معناتها هما اللي لاهين بكل شيء تو عملوا البريباراسيون عملوا الانتدابات دونك جرجيس قاعد تحضر كيما لازم ان شاء الله نشوفوا
5: كالعاده معناتها تعدي ان شاء الله زاد كيما المواسم فارطه تجي في جانفي باش تعلم لعبيه وبعديك شفنا نحن المعاناه في اخر الموسم
4: باش باش تعيش
5: راهي وصلت انه على قاب قوسين انه المنطقة النزول هكا ولا
4: صحيح
5: انا نعرف باش تعيش لكن لما وضع دي شوز نبيعوا ملاعبين معينين ونخليه سكوليت مدع الكيب اللي تخليني انا معناها بغينا معنا انه نكون في وضعية حرجة.
3: هو شوف نعيمة عندك حق في معناتها في جانب من كلامك لكن شوف وقت اللي جيك معناتها فرصة باش تبيع لاعب معناتها بقيمة معينة ما تجيبش قول لي راهو معناها انت تو كيما نعطيو الاكزامبل تاع ستانلي وقت اللي جيك فيه 700 الف دولار معناتها ما تصورش حتى نادي حتى النوادي الكبيره تبيعه في تونس مش جرجيس دونك بعد عملت شيت ليبر صحيح معناتها عملت برشا ماتشات
4: لاعب داخل مشى الجيش الملكي الاكسيال
3: مندي
4: اي
3: لكن مشى في
5: فالو
3: مندي مشى في الصيف مش في الميركاتو تاع الجيش جرجيس كما قلت لك معناها حتى في اخر ما ننساش في اخر الموسم زاد عملت ريمونتادا باهيه في الشامبيون وعملت فينال كوب ومعناتها كان نجم
4: عملت فينال كوب يعني ولف على مستوى اخر الموسم تحسن شويه النتائج بدات من ماتش المستير هي ديجا
3: ماتش كوب
4: صحيح ماتش الكوب نايمه فرق اخرى احكي على ساقيه الدير انا فما فريق اخر ديما ناخذ منه الاكزامبل انه اوكي يبدا مخر ولكن كي يجيب الملاعبيه يعرف شو يجيب الاتحاد الرياضي ببنقردان يجيب الملاعبيه الخبره اللي قادرين يفكولك الاطراح بلغه الكوره يفكولك الاطراح تجيب في الاخر ملاعبيه اربعه خمسه كما
3: مثلا
4: في اتحاد بنقردان لا تو لا الحقيقه ما عنديش برشا فكره لكن انه عمناول مثلا كانت عندها افكتيف محترم جدا كتشوف انت غازي عبد الرزاق تشوف الحبيبية كان تشوف معناها ملاعبيه قادره انه تفك الاطراح تاع بنقردان
3: صحيح عندهم ملاعبيه عندهم اكسبيريونس الملاعبيه تحكي عليهم عندهم سنتين في بنقردان مش الموسم الفرد
4: اي معناتها الاكسبيريونس سنين برشا خرجوا
3: ديما شوف بنقردان ديما تعمل ليكيب اوموجين تعمل لاعبيه مع تجيب لاعبيه اكسبيريمونتي مع لاعبيه شبان وتعمل ليكيب اوموجين ونعرفوا
5: مع مدرب محنك
3: مع مع مع ملعب صعيب الحقيقه في بنقردان معناتها باش تلعب فيه دونك عندها تو بنقردان من سنوات في ناس عندها دي تراديسيون ولات معناتها تعرف كيفاش تخرج من الازمات نتاعها ان شاء الله السنه زاد نشوفوها معناتها تعمل موسم به.
4: اي نعيم من سيكون الحصان الاسود حسب راي نعيم انا ديما توقعاتك راني اخويا كيما يقول مولى عز وجل من بيت توقعاتك.
5: بون باش نمشي بون انا بالنسبه لي انا الفرق اللي متعوده بالوطني معناها بالرابطه المحترفه الاولى مرسى والا حمام لنف والا ذوكم معناها تعرف معناها حصان اسود ديما التوقعات اللي ما تمشيش فيها ويكون مفاجئ او يكون ما تعرفوش كيما سقيت الدير كيما حكيت انت مثلا شبيبه العمران تعودنا بها شبيبه العمران زاد كيف انا بالنسبه لي انا باش تقلق برشا وباش تكون لها كلمه سنة على مستوى البطوله باش تكون لها كلمه يعني. في حسم برشا مباريات لانه فما كونتينيتي فما ملاعبيه سيبلي فما ملاعبيه معينين فما استراتيجيه ما اخذتها الجمعيه هذه مغاير على كل الجمعيات والى حد الان الموسم الثالث يظهر لي معناها ماشي معاها وماشي على نفس المبادئ وظهر لي ولات من التقاليد شوي من التقاليد كما الاخرين من الجمعيات الاخرين انا ممكن ما نعرفش ديما نبقى نقول ما نحبش ان بون تكهنات ديما بيك العلم عند ربي وديما الموسم هو اللي تفهمه من المباريات وتعرف شكون ينجم انه قادر انه الموسم هذا يكون الحصان الاسود في البطوله التونسيه تبقى بون هو راهو فريق كبير انا بالنسبه لي انا الملعب التونسي السنه قادر انه يعمل موسم كبير مش باش يكون الحصان الاسود لكنه كلمته باش تكون كبيره في الموسم هذا.
3: ايه هو في السنوات الاخرى كل صد نجام معناتها فريق ممتاز.
5: ما حكيتش حكيت على حكيت ما حكيتش على
4: برافو للاداره
5: فريق جديد معناها هذا هو
4: برافو اداره محمد محجوب على الاستراتيجيه اللي قاعد تعمل فيها الامانه يعني على مستوى انه تاخذ وتبيع راي تبيع البرة معنى هذا معروس في قاسم باشا خيل عياري بيجي الملاعبي الرياحي في الدنمارك معنى اليوم قاعدة تسوق ملاعبية دي جون صغار وبقيمة تسويقية محترمة جدا وتعمل في انتدابات محترمة بركة الحميدي قادرة على إعطاء إضافة فخر الدين بن يوسف عاود للبقلاوة فريق الأمرة شيكون فالور كبير برشا معنى قاعدة لساتوريا بيدها مع التدعيم بثلاث أربع عناصر مع مدرب جديد برتغالي ان شاء الله يخليه يخدم هذا هو المطلوب. بعد شويه نحكيه على ماهر الكنزاري في اول حوار التحذيرات الانتدابات وارسل وبعث برساله الى جماهير النادي الافريقي. بعد شويه ايضا نحكيه على انتداب جديد للنادي الافريقي وقع رسميا منذ دقائق.
6: اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم, جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه, تحاليل واستضافات, هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للاربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
4: مرحبا بكم من جديد. ماهر الكنزاري انتظرت كثيرا جماهير النادي الافريقي او الحوار الكوتش مع النادي الافريقي كان خرج البارح في حوار تقريبا دام 15 دقيقه حكى فيه على برشا حاجات التحذيرات الانتدابات كما قلنا كان بعث برساله لجماهير النادي الافريقي. ولكن الخبر الجديد ايضا بالنسبه للنادي الافريقي هو امضاء المدافع السنغالي مامادو دياتالي عقد لمده 3 مواسم 19 جون في 2006 20 سنه مترو 85. الفريق السابق هو جراف السنغالي كما قلنا 1.85 يلعب بالساق اليسرى. بالنسبة للمدافع مامادو دياتا يوقع رسميا مع النادي الافريقي. سينون ماهر الكنزاري حكى وحكى على التحديات لانه مهم جدا انه باش نسمعوا شنو التحديات وشنو هي الرسالة. التحديات تحدث عليها المدرب ماهر الكنزاري.
8: في كرة القدم حياتنا كلها تحديات ودي ديفي كبار وديما تكون سي بروبورسيونيل. انا بيرسونيلمون معناتها جو ني با دو بروبليم مع مشكلة الضغوطات والجماهير والبرفورمانس فيك معناتها صافي ما شاء الله يعني عندي مدة طويلة وانا في الميدان هذا كو سوا كنت لاعب او مدرب يعني دائما ما كنت موجود في المستوى الاول انت الكومبيتيسيون هنا في تونس معناتها ديجا توجور في لو نيفو دونك نعرف اللي لونترينور اي توجور ابلي اتر بيرفورمان و اترافاي كيما يلزم ويعمل كل ما في وسعه باش ينجح في لي ديفي نتاعو وان شاء الله ساسغالوكا بالنسبه للموسم هذا.
4: نرجع مرة أخرى نعيما نحكيه على التحدي لماهر الكنزاري, تحدي جديد للمدرب مع النادي الإفريقي وتحدي خاص لماهر الكنزاري.
5: أكيد يعني إذا كان قبل بالإكسبرينس هذه هو يعرف روحه على شنو قادم. إذا هو اللي مدرب مستانس بالحاجة البطولة التونسية ذيك معناها حاجة مفروغ منها, مستانس بالبطولات الإفريقية في اللي كومبيتيسيون دوما يعرف شو معناها الأفريق, يعرف شو معناها رابطة أبطال إفريقية في ظل الانتدابات اللي قاعدين نشوفوا فيهم في النادي الإفريقي وخاصة على مستوى الدفاع لأنه شفنا وبين بالكاشف أنه في رابطة الأبطال إذا كان تكون محصن دفاعيا ويكون الدفاع متاعك سوليد قادر أنك توصل لبعيد. وريني ذولي من الجيش الملكي اللي تقريبا الجيش الملكي ما كانش من المرشحين في رابطة الأبطال لكن لقيناه في نهائي رابطة الأبطال هذية. ماهر الكنزاري في تحدي لي هو شخصيا ولكن زاد للنادي اللي معاه لأنه يحمل أمال جماهير كبيرة جماهير وفريق عريق كما النادي الإفريقي. يقول لك الإكسبرينس هذية يلزمني أنا ننجح فيها وما عنديش خيار آخر إلا النجاح في الإكسبرينس هذية لأنه نعرفوا ليزونتيسيدون قبل متاع ماهر الكنزاري. يقول لك أنا باش نكذب كل التوقعات ونكذب كل الناس اللي في بداية الإمضاء معايا كانت عارضة الانتداب هذية وأن يكون متواجد على بنك احتياط النادي النادي الافريقي. ماهر الكنزاري بالنسبه لي انا مدرب عنده من القدرات انه يكون موجود في صفوف الاولى مع النادي الافريقي سواء على مستوى البطوله الوطنيه او على مستوى الافريقي. نتمنى ان يكون موجود في اللي فاز دو بول مع النادي الافريقي.
4: لوتوماتيزم حكي ماهر الكنزاري على رصيد بشري جديد وممكن شويه وقت باش يلقى التوليفه الحاضره لانه تقريبا نسبه مئة وكبيره من الفريق تغيرت بارابور الموسم الماضي. اسمه ماهر الكنزاري.
8: Ça va prendre un peu de temps. Un groupe, ma barche, je me l'ai bien arrivé, je me l'ai bien, que ce soit dans le Montarabet ou dans les clubs. Je me l'ai bien, je me l'ai bien, je me l'ai bien. Comme tout le monde, je suis satisfait. Je sais le groupe, la décision a été difficile, que ce soit le club ou la bénisse, les gens qui sont en train. Lorsque je suis engagé, je me suis engagé, je sais la qualité. نتاع الملاعبية الموجودة لا كاليتي دي جروب الموجود ميم سي نقصوا منه بعض الافراد جات اون كونتر بارتي لبعض اللاعبين الاخرين لكن غوسو مودو ليفيكتيف لي بيان تصور لي لي زاتو دو ريوسيت لكل موجودين في المجموعة وما علينا لا نخدموا على روحنا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب.
4: ماهر الكنزاري ايضا كان يتحدث على الرصيد البشري. نسمعوا تصريح المدرب ماهر الكنزاري.
8: لو بلوز امبورطون عندنا ان افكتيف باهي معناتها ان افكتيف محترم اللي نجم il peut y aura quelques autres recrutements في المده القريبه القادمه. تو دابور ليفكتيف il est bien نجم نحسب راي نجم نلعب بها على واجهات كاس افريقيا ولا المسابقات المحليه كيفاش اون فا تاندري فوار يعني باش كل كومبيتيسيون على روحها وكل ماتش عنده الاهميه نتاعو وماناش باش نقولوا عندنا ان اوبجيكتيف هنا وان اوبجيكتيف هنا دونك باش نمشيو فور يو مزور ونحاولوا كل خطوه نخطوها تكون ايجابيه تكون بانيتا ديسبري باهي بانيتا ديسبري دو غانيور بالتفاف الجميع ان شاء الله اون تاندرا لزوبجيكتيف.
4: ماهر الكنزاري تحدث على الكاليتي قال لك رغم اللي تبدل المجموعه ولكن فما الكاليتي برشا حاجات باهيه في النادي الافريقي. اسمع شنو قال ماهر الكنزاري.
3: بشوف اول ملاحظه ساعه هو خروج اعلامي موفق لماهر الكنزاري. اول خروج عرف يتكلم كلامه متوازن معناها حكايه اللي لازم يتحكى في الاخر بالكل يقول لك معناتها النجاح ما يجي كان بالعمل. حكايه برشا واقعيه قوة شخصية كبيرة برشا معناتها المهمة ما هي صعيبة بالنسبة لي بعد المدرب الكبير فوزي بزرتي لأنه اليوم كي تاخذ فريق معناتها ديما الخدمة بعد فوزي بزرتي صعيبة على كل مدرب
5: مستانس عاد هو بيه
4: يعرف
5: كيف
3: صعيب

0: نتخلى عم نطلع في تعليقات ما احنا تونسي ديريكتو ما مشيش
1: شوفوا كلها التعليقات. ايجابيه
0: تعليقات كانت ايجابيه.
2: شوف حاتم سامحني اول حاجه انت ساعه تحكي على استاذ يعني انت تحكي على استاذ تربيه بدنيه يعني انسان مثقف انسان قاري انسان بالباك نتاعه وبالسنوات نتاع الدراسه نتاعه مما لا شك فيه انه باش يكون ان بون
1: ومحاضر في سفره
2: هذا هو معناه مع الدراسه اللي عملها من بعد معناه ما ينجمش انه في موعد اعلامي الاول بالنسبه لي مع النادي الافريقي باش ينجم اللي يمكن الحاجات الوحيده اللي يلقى فيه فيهم هو كان متشنج فقط
0: وغير تصريحاته
2: تصريحاته اللي كانت كما نقولوا نحن خارج من ماتش والا كذا كان شوي يخرج على السياق ما في على مر السنوات بعمره ما كان يقول حاجة حتى أنا شفناه مع الزميل زاد كيف طارق الغدير مقال انترفيو لا قال فيه كلام كما يقولوا خارج عن السياق معناها مال كنزاري وقت اللي يبدا كما يقولوا نحن وقت اللي يبدا في اريحيه بعمره ما يخرج على النص ويحكي بكلام حقيقه انا من الناس اللي مال كنزاري ان بون كوميونيكاتور
0: وما عندناش برشا لي كوميونيكاتور في تونس
1: لكن في الوضعيه نتاعو راه شوف في الوضعيه نتاعو اليوم واحد اخر نجم يعمل شويه شعبويه هو معناتها حكايه معناتها كوريكت
0: وحكايه كده غيره عمل الشعبويه
1: صحيح معناتها حتى كي تكلم تكلم معناتها بموضوعيه وتكلم بتوازن وحكي على النادي وحكي بروفيسيونيل فهمت كمدرب محترف هذاك علاش قلت لك بالنسبه لي ظهور عالمي موفق
0: ما معناه اكثريه معناها التعليقات كما نقول لك يقول لك تصريحات عقلانيه برشا طموح زيد لا شنو عندنا هذا ماذا ينتظرنا ونسمع ايضا ماذا الرساله التي وجهها لجماهير النادي الافريقي كنزاري ميساج لجماهير النادي الافريقي نسمع شنو قال
3: جماهير النادي الافريقي معناتها من اول الدنيا نعرفوهم ومعروفين معناتها بانتمائهم وحبهم الكبير للنادي سسرالوكا اكيد زاد السنه والعام الجاي والعام اللي بعده الحاجه اللي متاكد منها ومتهني منها اونترغيمي اللي لابور نتاع لو بوبليك باش يكون كبير تو طولون دو لا سيزون مهما كانت التكاليف ومهما كانت ظروف النادي ان شاء الله نكونوا على اوتور وان شاء الله نعملوا اون سيزون اكسيبسيونيل تخلينا ديما شيخين يلزمنا نخدموا على روحنا باش بورفو كو سا دور كيما نقولوا
0: سهله ياسر هذا هو المساج ما ما ما ما رفعش سقف الطموحات وعود باش نعملوا باش تشوفوا حاجات لهذا شنو هو متاكدين من الجمهور باش يكون حاضر كالعاده ان شاء الله نكونوا حاضرين في مستوى الحدث معناها
1: كما قلت لك عقلاني في تصريح و احكي على جمهور الكلوب معناتها جمهور الكلوب معناتها كنا نعرفوه معناها الانتماء لجمعيته والفلوس اللي لمها والوقفه اللي وقفها مع جمعيته دونك معناتها للتاريخ معناها جمهور كبير برشا ومعناها ما كما قلت لك بالنسبه للكنزاري عرف يتكلم في الخرجه الاعلاميه اللي عملها
0: يلا بعد شوي نحكيوا على الترجي التونسي فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب واليوم كما قلنا استفقنا على عدد من الصحافه المغربيه الصحافه المغربيه حكيت على اهتمام نقولوا بفلوريون دانو مهاجم الترجي التونسي فاصل وانا واصل سبور معك
4: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
0: مرحبا بكم من جديد مش برشا ثقة لحد الآن على مستوى السونداج نايمة باقي العباد مغش مغشين الجمهور مغش حتى الآن قالك فماش بوادر عودة الثقة نعم 25% كمان 75% يلا نبنيو 25 رانا كنا ماناش نفس الثنية ولكن نحاولوا ديما نكونوا إيجابيين ومتفائلين به الترجي الرياضي التونسي البارح نايمة يفسخ عقد عادل بالطيب بسبب رغبته في الحصول على راتبه بالعملة الأجنبية هذا سبب معناه سبب جديد هذا معناه قبل يقول لك عدم نجاح في الفحص الطبي ما نحكيش على الترجي معناه نحكي اون جينيرال هكا ولا اون جينيرال نحكي معناه قبل نسمعوا فلان فسخ عقده عبر اتفاق الجانب المادية فشل في الاختبار الطبي مرة ثانية عادل بالطيب طلب الحصول على راتب العملة الأجنبية
2: هما هذا اللي كتبته وقالته في البيان نتاعها للترجي الرياضي التونسي وهذا اللي صار لكن انا بالنسبه لي انا الجانب الاول اللي يلزمني نحكي فيه نقوله اللاعب عنده قرابة

0: الشهر في ترجري دي تونسيو في الحديقة ويتدرب. علاش ما تحكيش معاه في الموضوع منذ البداية؟ يعني هل ترى تحكي معاه في الموضوع أنه راهو الشهرية متاعك ما تخويهش بالدوفيز معناه؟ يعني أول حاجة ساعة هو يحمل الجنسية التونسية.
1: أنت فعلوا في مواضيع مجدي.
0: ثاني حاجة حتى ولو كان أجنبي الفلوس معناها ما تخرج بالدوفيز.
1: يعني هو يعني تونسي تونسي فرنسي.
0: تونسي فرنسي هو تونسي فرنسي فهمت. يعني حتى ولو كان أجنبي بعد هو يبدلها هذا هو.
2: هو نعم سمحني بربي. شوف البيان تاع الترجي الرياضي التونسي فيه فسخ عقد هكا ولا؟ ما العقد صح. الكونترا صح. اي كونترا في العالم تجور فيه المبلغ ونوعيه العمله اللي باش تقاضيها. دونك انت كصحات ما تعرفش روحك على شنو صحات. خاطر في اي كونترا معناتها اي عقد نتاع لاعب مع نادي فيه بند فيه قيمه العقد والعمله اللي باش يخلصوه بها معناتها. يا اخي انت اليوم في الكونترا نتاعك كصحات ما شفتش اللي انت باش تقاضي بالدينار التونسي؟ ما فهمتش علاش تو ما
1: لازم فرضية اخرى مجدي نجم يكونوا حكاو معاه
2: ما صحاش كونترا
1: لا حكاو معاه نجم يكون لا يبدل راي
2: هذيك حاجه اخرى اما الكونترا سو كيو سير المؤكد كونه كونترا فيه
0: اي موجود فيه العمله فيه العمله قضى بها
2: دونك انت صحيت انت اليوم علاش تو فقت معناها اخي كصحت ما تعرفش على شنو صححت انت
1: عنده عايز يشوف فما وكيل عامل فهمت فما وكيل عامل نجم يعرف زاده
2: اي فهم
1: هو الوكيل الناس كل معناها نجم يعرف
2: انت صححت على عقد فيه دي ديتاي نورمالمون تعرفهم الكل علاش بعد ما تظهرلك باش ما تحبش تقاضى بالدينار التونسي معناها كان جيت مع ملول معناها فهمت وانت وطوم
0: صحيت وزاد على ذلك تحمل جنسيه تونسيه معناها
2: اي وكان صححت ما عادش نجم تطالب حتى شيء معناها
1: انا والاقرب انه يكون نجم بدل راي
2: واني شوف مع هذه كل نعطيك من الاخر شوف اني حسب رايي شخصي حتى فنيا الترجي الرياضي مش مقتنع به
1: فنيا
2: رأي شخصي
1: فنيا معناها
2: على خاطر شوف
1: هذه سامحني هذه انت استنتاج ولا معلومه
2: لا استنتاج
1: استنتاج
2: لا ما عنديش معلومه ما عنديش معلومه لانه شوف اليوم مع تصور الترجي الرياضي التونسي اللي كان هو مع تفلت كرويه ما لقاوش حل في الموضوع هذا معناها
1: صح
2: تصورش معناها فهمت
1: كان جاي في اليوم انت شاعون ترجي مستحيل باش يكون نلقاو حل في الاخير
2: معناتها في الاخر بكل فما جانب فني هو اللي حكم في فصل حسب رايي
0: في الاخر زاد معناها حسب اللي كوليس اللي عنده انه حتى على مستوى الانتجراسيون راه لا بهذا معناه ملي جي كيما اللي صار معاه مثلا محمد علي برمضان في الاهلي فهمتني لاعبي روتيري لاعبي انتوائي ماهوش في الفيستير والفيستير هذول ما تحملش حاجه كيف هكايا وقت اللي انت حاسك بفيستير اللي هي تكون كيما نقولوا نحن الناس كلها مع بعضها لانه راهو الملاعب الانتوائي صعيب ياسر انه يتاقلم اول حاجه مع المجموعه صعيب ياسر انه يخلي زاد الفيستير في حاله اللي انت تحب عليها حتى كمدرب وحتى كرفقاء اللاعب الانتوائي من سابع المستحيلات كيما صار مع رودريغيز راهو رودريغيز لو كان ما جاش مع يانساس كيف زاد وبين هذيك ما حبش يكمل معناها الملاعبيه هذوما راهو صعيب انك تتعامل معهم وصعيب حنك انك تبدلهم من شخصيتهم لانهم هما هكاك معناها ما ينجمش يحاول يتاقلم ويزيد بيئه جديده عليه
1: اول مره
0: في البطوله التونسيه وحتى من خليل شمام راهو انا اللي نعرفه ملي كوليسا وجمع اللي فاتت فما كان رابور شكري الواعر فيما يخص هذا اللاعب ما بما فيها الدوفيز اللي حكيت الدوفيز الشهريه انا نتصور انه ما فيقش انا نتصور فهمتني المدير الاعمال او المانجير لكن بانه اللي هو مثلا ثبت انه هي العمله بالدينار او العمله مش بالدينار ينجم يكون فما زادة كيف اشكال فيها هي ولا ملاعب
1: يشد سيحه يقول لك
0: هي هذا هو
2: هي بس مش
0: هو الاستنتاج انه شوف الحاجه النتيجه انه فسخ بالتراضي انا كان ينجم يخلق مشكله
1: انا هو بيدو هو
0: سي بون انا راني نحب نخرج معناها هي كانت حاجه بين الطرفين ويظهر لي انا هذه هي في صالح الترجي الرياضي التونسي اكثر منها في صالح اللاعب
1: النهايه كانت معناها في كنف الاحترام هو حتى هو قال ديجا في
0: استوريه ما فهميش حتى مشكله الناس الكل كيما نقولوا نحن
2: راضيين بالقرار
0: ولا راضيين بالقرار هذا
1: وفما دي ستار السنه التعامل ممكن يكون زاد يلزم يكون في برشا حكمه من الترجي لانه الفيستير سناب ما شاء الله معناها كي نشوفوا احنا الستار موجودين دونك تبدا قولي بليلي ريبيرو دانو حمزه رفيعه معناها
2: حماد فرج
1: الحاج محمد
2: حاج محمود
1: حاج حاج محمود معناها اليوم فما لي ستار
0: في لي ستار يبقى بليلي راه انا الاخرين انا داني قلت لك بليلي وبعد هذول الاخرين
1: بليلي وبعد البقيه
0: البقيه معناها انا عماد فراج او فرز او
1: صحيت نسيت ريفير
0: او ريفير او خيسوس
1: اللي لعبنا
0: دوكم تلقاو الاجواء نتاعهم وكل شيء معناها خاصه شفناه ينساس معناها كيفاش كان زاد علاقته مع البليلي وكيفاش كان مع زملائه هما نتاع سود الامريك تحسهم ديما هكا يحبوا كل الاجواء هكا نتاع امريكا الجنوبيه وحاجه كي يلقاو الامبيونس هذيك مع تونس مع اجواء تونس ما تحسهمش يخلقوا مشكله وعندهم هكا الايجو نتاع ستار
1: في مسيق اخر لو ماتان اليوم المغربيه اذا سكور 365 لو 360 سبور اليوم برشا مواقع في المغرب وفي شمال افريقيا معناها مجدي لو ماتان المغربيه تقول الرجاء يترقب موقف الترجي لحسم صفقه فلوريون دانو عنوان اخر الرجاء يتحرك للتعاقد مع مهاجم الترجي مهاجم ايفواري بخبره اوروبيه يقترب من خلافه ماتياس ايوسي في الرجاء دخلنا نلقاو فلوريون دانو انا فما اتصالات على فلوريون دانو بين الترجي والرجاء والا المهاجم رقم واحد هو تو فلوريون معناه
2: هو شوف فما اتصالات ولا ما نعرفوش احنا كان اداره الترجي اللي تعرف هذه حاجه مؤكده بالنسبه لي المبلغ المقترح هو اللي باش يحدد اسكي باش يخرج ولا
1: معناها تمشي مع المبلغ انت مش من حيث المبدا ان تخلي ملاعبي والا لا
2: اللي نعرفه اني كونه اداره الترجي اذا كان تلقى عرض محترم في دانو تبيعه هذه المعلومه اللي عندي دونك اسكو الرجاء تنجم تشريه ولا ما نعرفش ما نعرفش شنو لي مويان معناتها وشنو هما المبلغ المحدد
1: المبلغ المحدد
2: لاعب ولا مهاجم
1: ما فيش كلوز ليبراتوار
2: ما نعرفش
1: ما نصورش فيه كلوز ليبراتوار
2: اما اسكو الرجاء قادر باش يشريه ولا ما نعرفش ما عنديش فكره
1: الرجاء سامحني قادر انت عندك مسألة انه الرجاء عنده مشكل مادي
2: ينجم يكون عنده سقف معي ما يفوتوش
1: اي ربما على مستوى حجم ولا السوم نتاع الانتدابين
2: واللي نعرف واللي الترجي ماهوش يطلب فيه مونتو مع تصغير
1: طبعا هو كان نشوف القيمه الفنيه نتاع ملاعبي وزاد جبت معاه ريبيرو دانو لانه عم ناول راهو دانو مع بليلي موش دانو ما غير البليلي الحقيقه معناها ملي خرج يوسف بليلي دانو ربما تراجع
2: فما بلوكاج مونتال ملاعبي مع الحقيقه عندهم امكانيات كبيره بالنسبه ليا وراهم ماتش الاهلي في الالي وريتور دونك ما عنده معناتها الملاعبي عنده امكانيات كبيره بقينا بعد باساج جديد طويل برشا عليه مع كما قلت انت الانتدابات اللي عملتها مترجي نجم نشوفوه معناتها يتالق الموسم هذا
1: مجدي يقول
0: زيد اون بلوس دو سارا ومع خروج داكيتي معناها اذا كان انت خرجت داكيتي زاد
1: مجدي يقول تتوفر مبلغ مالي محترم بطبيعه يجي في قيمه الترجي وقيمه اللاعب لن ممكن تفرط فيه دارت
0: انت لازمك البديل
1: اكزاكتومون
0: اي البديل لحد الان وين باش تلقاه معناها
1: تو الميركات وقتاش تسك
0: مع تسارع
2: 20 سبتمبر
1: 20 سبتمبر مازال وقت
0: ولكن عندك دي بوست اخرين زاد لازم فيهم تعزيزات بالنسبه للترجي الرياضي التونسي فهمتني معناها فما ريكروتمونيت لكن انا نشوف انه فما نقص نقص على مستوى الاظهره نقص على مستوى
1: الزك
0: اي على مستوى ليزاكسيو اي
1: اليمين
0: اي معناها انت يظهر لي ما تنجمش معناها تقاوم رابطة الابطال وبطوله ولي كومبيتيسيون هذوما بعرعار والملاعب اللي جبتهم من الاسبوار
1: فاسيلي
0: ما تخرجش
1: بنحكي ليش نجاوب صديقنا معز منوبي ما قلناش انه خارج ولا لا يا معز عايش خويا معناها فهمنا شوي نحكيه على مصادر مغربيه اليوم مواقع مغربيه رقدنا وقمنا نلقاو يحكيو على فلوريون دانو مفاوضات احنا نناقشوا في موقف ما نناقشوا في خبر ما قلناش احنا لا زينا دانو للرجاء لا خليناه في الترج معناها نناقشوا في اخبار متداوله على غرار ما تقوم به جميع وسائل الاعلام
0: الحين صدور موقف الترج اكيد راهي باش تخرج الموقف
1: احنا نقراو تنجم خويا تقولكش بالك يقولك ليه كاتبو جزبار الارتيكل ادخل خويا عندك لو ماتان المغربي وفما برشا مواقع اكتب فلوريون دانو ديجا في الاكتواليتي تخرج لك الكل توا اليا اون اور دو زور يحكي ولا فلوريون دانو في الرجاء هذا هو به دونك هذا تحية ما تفيدكمش يا مال تحية لكم كل خطر الحوار محلاه ديجا ساعة وفات هي ديجا كمان توا انا بعطيكم الصحة الاولاد برافو نتواصلوا بتبيع سبورما كل يوم رانديفو متاعنا من 3 حتى 4 متاع العشية نكمل بالسانداج نعم 24% ل 76%. هذا في علاقة بسنداج هل تعود ثقة الجماهير في الكرة التونسية؟ إن شاء الله ترجع تدريجيا وربي سهل علينا.
2: إن شاء الله بعد ما تشوف متخصصون برسون
1: إن شاء الله يا أخويا ربي سهل علينا الناس الكل. أعطيكم الصح مجدي مرسي بيها أعطيك صح يا أخويا نعنوع منورك العادة مرسي فاروق مرسي حسين موجز أخبار الأربعة العشية وبعد ينطلق المشوار مع ريم نور الدين في فان تايم. أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
3: سبورماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: مجزو الرابعة ديوان FM عسلمة. رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفخ يفيد بأن السعر العادل للأربع بيضات من البيض العادي يجب ألا يتجاوز 1200 مليم لدى تاجر التفصيل مع مراعاة كلفة الإنتاج وهامش ربح جميع المتداخلين في مسالك التوزيع. وضح الفخفخ خلال التدخل في برنامج من نكنس معنا كلفة إنتاج البيضة الواحدة عند المربي ارتفعت لتصل إلى حدود 220 مليما وذلك أثر زيادة ب30 دينارا في سعر الأعلاف، مشيرا إلى أن المربين يواجهون صعوبات كبرى وخسائر جسيمة بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.
2: قلنا راهي الأسعار عند الإنتاج قاعدين نبيعوا ب 140 مليم البيضة، يعني الأربع بيضات ما يجيوش 600 مليم، وهذاك مع خسائر 80 مليم من البيضة. لازم المواطن اليوم يعرف اللي راهي الكلفة، فما كلفة جاية معناها من كلفة البيضة اليوم في حدود 22 مليم، يعني هي كانت 212 مع إضافة 30 دينار في الطن متاع العلفة. كلفة هذه قلنا كمربين مع تغير المناخ مع الحرارة المرتفعة مع انقطاع التيار الكهربائي، احنا اليوم عبرنا على عدم اقتناعنا على رفضنا للكلفة هذه، نظرا لأنه اليوم وجب علينا باش يكون عندنا جروبات آخر صيحة. اليوم الضوء ينقطع 14 ساعة على 24، المربى مربوط في مرجلته الليل وفي النهار خايف عليها من انقطاعات الضوء مع السخانة هذه. اليوم عندنا مربين هذية موثق بعديد الفيديوهات وبعديد الصور اللي عندهم أضرار كبيرة من انقطاعات متاع الضوء، تجيش قطاع حساس مجنة تفوت داخل المجنة 36 درجة يصير نفوق. اليوم أغلب المربين اليوم ثم مربي
1: طول القطيع كامل. عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن أسطول الصمود والحق الفلسطيني رشيد العثماني يقول إن عضو أسطول الصمود وائل نوار دخل في ضرب جوع للمطالبة بإطلاق سراحه ورفع كل التهم عليه وعلى كل الموقوفين على ذمة القضية. أضاف العثماني خلال ندوة صحفية عقدت اليوم أن وائل نوار في انتظار إعادة سماعه من قبل قاضي التحقيق.
3: التجديد هو إعلان وائل نوار أحد معتقلي أسطول الصمود في سجن المرنقية إلى إضراب جوع، وكان نهار الأحد 16 وائل لأنه يمنع بحقه في النضال من داخل السجن، ويعتبر أنه من حقه أنه يناضل ومن حقه أنه يطالب بالأساس بزوز مطالب اللي هما إطلاق سراح وحفظ الملف ورفع كل التهم الكيدية. وائل أطلق على اسم حركته النضالية اسم إضراب الصمود، وعازم أنه يكمل في النضال هذا إلى حين أنه ينال حريته مع بقية أعضاء أسطول الصمود. عمليا توا وقتنا أكثر من 15 يوم باش يتم إعادة سماعهم من خلال قاضي التحقيق، واللي نجم يعاود يجدد مدة الإيقاف كما ينجم يطلق سراح، وهذا هو الهدف، هو إطلاق السراح. كذلك عمليا باش تتشكل لجنة إسناد وعلنا عليها في الندوة الصحفية خاصة بإضراب الجوع، متكونة من شخصيات وطنية مناضلين تقدميين في علاقة بالإسناد هذا.
1: الشركة الوطنية لسكك الحديد التونسية تصدر إعلانا عاما لترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديد عالي الأداء يربط بين الشمال وجنوب تونس، ويكون في مرحلته الأولى دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. وأفاد نص البلاغ الصادر عن الشركة أنه يتعين أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة. الولايات المتحدة تواجه انتقادا علنيا للاحتلال اليوم بعد استهداف مطار أبو ظهور العسكري شمال سوريا، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد غير مبرر، بينما جاء القصف بعد أيام من زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار لتقييم إمكانية إعادة تشغيله. وقال السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك في منشور على منصة إكس أن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو ظهور الجوية. نهاية المجهز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس 9.2.

0: ديوان فن صوتكم فن تايم فن تايم.
1: عسلمتكم عسلمتكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا توا الأربعة، توا وقيت فن تايم على ديوان اف ام. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير، ان شاء الله النهار تعدى كيما تحبوا انتوما، وبداية الاسبوع كانت كيما تحبوا انتوما موافقة يا ربي. كل العادة احنا نتقابلوا كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة في فن تايم، باش نحكيوا على اخر اخبار المهرجانات، الحفلات، العروض كيفاش تعديت، شنو مازال، شنو نجمو نحسنوا، شنو نجمو نطوروا، شنو ينجم يفيدنا، وشنو نجمو نعرفوا من الفنانين من صانعي هالمشهد الثقافي هذايا، شنو قاعدين يخدموا وشنو يخموا لي بروجي. انتم اللي تحبوا تعرفوا عليهم الكل، تبعونا اسمعونا على فام، ولا كيف كيف على كل المنصات اللي تنجموا تتفرجوا فيها في اللي لايف وتتفرجوا في فان تايم. كالعاده ريم نور الدين من الميكرو، معايا الفريق الكل اللي امن البرنامج، فاروق في الاخراج، حسام في الاخراج الرقمي، في الاعداد شادليه وسيم ومرام، وكالعاده اصدقائي الصحفيين اللي يلتحقوا بيا لهنا باش يقدموا فقراتهم. باش يكون معنا جيهان، رضوان وشيما. خليني اليوم نقول لكم شنو عنا في البرنامج في فان تايم. متعودين كالعادة نبدأ بألو فيستيفال، باش نحكيو على مهرجان قريب لكم، مهرجان في تونس، في أي جهة كانت، في أحياء الشعبية، في المدن الكبيرة، في كل بلاصة تنجموا تمشيو وتتمتعوا بالبرمجات متاعهم تاع المهرجانات هذية. اليوم باش نحكيو على هرقلة، خاطر من هرقلة نوصلوا لاختتام الدورة الثانية من هالمهرجان الدولي هذية اللي امتد من 26 جويلية، ويوفى اليوم باش نحكيو فيه مع المكلفة بالبرمجة مدام دعاء افتيس. ثم يجي وقت التابي روج اللي فيه أخبار الفن والفنانين البرة في العالم العربي وحول العالم، الأخبار البيبل كما تجيبهم لكم جيهان السليني. في ساعتنا الثانية باش يكون عنا ضيوفنا اليوم ان ديو يقدم في مشروع موسيقي مختلف، مشروع موسيقي يجمع ما بين زوز عوالم، فما عالم كبير باش نتعرفوا عليه معاهم. نحكي على مريم ومحمد اللي هما يكونوا فريق جذب. رضوان بالطبيعة، رضوان التوينسي زميلنا، باش يجي يقدم لنا زوم فن. وفي الأخير ساعتنا الأخرانية، بعد ما بالطبيعة نذكروكم بالأجندة كولتوريل وشنية العروض اللي مازلتوا تنجموا تشوفوها، ساعتنا الأخيرة باش تكون مع ضيف كيف كيف مميز، حد صنع تاريخ موسيقي في البلاد هذية، كانت عنده بصمة جيلي واللي أكبر مني بتدخل حتى اللي أصغر اللي معشوش الفترة بالضبط، لكن أكيد يتذكروا الكلمات اللي كانت قوية برشا واللي طبعت جيل كامل، كلمات فريد إكسترا نخيره، باش يكون معنا في الساعة الأخيرة. هذا يشنو عنا اليوم في فان تايم، اقعدوا معنا ما تبعدوش، تابعونا كالعادة عسلمة أصدقائي على اليوتيوب، يعطيكم الصحة على المتابعة كل نهار ديما، إن شاء الله نجيبو لكم الحاجات اللي تحبوا تسمعوهم والحاجات اللي ممكن يعجبوكم كي تكتشفوهم. اقعدوا معنا، لازمنا نبدأ بالموسيقى وهنا راجعين.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل، مرحبا، احنا رجعنا في فان تايم. وتعرفوا انه في ساعتنا الاولى نبداو بالو فيستيفال. اليوم كيما قلت لكم من هرقلة، خلينا ناخذوا الو فيستيفال.
0: الو فيستيفال.
1: من هرقلة نوصلوا اليوم إلى اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي اللي بدأ في 26 جويلية ويوفى اليوم 18 أوت. الدورة هذه اختارت السنة باش تراهن بشكل كبير على الكوميديا حسب العروض اللي شفتها البرمجة، على خاطر جمعت عدد من أبرز الأسماء والعروض الكوميدية التونسية. أربع سهرات راهنت من خلالها إدارة المهرجان على الجمهور وعلى إضحاك الجمهور. بعد الدورة هذه نحب نشوفوا الحصيلة، نحب نحكيوا على الاختتام زاد كيف كيف اللي مشى في نفس التمشي ونفس التوجه. خلينا نعرفوا شنو فما في الاختتام اليوم وكيفاش تعديت الدورة كلها مع المكلفة بالبرمجة في مهرجان هرقلة الدولي مدام دعاء فتيس. عسلامة مدام.
2: مرحبا
1: بيك، يعيشك مدام دعاء. اليوم سهرة الاختتام للدورة الثانية هذية من مهرجان هرقلة الدولي. قبل ما نحكيه على السهرة خلينا نكملوا بها بعد، شنو تقييمك للدورة الكل بعد ما عشت مختلف العروض؟
2: تقييم ونفس تقييم هيئة المهرجان وبشهادة الجماهير وبشهادة الارتيست اللي جاوا بحثينا كونوا الدورة هذه، احنا فرحانين برشا بالنجاح جماهيري ونجاح التنظيمي خاصة للدورة اللي شهدتها الدورة هذه. احنا فرحانين زادة انه الجمهور حب الفكرة ورحب بالفكرة متاعنا كون المهرجان هذه الدولي بشي تلون كل عام بلون جديد والديسان كوميدي رحب بها الجمهور وفما اقبال كبير عليها. احنا ياسر فرحانين بالمردود اللي عمل المهرجان
1: اسمه. الفكرة هي أنه الدورة تكون قايمة على الكوميديا المرة هذية. أنتم الفكرة جات بأنه هاي الكوميديا خلينا فما برشا منتوج وفما عروض تنجم تجيب الجمهور، وإلا من الأول استقريتوا على فكرة أنه خلينا نعملوا اختصاص كل عام حاجة؟
2: احنا حبينا كل عام يكون فما لون جديد للمهرجان وحبينا كل عام نجيبوا حاجة جديدة للجمهور. وزيدا شفنا كونه الحاجة الضحكة في تونس الفترة الأخرى والحاجة انه الجمهور يحب يتفرهد يحب يضحك يحب يكمل مع العائلة. وذلك عليش اخترنا يعني سهرات تكون تجمع العائلة تجمع الأصحاب، يكون فيها الضحكة مولودة لما مولودة من الصغير للكبير. دونك هذا هو اللي خدمنا عليه واللي شجعنا لو كاد سبيسيال تاع المهرجان في بلاطارك انه نخدموا عليه ونسرين الفكره هذه اكثر.
1: صحيح، انا سالتك سؤال على خاطر بالمقارنه مع عمني وللدوره الاولانيه، احنا نحكيوا على مهرجان شاب، مهرجان عنده دورتين هذا عام ثاني. في الدوره الاولى كان فما اسماء غنائيه كبيره، العمني كان فما الشامي، كان فما وائل جسار، كان فما بلطي، كان فما نور شيبة. الجمهور هو اللي وصلكم للكوميديا، معناها شفتوا انه يميل اكثر للعروض الكوميديه رغم انها عروض جماهيريه هذه تبارك الله اسماء كبيره.
2: كل عام شي تلون بلون جديد دونك مش نشدو كان في الكوميدي ديسيون كوميدي اللي طلبها الجمهور والاسماء اللي احنا عارضينها في الدورة كان اللي طلبها الجمهور. وكل عام نحاول في يعني الدوره كانت غنائيه موسيقيه بامتياز وجبنا اسماء عالميه. دونك حتى الدوره هذه فيها اسماء عالميه وفيها اسماء تونسيه، يعني حبينا نحافظوا على الطابع نتاعنا كون نجيبوا اسماء ترضي
1: الناس
2: الكل، ترضي الجماهير الكل، ترضي الأذواق الكل.
1: مثلاً كانوا لهنا ضيوف في نهار أنتم افتتحتوا يظهر لي 26 جويلية، أي هذا هو بالأوبن ستاند أب، وكانوا ضيوف لهنا زوز كوميديين من المجموعة اللي كانت بحذيكم في هرقلة، جاي بحذينا نور السعيدي ومحمد الطاهر الدريدي. الحقيقة كانوا فرحانين برشا بالإقبال وبالتجربة في أنه أنتم اتصلتوا بهم وحبيتوا أنه يكون فما عرض يجمع حتى لو كان هما من الأول ما كانوش ما قرروش أنهم يسبقوا خدويز كلهم مع بعضهم، لكن مهرجان هرقلة جمعهم وخرج هالعرض المزيان هذايا اوبن ستاند اب. كيفاش كان؟
2: احنا حبينا نراهنوا على الطاقة الشبابية وحبينا نراهنوا على الشباب لانه احنا بدنا هيئة المهرجان كلنا شباب، فحبينا زيدا نعطيهم فرصة ونلموهم في وسط العرض الافتتاح لانه مش سهل نجيب عرض افتتاح مجموعة شبابية هم من ألمع الفنانين في تونس الكوميديين توا على الساحة الفنية. دونك احنا فرحانين برشا انه التجربة نجحت وفرحانين برشا انه الفكرة هذه وصلت للجمهور وانه حبهم خاطر عندهم فيزيك نتاعهم وعندهم ناس اللي يتبعوا فيهم. دونك معناهم الكل فرد جمعناهم كل على نفس الركح وتعديت فوق الخيل الحمد لله.
1: الحمد لله. كان فما زاد أمين غادي اللي يتبعوه برشا، يتبعوه التوانسة ويتبعوه اللي يسكنوا البرة والمغاربة كلهم يحبوه. الإقبال كان تونسي، كان فما سياح نعرفوا هرقلة وسوسة باش يكون فما برشا توريست غادي كجاو الناس وتفرجوا في أمين.
2: جاءوا الناس سياح توانسة ومقيمين برا، وجاءوا سياح معناها من الجزائر، جاءوا من المغرب، جاءوا أصدقائنا في ليبيا أيضا، جاءوا ناس من بلايص الكل، جاءوا حتى توانسة معناها اللي يعيشوا في تونس خاطر أمين عنده جمهوره يعني صحيح. في تونس وعملوا سولد أوت الليلة هذيك، دونك الإقبال كان كبير جدا والجمهور روح فرحان، دونك احنا فرحانين برشا إنه حاجة كيما هكا تكثر السياحة في هرقلة أصلا، وهذا ما يزيد كان يشجعنا ويحسسنا بالفرحة كونه احنا قاعدين نعمل في حاجة تفيد المهرجان وتفيد أيضا الجهة وتفيد البلاد.
1: جميل. ولد بلاد نعمل سولد أوت ولا لا؟ نحكي على كريم الغربي.
2: ولد بلاد نعمل سولد أوت.
1: أي يا بيه كريم الغربي كيف كيف
2: عمل سولد أوت والناس روحت بالدموع من الضحك بالضحك، احنا فرحانين برشا بهذا.
1: بيه خليني قبل ما نخلط للعرض الاختتام نجم نسألك علاش كان تم إلغاء عرض سامية وروزمان نهار 13 أوت اللي كان مع يوم المرأة الوطني؟
2: احنا ياسر متأسفين للحدث هذا، لكن ظروف يعني خاصة ما نجمش نصح عليها عفوا، لكن إن شاء الله في دورات أخرى وإن شاء الله في فرص قادمة أخرى تكون موجودة معنا
1: إن شاء الله. على خاطر كيف كيف سامية عندها جمهورها وبنفس الطريقة اللي هي التوانسة وأشقائنا الكل من القارة الكل الحقيقة، هي عملت برشا مرات عروض كبيرة في مختلف بلدان جنوب الصحراء وإلى البلدان المغاربية كيف كيف وفي فرنسا، إن شاء الله نشوفوها في النسخة الجاية. علاش لا؟ ما الله أعلم عاد شنو باش تكون التوجه، فما فكرة عام الجاي شنو باش يكون؟
2: سيربريز
1: سيربريز سيربريز
2: سيربريز سيربريز سيربريز سيربريز سيربريز سيربريز حالة انه ما ينجمش يكون العرض يعني ان شاء الله سيربريز في الديسان جايين، نجم يكون سينما كيما نجم يكون مختلف الالوان زيدا مختلف الاذواق ما نعرفوش احنا ورغبة الجمهور احنا ولو تلبيت رغبته معنا يعني.
1: بيه جميل. اليوم مدام دعاء باش يكون الاختتام مع مسرحية الحقيقة مميزة 10 سنين في تونس وعرضت في تونس والبرة، تختتموا بنومي اس بلس ان اللي هي زيدا قاعدة تختتم في السيكل متاحة وبتعمل في رقصتها الاخيرة كما اختار يقول عزيز الجبالي المخرج متاع المسرحية. علاش اخترتوا بنومي باش تختموا به؟
2: مثلا حتى سبب يخلينا ما نختاروش بنومي جسمو على خاطر كل الناس تحب المسرحية هذه، وحتى كان تفرج فيها ويحب يعاود يجي ويتفرج فيها مرة أخرى. دونك حبينا ننهي المهرجان بعرض مسرحي كوميدي بامتياز لعزيز الجبالي، وزاد هو ذا لاف دانس كيما عزيز يقول، دونك آخر فرصة باش يعيشوا معنا أجواء المهرجان الليلة، وآخر فرصة باش يتفرجوا في بنومي اس بلس ان، لأنه كيما قلت من آخر العروض وآخر عرض في سوسة هو على مسرح رجلا بارك. دونك نشجع كل الناس باش تجيب حسينا وباش تتفرج، لأن يعني المسرحية رائعة جدا، الشخصيات مختلفة باش تضحكنا بألوان مختلفة باش توصلنا بميساج مختلفين، كل شخصية باش تهزنا لعالم آخر، دونك شجعهم باش يجيبوا حسينا ويتفرجوا في المسرحية الليلة.
1: إن شاء الله اليوم يكون فما إقبال كبير على بينومي اس بلس أن على خاطر السهرية سبيسيال دوبلومون اختتام مهرجان هرقلة الدولي، وكيف كيف آخر فرصة تنجموا تتفرجوا فيها على بينومي اس بلس أن، لما كبيرة لما مهمة، دي كوميديان ياسر متنوعين ويسر الهارموني ما بيناتهم كانت حلوة، تجربة متاع بينومي اس بلس ان الكلها تجربة مختلفة على المسرح الكوميدي في تونس، مستنسين ديما المسرحيات اللي هي ان وان مان شو ولا مونودرام يبدا ممثل بركة، والحقيقة التوانسة يحبوا النوعية هذيك، لكن بينومي اس بلس ان اقنعتهم انه مسرح جماعي نجم يكون زاد هو مضحك وفيه رسائل. بينومي اس بلس ان هذه الفرصة الاخيرة، امشيوا اتفرجوا فيها في اختتام مهرجان هرقلة. يعطيك صحة مدام دعاء. خليني نسأل مثلا على اليوم التذكر بقديش البينومي؟
2: بينومي اس بلس ان وفات عنا انوفاسيون دي بري احنا في المهرجان، بينومي اس بلس ان 50 دينار في اي بي، 35 دينار الكرسي العادي، اقل من 12 عام عندهم 50% اوف، واقل من 5 سنين لاكسي غراتي، واذا كان يجيو سور بلاس في رجلا بارك تولي لهم ب 30 دينار تيكي.
1: داكور بي
2: مالا يعطي يلقاوهم باردون يلقاوهم على بسكيتي بوانتي
1: ايوا
2: والا يلقاوهم على لابليكاسيون هرجلا بار والا سور بلاس بيان سور ويتمتع بالوفر نتاعنا ريدكسيون
1: بي ان شاء الله مالا الجمهور يجي من سوسه الكل ومن اي بلاصه ينجم يوصل الهرجلا ويتفرج في بينومي اس بلس 1 باش يكون الاختتام اليوم في مهرجان هرجلا الدولي. قبل ما نختم معك الدوره الاولى اللي كانت متنوعه كان فيها 11 سهريه السنة العدد اقل لكن انتم ركزتوا على النوع وعلى انها سهرات مهمه وثقيله معناها باش تواصلوا في السياسه هذيا نتاع قلل اما اعمل حاجه قويه والا شنو نحبوا شنو لازمنا تمويل اكثر لازمنا فنثنية ماشيين.
2: هو التمويل ما كانش عائق، احنا حبينا نركزوا على القيمه الفنيه نتاع العروض كما قلت، حبينا نركزوا على الاسماء الكبيره اللي تجيب حسينا، حبينا نركزوا على العروض العائليه، هذا الكل كان في وجهة نظرنا من الأول. دونك عام الجاي نجم يكون أكثر كما نجم يكون نفس النمبر، احنا والإرادة الجماهيرية، احنا والجمهور شنو طالب، احنا زاد نوع الدورة اللي باش نجيو بها عام الجاي. دونك هذاك علاش نقول لكم تابعونا على باج انستغرام وفيسبوك تاع فيستيفال انترناسيونال دو هرجلا باش نجمو كل ديما تشوفوا جديد نتاعنا.
1: يعطيك الصحة مدام دعاء، يعطيك الصحة على التشويق، من نجمو نعرفوا كان ما نتابعوكم عندك ألف حق. إن شاء الله الدورة هذيا ناجحة والدورات اللي جايين يكونوا أنجح وأنجح. هرجلا مدينة مزيانة برشا زادة كيف كيف تستحق الزيارة، وتنجموا تعملوا برنامجكم وتمشيوا تعديوا النهار في هرجلا ثم تسهروا في مهرجان هرجلا الدولي اليوم الاختتام إن شاء الله عام الجاي، وإن شاء الله كل ديما فما ديزيفينمون كولتوريل في هرجلا. شكرا ليك مدام دعاء فتيس المكلفة بالبرمجة في مهرجان هرجلا الدولي، كنت معنا في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: نحن نرجع لكم بعد شوية أكيد بعد الموسيقى شوية بركة على خاطر نتصور جهن السليني عنا بزيد أخبار اليوم في تابي غوج، ما تبعدوش أنا راجعين.
0: فن تايم. فن تايم.

0: أما براوة بصوت حسين الجسمي. مرحبا بكم أنتم معنا في فان تايم، وهذه آخر ساعتنا لولانية على خطرنا وصلنا لقاية تابي غوج.
1: تابي غوج.
0: مرحبا بجيهان.
2: مرحبا ريم، مع السلامه. مرحبا الناس اللي يسمعوا فينا الكل. في تابي غوج هما زوز اخبار بديناهم البارح، ولكن مش نحكيوا على كمالتهم اليوم. محمد رمضان،
0: ايوه
2: نقولوا محمد رمضان الحقيقه المره هذه مش مشاكل، ولكن بعد ما كان انتقدوا مصطفى كامل ووجه له انذار شديد اللهجه على شكله ولبسته كيفاش لعب ليش مريول في حفلته في الساحل، كان حرص الفنان محمد رمضان على دعم ومسانده الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه بعد ما تعرض لاصابه وقت اللي كان موجود في الساحل الشمالي مع عائلته، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة لنشاطه الفني. وكان هذا في منشور ليه على خاصية الستوري على انستغرام، وقال له ربنا يقومك بالسلامة يا أستاذ مصطفى، وحاجات كما هكا من غير ما يجبد على الحكاية وعلى الانذار. ولكن لتفاصيل الإصابة متاع مصطفى كامل في الساحل الشمالي، فأنه مصطفى كامل تعاد في التلفزة وحكاية تفاصيل الواقع اللي صارت له من خلال مداخلة هاتفية في برنامج مسبيرو، ووضح أنه تعرض للسقوط طاح على ظهره من فوق حجرة وقت اللي كان في الساحل الشمالي مع عائلته في البحر. دونك ازلق طاح على ظهره، وشي تسبب له في إصابة بتمزق في منطقة الظهر، وأوضح اللي هو رجع لمصر للمتابعة متاع حالته الصحية مع طبيب متاعه، وحاليا يخضع للعلاج في إشارة إلى أنه يلتزم بتعليمات الطبيب. ولكن مصطفى كامل اللي انتقد محمد رمضان بسبب حفل الساحل كان خرج وقال زيدا اللي محمد رمضان اعتذر، هذه زيدة بعد ما جه تنبيه من نقابة المهن
0: زوز نقابات.
2: فوالا بزوز نقابات، ولكن حب يظهر هكا بأخلاق وأشياء
0: اللي هو ديما يغلبهم، ديما يغلبهم بالتربية، يعمل روحه ما في بلوش بالمشكلة تماما ويرجع من غادي متاع سلامتك يا أستاذ مصطفى. ما حتى مشكلة،
2: حس كأنه القدر أهده له الحكاية.
0: إن شاء الله أي بون
2: إن شاء الله اللي بيس نحكي صدفة هي صارت معنا، القى كيفاش اختفها زيدة وما خليش تفلت من بين يديه، وقال لي ومازال كيعمل لي انذار
0: وعجبتني كي قلت رجع لمصر باش يدير، رجع للقاهرة،
2: رجع للقاهرة،
0: نزل مصر،
2: نزل مصر، مساحة
0: مساحة للشرير.

0: في مقتطفات قصيرة، ولكن يفترض زيادة أنه الريلز اللي يهبطوا كمقتطفات قصيرة من الحلقة بكلها ما يكونوش في تناقض وإلا في تعارض مع محتوى الحلقة الكل.
1: صحيح، يبدأ فيهم كونتكست.
0: فوالا كونتكست باش نفهمه، مش اللي كي نتفرج في الريل نفهم حاجة وكي نتفرج في الحلقة كاملة نفهم حاجة أخرى، ولكنه من الحاجات اللي ذولي عنده فيهم الحق، خاطر هو هبط فيديو وحكي على الحلقة وقت اللي انتقد تدخل الناس في علاقة ليلى الزاهر وهشام جمال، إنه كي ندخلوا في علاقتهم وقت معناها تدخل مفرط معناها أوكي نجمو نحكيو على الباساج على شنوين، أما إنه نجبدوا حاجات في علاقة بعلاقتهم وإلا كيفاش تعرفوا على بعضهم يظهر لي هذيك فما حاجة ما يزمش نفوتوا، نحاولوا نحترموا
1: الحقيقة. إيش نقولك، هو صحيح فما تدخل وفما حدود ولا تبغيه مش ظاهرة،
0: ولكن ضريبة الشهرة وضريبة إنه أنت تحط حياتك
1: صحيح شنو تستنى
0: شخصية عامة
1: الحقيقة. نجم تكون عندك دي ريزو سوسيو
0: مش معناها عندهم الحق، ولكن المفروض إنه يبدأ عندك قابلية وتبدأ محضر روحك انه هذا باش يصير.
1: فما فنانين اللي عندهم ناس برشا تبع فيهم وعندهم موجودين على الريزو وديما يهبطوا كل شيء، لكن فما حاجات ما يهبطوهمش. فما نجم يهبطوا نعرفوا عائلتهم ونعرفوا عائلتهم في تصويره العيد في ما نعرفش شنو،
0: انا
1: مش تولي جوغو في الدار وكيفاش نلبسوا كيفاش نعملوا، يعني فما تستنى من بعديك ان الجمهور باش يفهم وحده حدوده. الحقيقه صعيب شويه،
0: الجمهور في ناس باهين وناس خايبين، دونك زيد. عادي زيد.
1: وي
0: نهزكم الآن هذا ويري من عارش كان قاعدين نشوفوا في تصورها اللي وهي حبلة قاعدش محليها، عجبني ياسر الكومنتير وقت اللي سألوها على قالوا إنه هذية شكلك الحقيقي وانت حبلة، قلت لهم الشعر إكستنسيون ما كرشي حقيقية. شوف كل بش نحكيوا عليه في علاقة بأن هذا وي هو إنها تتوج كأسطورة من أساطير عالم ديزني، وقت اللي مسيرتها انطلقت من غادي وامتدت عبر السنوات من بين التألق والنجاح حتى لين خرجت من عبء أميرات ديزني والتحقت بنجمات هوليود الأكثر تألقا، ولكن تكريما لبداياتها الفنية اللي استكملتها بنجاح كبير خاصة في 2026 عندها كل الأفلام اللي مكسرة الدنيا في 2026
1: فيهم
0: أنها ذوي خمسة أعمال في عام 2026، وهني كانت احتفلت ديزني بنجمة هوليود وضمتها رسميا إلى قائمة أساطير ديزني في حفل أسطوري اللي اسمه ديزني ليجندز أورد، دونك ولات أوفيسي أسطورة من أسطورات ديزني وتقعد معناها نعرفش علاقة بديزني.
1: ميسالش نقولك اللي هي أساطير مش أسطورات.
0: أساطير أسطورة، أنا قلت أسطورات خطر في مخي أميرات بيسشوف ميسالش وقفني ومتخليني شكيكة
1: ضحكتني
0: في مخي أميرات قلت أسطورة
1: سيبا غراف. أساطير قد عمرها هي توا؟
0: إلا 42 يظهر لي ولا 43؟
1: 46 واللي هو مساج محليه لكل نساء العالم بور دير انه تنجموا في اي وقت اذا تنجموا تنتجوا الحياه وانتم قادرات
0: تخرج احلام فما
1: والطب موجود باش يكون معاكم وباش ياسيستيكم، فمحليه لو مساج وربي وصلها بالسيل.
0: المساج الاخر هو زادة انه تنجم تكون عندك نجاحات مهنيه وكارير محليها على الاخر وتنجم تعيش زادة الامومه معك.
1: وهو كذلك ميرسي جيهان.
0: هذه تابي روج لليوم.
1: هذه تابي روج لليوم. مرسي بوكو جيهان.
2: تابي روج.
1: كيف تبدا فما اخبار تحبونا نحكيوا عليها في تابي روج ما تتردوش. فوالا هي الكلمه باش تبعثوا لنا تبعثوا لجهان.
0: نجم ناكد المعلومه اللي قلتها البارح باحتراز عن مدرب منتخب مصر انه هو طلق زوجته الاولى غيابيا، دونك الخبر موجود في وسائل الاعلام في العربيه في كل شيء، دونك وي صحيح الخبر. بس بعد العركه اللي صارت في
1: الساحل
0: كل شيء صار في الساحل،
1: ما مصر كل تمشي للساحل في الصيف،
0: كلها في الساحل
1: نقل بالحق الفنانين والدنيا والناس اللي المشاريع. شفت ريستوران عمرو دياب؟
0: لا.
1: اسمه مقسوم.
0: مقسوم
1: حاصلوا هكا الفنانين كلهم مصورين غاديك انا بعث لك نجم نحكيوا على مقسوم. فوالا دونك قلت لكم كان عندكم اخبار تحبوا تسمعوها ولا تعرفوا اكثر تفاصيل مع جيهان تنجموا تتابعونا وتبعثوا لنا. هذه كانت تابي روج وهذه فان تايم اللي متواصله معاكم اكيد باش نخليوا الوقت لانيس الغول في ديجيتال ويفز والاخبار على راس الساعه ونرجع لكم.
2: فان تايم فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر.

الأثر ديوان FM صوتكم. سما فايبس. خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور. حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان FM

0: كاتبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. البارحة قدمت شركة صينية يونيتري رجلها الآلي الجديد اللي سماته سوبرمان، وهذا قبل عدة أيام من أنها تكون أول انتربريز دو روبوتيك جينيراليست تم إدراجها في سوق الأسهم الصينية. يونيتري تعد أول مصنع عالمي للرجال الآليين الهيومانويد ان تيرم دو فونت، وباش تبدأ كوتي شنغهاي يوم الأربعاء أبخيز أفوار لوفي 905 مليون دو دولار. لكن قبل هذا سوبرمان يعد تقدم كبير في ميدان لي روبو هيومانويد، لأنه حسب لي فيديو اللي قدمتهم الشركة فبإمكانه القفز إلى علو 2 متر والجري بسرعة فوق 45 كيلومتر في الساعة، ومع قدمة زادة لوميكا ترانسفورمابل جي دي وا 01 واللي يمكن قيادته من الداخل، وأخيرا الغوبو يونيتري جي 1 واللي هو أمانويد حركته ياسر فلويد وسومه أبوردابل، هما 13500 دولار ومخصص للاندماج في الاستعمالات المهنية والبحثية. في تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت شركة يونيتري أنها أنجت 18000 غوبو أمانويد بيباد حتى لشهر جويلية الفارط. سوبرمان يركض بسرعة فوق سرعة الإنسان وهو مازال طور التحسين، وباش نشوفوا قريبا اون نوفيل فيرسيون تكون بيرفيكسيوني وتوري اكثر قدرات للرجل الحديدي. الفيديو موجوده على قناه شركه يونيتري على اليوتيوب لكل من يحب ان ينبهر بما وصلت له الصين وبدات تقرب او حتى تصنع احسن من ما هو موجود في امريكا وشركه بوستون دينامكس. 4 هو رقم المرعب اليوم لشركة سامسونج، لأنه لحد هذه الساعة فما 4 هواتف من الجينيراسيون جالاكسي اللي انفجروا في جيوب أصحابهم. إذا بعد الجالاكسي S25 بلس والجالاكسي S24 والجالاكسي S25 FE، اليوم عن جالاكسي S26 ينفجر في دين صاحبه في الهند اللي ما عندوش حتى شهر من اللي شرح. أن إيفينمون تراجيك اللي مسخ بعمق ليماج دو لا مارك سود كوريان، والحدث صار في ولاية أوتار براديش بالهند المستعمل اسمه ماجيد، واللي حس أنه هاتفه سخن بصفة غير عادية وبدأ يخرج في الدخان هو في جيبه، وحاول أنه يخرج ويبعده عليه لكن ما خلطش وانفجر الهاتف في ديه وأصيب بجروح بالغة وحروق عميقة في أسفل جسده، وتم نقله على جناح السرعة للمستشفى. إكسبلوزيون جديدة تخلي المستعملين يتسألوا على مدى الفيابيليتي دي برودوي سامسونج وخاصة لور باتري. الشركة الآن مطالبة بتفسير مدقق لأسباب سي ديفيرونس تكنيك دونجوروز لتطمين المستهلكين والابتعاد عن كابوس الجالاكسي نوت 7 اللي تسبب في حذف اون جينيراسيون كاملة. لاحظت ناس الكل كثرة مقاطع الفيديو المولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي في كافة مواقع التواصل والبلاتفورم دو ستريمينغ، وقد أصبح من الصعب التعرف على فيديو صحيحة أو مفبركة. جوجل جيميناي باش تزيد تصعب علينا التاش وتخلي الفيديو ايماج جينيري بار الانتيليجنس ارتيفيسيال لا بلو كومبلكس ا اوبيري. إذا جوجل تعطينا اون نوفيل اوبسيون اللي تنحي الواتر مارك اللي كنا نشوفوها أسفل الصورة والفيديو واللي تكون عادة جينيري بار جيميناي. الاوبسيون موجودة أيضا في جينيراتور دو فيديو بار الانتيليجنس ارتيفيسيال فلو، والفيليغ إتوالي باش يختفي ويصبح من الصعب جدا التعرف على مقاطع فيديو أصلية وأخرى مولدة بالانتيليجنس ارتيفيسيال، وباش تكثر الديب فيك والانتوكس ومقاطع الحيوانات الخارقة وغيرها من الكونتوني المفبركين اللي باش يعرفوا انتشار شاسع ما بين ليزانترنت ديستري. لوبسيون باش يقع إطلاقها في الأسابيع القادمة في الدول اللي الفيليغران ماهيش أوبليغاتوار فيها كما بلادنا والاتحاد الأوروبي وعدد الدول الأمريكية وأفريقية، ولازم إيجاد حلول جذرية قبل ما نغرقوا بكمية هائلة من الفيديوهات المزيفة اللي باش تغلط المليارات، وهذا شيء خطير وخطير جدا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان فما. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
5: عد موجتك على دي ان اف.
6: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: تابعونا في تونس الكبرى على 90.5.
1: تسمعوا ديوان فيلم إناد الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم.
2: Food Club.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجازوة الخامسة ديوان اف ام عسلمة. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروسة تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية تتمكن مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وفاد مصدر أمني مطلع اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار وحجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي الزطل وكيلوغرام من مخدر الكوكايين. كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كونه من عائدات الترويج. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صيد البحري بالقسرين محمد حسن الأزهري يدعو السلطات المعنية إلى تدخل العاجل لحماية ما تبقى من صابة التين الشوكي الهندي بالجهة، مشيرا إلى تراجع كمية الإنتاج وارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل غير مسبوق. وأوضح الأزهري في مداخلة له في برنامج منك نسمع عن المساحة الجملية لغابة الهندي بجهة زلفان تعادل نحو 130 ألف هكتار، من بينها 30 ألف هكتار منتجة تتوزع على معتمد مدية تالا وفوسنا والعيون، وأكد أن الإنتاج المتاح حاليا يعتبر متوسطا إلى ضئيل مقارنة بالسنوات الماضية ويعود أغلبه إلى المساحات السقوية. تدشين مسرح الهواء التلق بقارية البليدات من معتمدي تقبل الجنوبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري. وقال ممثل منظمة العمل الدولية بتونس ورئيس مشروع المبادرة النموذجية للتنمية الفلاحية المندمجة جاد بوبكر لمراسل ديوان اف ام أن المشروع يتضمن قسطين، يتعلق الأول بأحداث مسرح الهواء التلق فيما يتمثل القسط الثاني في إعادة تأهيل القرية القديمة التي تحتوي على مخزون هام من المعالم الأثرية وذلك بكلفة جملية تنهز 3 ملايين دينار. مصدر عسكري يمني يقول اليوم أن طائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية شنت غارات على موقع مراكز قيادة لجماعة الحوثي في محافظة عز جنوب غربي البلاد. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أن الغارات استهدفت مواقع في نقيل الصلو وقرية الرفسة ومدرسة الفقيد مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام السادسة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
3: خلي السما فايبس في الأب وعيش صيفك اون بلان فور، حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من 2 للجمعة من 10 لنص نهار مع رباب الفرجاني في سما فايبس على ديوان اف

0: فن تايم.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل، انتم تسمعوا فينا على ديوان افام، وهذه فان تايم ساعتنا الثانيه. وكيما متعودين في ساعتنا الثانيه ديما باش يكون معنا ضيوف لهنا، نحكيو ثقافه، نحكيو فن، نحكيو تجارب جديده، نحكيو اكيد تعرفوا اللي تشوفوا بحذنا النجوم اللي تحبوهم وتعرفوهم ومتابعينهم عندهم سنين، لكن زاده ديما فما مجال، ولازم يكون فما مجال باش التجارب الجديده، التجارب الموسيقيه الجديده، المشاريع المختلفه اللي يبدا عندها خط مغاير، كيف كيف لازمها الضوء اللي تستاهلوا، لازم نتعرفوا عليها، بتتخ تعجبكم تمشيوا تجربوا تسمعوا، وإذا تعرفوها أكثر تتمتعوا معنا إذا ديجا تعرفوها. اليوم نحكي على أن ديو يقدم في تجربة موسيقية مختلفة، فيها تجريب وفيها ثنية جديدة، هذه كما كنت نوصف لكم بالضبط. نحكي على جذب، جذب هما زوز من الناس، المشروع جذب باش نحكيوا فيه أكثر معهم بالطبيعة، بحذية مريم. عسلامة مريم.
2: عسلامة مريم،
1: مرحبا بيك. ومحمد،
3: عسلامة
1: محمد، سافا، مرحبا بيك. مريم حمروني ومحمد البرساوي، انتوما زوز جذب، سي سا؟ حق انا حطيتكم مقابلين بعضكم باش القانون الجذب يخدم هكاك على روحه، مش بجنا بعضكم، مقابلين بعضكم. هذايا المشروع اللي توا باش نحكيه، وسورتو على مشروع الاولاني، الالبوم الاولاني اللي خرج تحت العنوان نتاع جذب، واللي اسمه وليا. وليا النطق التونسي الأولياء. دوك نحنا اللي نجم نفهمه، ومن الموزيكا زادة اللي سمعتوها توا وشفت تعليقكم على اليوتيوب، كنا نسمعه في مورسو صانع من الألبوم هذايا أولياء. الحقيقة كيف جت الفكرة؟ نحكيه على الصوفي معناه احنا غادي
2: أي
1: أو أكثر، قولي.
2: هي مجتش فكرة الحقيقة، هي جت تجربة روحية نجم نسميها، عشتها أنا ومحمد البرساوي أول ما تقابلنا. فوليا قبل ما يكون فكرة متاع مشروع موسيقي كان تجربة عشناها، مارسنا فيها الموسيقى وعملنا إشانج ولا معناتها أترافير الموسيقى، هزتنا التجربة هذيك البلايس ما أنا بيرسونالمون عزيز عليا، وما عشتهمش قبل كيف ما في وليا، معناتها كيف صار الفيوزيون متاع العالم المستقبلي متاع المكاكن واللي سانتيتيزور واللي بيدال متاع محمد وكل شيء، وانا اللي خرج مني الحاجات اللي فقت عليهم وذني اول ما تخلقت معناتها في الدنيا. حزب المهدية سمعته أول من أول موسيقات اللي شدت لي في وذني بالملوف وطبوع متاعنا، وحس البنادر والجو هذيك الكل. ومن بعديك الدنيا عادت هزتني للحضرة القادرية، طريقة القادرية. دونك هذيك خرج مع فيزيون متاع السونوريتي أمبينت وسينيماتيك اللي عملهم محمد، عشنا تجربة ولا روحية اللي خلتنا نتصلوا بحاجات، حاجات الحقيقة ما عندهاش تفسير بلغتنا، معناتها أي ما عندهاش تفسير بالكلام، أما تتعاش ومن بعد بتوفيق ربي سبحانه ولينا نتشاركوا في التجربة هذيك مع الجمهور بكل ما فيها، معناتها نحس اللي كانت فيها سؤالات تساؤلات معناتها على الدنيا على الوجود على الكون على كل شيء،
1: وهذا من الاسانس متاع الفكر الصوفي والتصوف انك تتساءل في الوجود أوسي. خليني مريم قبل ما نغرق اكثر في جذب. دونك محمد انت جاي من عالم واحد اخر، موسيقي واحد اخر، كنت تخدم في موسيقتك معناها اوتخما، كنت اللي قالت هي مكيك ماكينات معناها، ومعناها الحاجات انت جاي من الالكترو، سي سا؟
3: انا مش الكترو بالضبط، انا من المنتجين اللي نحب الموسيقى الالكترونيك اللي مصنوعه باصوات حقيقيه، معناها اصوات اورجانيك، ونخدم اساسا على الميوزيك سينيماتيك، الموسيقى التصويريه اللي هي عندها فلو طايح اكثر شويه وفيها عمق معين. هو البوم وليا بالاساس مشروع موسيقي معاصر مستوحى من الموسيقى الروحانيه التونسيه، وكيف ما قالت مريم زادة فيه جانب متاع رحلة نفسية باطنية ذاتية ونفيت عشناها احنا لتا بيرسونيل متاعنا، اللي الموسيقى هذه بعد كي خرجت تخلينا نحسوا حاجة نعملوا بريك ونفيت نقفوا نعملوا بوس ونخزروا لرواحنا من الداخل، كيف ما قال السيد قبيلة الخوف مثلا حاجه مهمه برشا الخوف ان نواجهوه اللي في وسطنا.
1: سيد تحكي على الكومنتير اللي قريته لك اللي قال موسيقى تخوف.
3: اي الخوف حاجه مهمه برشا خاطر ورا الخوف هذاك ثم بيبان فيهم برشا نور، النور نتاعك هذاك اللي مخبو ورا الظلمات اللي في وسطك. والبوم وليا اون فيت خدم على الحاجات هذه. الوليا بالنسبه لينا ما همش معناها دي بيرسوناج من الماضي، سي اكثر قيم تسامح، إنسانية، قرب من الطبيعة، قرب من الوجودية متاعنا، كونيكسيون بيننا وبين الرواح نقبل كل شيء.
1: به الاختيار ساعة من جذب قديش قعدتوا تخموا في الاسم؟
2: هو مولى العمل
1: هو طلع بجد. أنت قررت أنت اقترحت وجاء طلع الاسم من عندك أنت ومريم وافقت؟
3: هو قعدنا في فترة مخار.
1: أيوة.
3: قعدنا نلوجوا شنو هو الاسم الأنسب اللي نجم يكون للمة الفنية متاعنا. دونك من الاول خممنا في حاجه كانت كوميرسيال شويه دوبامين. ومن بعد مريم حكيت لي حكايه اون ريلاسيون مع الجذب ومع عبد عزيز عليها توفى ولقنها موروث الصوفي نتاع القادريه وقعدت هكاك جمعه كامله ونقول لها جذب. قولي شنو هي جذب؟ جذب هذا اللي اسمنا جذب.
1: يظهر لي اسمنا جذب، يظهر لي زاده ما نعرفش، ما انا نمشي مع الاختيار هذا اكثر خاطر بوتيتر اذا الاسم باش يكون اجنبي باش يبعدنا شويه مش يعني. دونك العربيه يمكن خير. وجذب لغويا نفيت فيها حرفيا في القاموس تلقى المد والشد والسحب والايمال نحو الشيء. دونك فما حاجات تجذب والموسيقى هذه باش تهزك المعاني معينه. انتم اخترتوا تبداوها قوه التقارب هذه تهزكم للوليا. بعد ما حكيت على اسم جذب انا حبيت الاوليا اختيار ديجا وليا اختيار الاسم لا ريفيرونس، معناها نعرف انه فما برشا الريفيرونس هذيك نتاعك الموسيقى وكل شيء، لكن الاسم خاطر تعرف العنوان يقول واحد الكتاب باين من عنوانه، والعباد باش تبدا بالاسم كيف باش ترى. ما خممتوش بالمسبق اللي نجم يكون حساس عند الجمهور؟
2: الحقيقه برشا حاجات في جذب صاروا مش احنا نختاروهم، ما نعرفش كيفاش نفسر لك.
1: يجي واحد
2: رواحهم بالحق. مشروع هذايا بالحق يعني تجربة روحية أكثر من أنه قلنا هيا برا نعملوا هالتراث هذي نشوف شو نخرجوا منه بطريقة عصرية. جملة ما صارتش هكيكة، بالعكس ساعات نلقاو روحنا احنا نتبعوا فيها وين تحب توصل. معناتها كل مرة نقولوا للألبوم هاو بشوفه ما يحب شوفه، معناتها نتبعوا الصوت الداخلاني اللي ذيك يوش واش لك قل لك يمشي من هنا بيبي ذيك مسكر من غير ما تفرسي عليه بسير شمشي في ثنية الأخرى. هكيكا لسامي زادة وهكيكا كل مرسو تخدم هكيكا. فوالا
1: انا سالتك فكره انه ينجم يكون حساس على خاطر فما عباد تربطوا بمعناها بالقدوسيه نتاع هذايا، باش يقول لك شنو هي الليميت نتاعكم انتم حتى لوين تدخلوا كي تقول لي يوليا انا شنو باش نلقى، معناها شنو تقصد كي عملت هذايا الكلام اللي قاعده تلحن فيه. فما قدوسيه العباد حتى من غير ما تعطي فرصه للمشروع تقف عندها وتاخذ مواقف من غاديك. صار هذايا في بعض ردود الافعال مثلا لجوسكو لا لي
2: هو معناتها اعتراض تقصد؟
1: معناها اي ينجم يكون دابيتود
2: فما الاثنين الحقيقة
1: فما الاثنين
2: فما الاثنين. أيوة. على خاطر النية الحمد لله يا ربي صافية، معناتها النية انه اي علاش ليه، معناتها الوليا متاعنا اللي هما جدودنا اللي هما معناتها حاربوا المستعمر اللي هما نشروا برشا علم برشا نور برشا فكر باهي، معناتها قداش مستحقين توا نوع متاع عبيد هذيك اللي بالحق جي تنها المعروف كيفاش يقولوها وتنعى المنكر
1: تأمر
2: بالمعروف وتنعى المنكر. معناتها بالعكس علاش حاشمين بيهم، معناتها
1: خاطر فما أفكار أخرى خلينا فيها من غير ما نخصو أكثر. فما اللي يقول لك ليه ما نحبش واسطة أنا ما بيني وبين ربي، وفكرة الأولياء كلها نجموا يعاودوا يطرحوها من الوجديد. لكن نحن نحكيه على هالموروث الصوفي، هالنوع الموسيقى هذية اللي تربين عليها الإيقاعات كما قلت لي أنت حس البنادر وكل شيء اللي أنت محمد كان عندك ميل ليه، كنت تسمع الحضرة تحب الموندو هذيك ولا ليه قبل مريم؟
3: والله الحقيقة ذاقمة نسمع كل شيء. أنا نكونسومي كل ما هو فني يخليني نرتاح نفسانيا ولا يبدل لي المود متاعي. وولي سبيسيالمون هو في تونس احنا عندنا برشا كنوز، برشا كنوز، ما عندكش فكرة قداش عندنا كنوز في تونس. النقطة اللي ساعات كي تبدأ الحاجة قدامك ما عادش تراها بالوقت وتغيب عليك، وال الأوبجيكتيف من الألبوم هذا هو أنه أمي أن فالور الباتريمون الروحي هذا. أنا نميل أكثر الكلمة الروحانية كالصوفية. ترى هي الروحانية مهيش مربوطة بطريقة معينة ولا بجماعة ولا بطريقة براتيك معينة. تنجم تكون روحاني وانت تغسل في الماء هكاك الميديتاسيون نتاعك.
2: صحيح.
3: تكون روحاني وانت تسمع في موسيقى ولا تعمل في اكتيفيتي معينة. دونك الولية كاسم هو سيتي اكسبري ان نو يمكن ينجم يكون بروفوكاتور بور سيغتان مي سي سا لوبجيكتيف هو دو سولفي دي كيسيون نرفع تساؤلات معينه جبدناهم الاسئله هذوما من الماضي وحطيناهم في الحاضر نتاعنا اي سورتو اللي التراث نتاعنا هذاك تراث مهم برشا صحيح كي نحافظوا عليه ونخليوه كيف ما هو سي اون فالور اجوتي مي زيد يبقى كيف ما هو بمرور الوقت يبعد شويه على الاجيال الجديده دونك خممنا نطرحوه بطريقه جديده معاصره ديفيرونت ومواكب العصر هذا والحمد لله معناها نحس اللي توفقنا فيه ثم برشا شباب معناها قاعدين يتسائلوا شنو هما شنو عملوا وزيدا اللي طوم باش نبعدوا عليهم اللبوسات والشبهات هما ما همش انترميديير بين العباد وبين ربي كانوا عباد أصحاب علم عاونوا الناس
1: صليح كما قولوا صليح
3: خدموا كسوسوا على الكولتور كسوسوا على البلان معناها السوسيابل عاونوا الناس في مسائل معينة خدموا في البلان زادة متاع تحرير البلاد لمقابل وحكاوا مع الناس
1: نسقوا ما بين الناس
3: كان عندهم وفيت أنا رأيهم كيف دي سوبر هيرو قديش تونس مستحق الأبطال توا في الوقت هذا سوكتو
1: وهو كذلك بي الفكرة هكا بتتخ أوضح للناس اللي تسمع فينا وأكيد لازمكم تكملوها بأنكم تسمعوا المرسوات وتسمعوا الألبوم باش تفهموا بالضبط هالمشروع متاع محمد ومريم في جذب مريم العبيد اللي تخدم زال تخدم في الموسيقى هذية متاعنا ما نعرفش أنا سلميات عيسويات حضرة فما ناس اللي هما أصحاب الاختصاص تواصلوا معاكم عندكم أراء من عند الناس هذوما على الشيء اللي تعملوا فيه اللي هو موروثهم ولكن بطريقة جديدة هذية اللي كان يحكي عليها محمد
2: أي فما فما وياسر فرحنا الحقيقة خاطر بعد كيف ولا مشروع موسيقي من اللي كان تجربة بيناتنا أنا محمد معناتها ولات فما انفلونس ماشي أكثر الشباب فيو اللي يسمعوا في دي سونوريتي قريبة لهم اللي هي الإلكترونيك والمكاكن كيف ما قلت لك وما رعاني بالباهي معناتها تفاجئت اللي فما ناس حتى من الحضرة معناتها نوجه لهم تحية كيف ما عيساويت أريانا فرحوا ومعناتها وشجعونا باش نواصلوا ان نخدموا على نصوص اخرى ونحييهم ونحطوا الشده على الفالور نتاع النصوص مش فقط هيا جوست نعاودوا التراث ونتخمروا عليه مش غادي الفكره ان توكا في جذب معناتها الفكره انه معناتها التخميرة هذيك في الأصل علاش جدودنا كانوا معها هي اسمها الحضرة بريزونس
1: وي
2: اللي سونسي بالحق وقتها كيف نغني والذكر هذيك نعيشوا التجلي معناتها مع الخالق مع الكون مع اللي موجود في الكون الكل الوغ كو نحسوا اللي يمكن هكا بدات تتعاوج شوية
1: تبعد
2: الثنية هي معناتها دونك اللي يمكن اللي قاعدين نشوفوا فيه في جذب اللي رجعنا للحاجة القديمة بالكل
1: أي.
2: اللي حاطينا الشدة على لي فالور نتاع الحضرة علاش معناتها نقولوا فيه الشيء هذاك وجدودنا علاش نتصلوا بهم وعلاش نفكروا بهم واصلنا وعروقنا والعظمة نتاعنا انا ديما نقول معناتها جينا نمدوا الجسور ما بين ماضي عظيم وحاضر مكسور وهذا حقيقة معناتها علاش ليه نتفكروا خاطر كي نتفكروا أصلنا والعظمة متاعنا نجم نقدم ونبنيه مستقبلنا نتعلمه من أغلاطنا نتعلمه حتى من رواحنا معناتها لوجو كل يوم لوجو في تساؤلات برا من رواحنا وهي في وسطنا كيفاش باش نلقاوهم وإحنا ما ناخدوش بوز جملة في نهارنا معناتها
1: واضح الحقيقة بيان اكسبليكي هنايا همني برشا كي تقولي نخدموا على النصوص ان فيت شنو الكلام اللي تغنيه شنو هي النصوص اللي تخدموا عليها بالضبط معناها نعرفش انا كيف ما هو تكتبوا في نصوص جديدة ولا تخدموا على نصوص موجودة
2: اللي خدمنا عليه في وليا الفوليوم الاول نصوص موجودة لكن قريبة لنا برشا انا بيرسونيلمون
1: كيما شنو
2: اخترت نصوص مثلا فيرس بغداد. انا في فيرس بغداد في اللي نعرفوه النسخه المعروفه اللي حافظها الشعب التونسي كل ما عمري ما فهمت شنو الكلام فاش قاعد يقول الحقيقه. نعرف اللي يا فارس بغداد كهو ما انا نعرف معناتها كيف كيف كيف فهمت التكست نتاعها ياسر شخت ياسر. معناتها تقول مثلا عشقي جاف في التار وفنوني قويه نسمع الانشاد تطفى نيراني ونتصور الناس اللي تعمل حذرة ولا اللي تمس البندير ولا اللي عندها مع التصوف والعشق الصوفي تعرف شنو معناتها نسمع الانشاد تطفى نيراني. تعرف شنو معناتها كي تتخمر وانت قاعد في بلاستيك من غير ما تحس روحك متصل بحاجات قوية برشا أقوى من الحاجات اللي ملهيتنا كل يوم. دونك لي تيكست فما مثلا بالحسن الشاذلي بالحسن الشاذلي أنا فما نهار حسيت تقولش عليا جدي معناتها تقول يا بابا علي حملي كادني مش معناتها أنا معناتها هيا قوم لي أعملي حاجة لا ما حست روحي برا هكا جوست نفضفض الجدي مثلا معناتها دونك الفالور متاع لي تيكست كيف ياخذوا حقهم ويتسمعوا نحس ياخذوا بعد أكبر وأعمق وفما برشا برشا برشا
1: يمكن هذه زادة فرصة ثانية باش هالنصوص هذه خاطر احنا حافظينهم كيما هما
2: كيف ما هما
1: وفات مستنسين نبدأ وسمعناها ألف مرة في حياتنا ومستنسين فمن الحق ما نخممش في الكلام شنو نقوله وكهو على خاطرني حافظته كيما هكاك في القالب هذايا. اما هذايا مش الكل اغلبه نتصور موروث شفوي معناه متناقل منطوق معناه صعيب باش تخدم عليه لازمك تثبت يظهر لي
2: لازم
1: جيماجين النص لازمكم تمشيو تكلموا برشا مصادر وتشوفوا وتخدموا فيها الخدمه هذايا زاد
2: قاعدين نحاولوا باللي نجموا الحقيقه وفما حتى ناس كتبت حاجات وما تنسبوا لهمش معناتها حتى كيف تعاودوا وتشهروا اغنياتهم اساميهم تفسخت من الموضوع. دونك هذا زاد امر محزن شويه معناتها دونك فوالا الخدمه اللي نخدموا فيها انه نحاولوا نكونوا اوفياء لو ماكسيموم للحاضره الاصليه في لي فالور نتاعها
1: هذا يزيد قيمه اخرى لخدمتكم الحقيقه خدمه قيمه توثيقيه فيت باش الكلمات نفهموهم اكثر نسمعوهم خير ويبداو وتبداو ثبتوا في المصادر خاطر هذيك خدمه قائمه الذات وحدها كيف كيف النصوص القديمه كيف ما هي من غير ما نمسوها نثبتوا فيها ونسألوا أهل الذكر والتجديد في الموسيقى
2: دونك
1: التجديد التجديد في الموسيقى التجديد عند محمد نمشي محمد
2: اي فازي
1: زوت الو قل كيف كيف تقرا النص كيف ما هكا ولا الاكزامبل اللي قالتهم مريم كيفاش تخمم انه باش تدخلهم فك الموندو هذاك البروسيس معني كيفاش يبدا ديجا
3: هو النصوص كيف ما كنتوا انتم تحكيوا النصوص عندهم بعد معناها بعد بعد ثقافي وموروث شفوي عظيم برشا بالنسبه لينا كتوانسه اي سورتو اللي لي فيرسيون تاع الحضره اللي معناها صارت لهم برشا دعايه هما فيرسيونات معاصره وجديده مي لي فيرسيون القدوم بالكل ثم راهو تري بو دونجستريمون مازالوا موجودين في الارشيف نتاع الاذاعه والتلفزه نواري بلون اللي ايفيكتيفمون كانوا محلولين اكثر التيمبو تايح
1: يبدا
3: التمبو تايح الانسان ياخذ وقته باش يسمع باش يتمعن باش يحس. انا كبروديكتور نخدم على الاحساس. انا الموسيقى تبدا بفكره الفكره تتحول لصوت الصوت يولي احساس والاحساس ينجم يبدل حاجه في وسط اللي يسمع فيه. هذا البروسيس نتاعي كيفاش والاحساس هو لو بلوز امبورطون في البروجي هذا خاطر كلنا نعرفوا الاغنيات نتاع الحضره واش احنا عليهم واش احنا بيهم كيف ما قلت انت سمعتها امو ألف مره مي ان كي نسمعوها ما نقوموش نشطحوا مي نقعدوا وندخلوا في وسط رواحنا هكا
1: تجربه جديده مع نفس الاغنيات
3: اكزاكتومون نعملوا رومبوان مع رواحنا مع حاجه تربطنا بالماضي مع حتى حاجات بسيطه فهمت نتاع في الكوتيديان نتاعنا هذيك اهم حاجه
1: الحقيقه سارون كوريو انه نحب نسمع اغنياتك اللي مستنسين بهم هذوكم وانت توا زدت معناها وريتني اثنيه اللي بالحق احنا نعرفوهم بلي فيرسيون هذوما اللي معمولين للجو هذاك خاطر تعرفوا توا كيف تسمع اغنيه صوفي المستمع المتابع العادي معناها اللي ماهوش متعمق يعرف الزياره يعرف الحضره تفرج في الحضره نتاع سي الفاضل يرحمه هذايا بالنسبه ليه الاغنيه معناها الصوفي وين باش ينجم وين باش يسمع بالفيرسيون هذوكم الحقيقه اللي فيهم برشا ايقاع وبرشا مزروب وكل شيء فنجم تكون تجربه مختلفه تماما كان يسمعهم بالكيفيه نتاع جذب الرؤيه نتاع جذب مريم و ومحمد انتما وديتونا الحقيقة بحاجة بنزلت ما خرجتش ان فيت. خلينا نسمعوها شنو اسمه المغسو.
2: خمر يا الخمر, واللي هو موجود في برشة حضاري معناتها في برشة ولايات, كل ولاية عندها الانتربرتاسيون تاعها موسيقيا كيفاش يخدموها. واحنا زيدا جذب اخترنا خاطر عندي معاها كونيكسيون الحقيقة.
1: انت تعرف الفيرسيون المهدوية؟
2: انا نعرف المهدويه ونعرف اللي في الحضره اللي معروفه بالكل واخترت الحقيقه زيدا علاش ليه معناتها الفيرسيون تاع جذب. دونك
1: الفيرسيون تاع جذب خمر يا خمار. احنا وصلنا معناها عملنا معاكم الحقيقه في ساعه عدى الوقت, وصلنا لنص الانترفيو نتاعنا. خلينا نسمعوا خمر يا خمار بالرؤيه نتاع جذب المشروع هذايا اللي هو مرسوم مازال ما هبطش. ميرسي بوكو. هذه لافون بروميير خمر يا خمار, نسمعوها من عند جذب ونواصلوا الانترفيو بتاعنا.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: Publicité. Super Siesta. جرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: فان تايم.
1: مرحبا بكم، انتم تسمعوا في فان تايم وكنتوا تسمعوا في خمر يا خمار بطريقة جذب. تيتر هذايا اون افون بروميير، مازال ما خرجش لمجموعة جذب، مجموعة ولا ديو ولا كيفاش تسميوا روايحكم؟
2: ديو
1: جذب، لي جذب، مشروع جذب اللي هما محمد ومريم اللي بحذنا لهنا ونحكيوا على مشروعهم الفني اللي صعيبة الحقيقة باش واحد يعمل تيتر هكا وحده ومعناها هكا صريح وواضح. موسيقى روحانية بإيقاعات
2: روحانية معاصرة،
1: معاصرة صحيت، معاصرة أنقذتني، إيقاعات إلكترو مش إلكترو، المهم معاصرة تقرب هالنصوص القديمة وهالموسيقى هذية اللي تربينا عليها للأجيال هذية اللي وذنها مستنسة بحاجة أخرى ومستنسة بالموسيقى المودرن. كنا نسمع في خمر يا خمار وكنا نحكيه على الرؤية متاعكم للموسيقى متاعكم المشروعكم. الحقيقة فما انتوش ولا يظلي واضحة في بلايس وبلايس أقل متاع الموسيقى إثنية، وفيت حاجات مخصوصة متاع مجموعات بشرية بعينها، نحكي على حاجات زادة تريبال، فما الروح هذيك سمعتها شوية وين نشوف في انتاجاتكم. الحقيقة هذايا من شكون اللي جايب انتو مخطة، تحس كل واحد عنده بجاج جايبه والفوزيون ولا فما حاجات إثنيكة.
2: هي موسيقتنا جذورها تونسية والخطاب متاعها عالمي، فيها من كل ملة حاجة
1: باش توصل للناس كل، وإلا عليش وفيت خطر تحبوه،
2: خطر نحبوه
1: أكثر من
2: خطر هذيك الموسيقى اللي احنا نحبو نسمعوها وكيفاش نحبو نسمعوها.
1: مريم، وقت اللي حكيت معاكم على جذب الحقيقة جي نوتي حاجة أخرى، كي حكيت على المعنى متاع جذب، احنا كي كنت تحكي لي مثلا على نسميوهم المريدين، كي يبدأوا في حلقات ذكر ويقعدوا يذكروا لين يوصلوا لك الحالة اللي انت كنت توصف فيها ولا البلايس روحية بعيدة على الواقع، فما ثقافات تسميهم المجاذيب. والتسمية في مصر هي أقرب الوصف المنسولي بعقله في الوضعية هذيك. احنا في تونس زادا نقوله يتجذب على الموسيقى هذي، زادا عنده علاقة بجذب،
3: أكيد عنده علاقة. احنا المجاذيب متاعنا اللي يسمعوا موسيقى جذب نعيطولهم المجاذيب، جاو احنا بيدنا مجاذيب، معناتها الثنية هذي اللي كيف ما قال صديقنا نتاع شجعان
1: موسيقى الشجعان. لا خلينا نسلم عليهم بكرة نستعمل في كلام حبيب بن صالح، أنا سلموا عليك، يعطيك الصحة على لي كومونتير اللي قاعدين نستعملوا فيهم في الحوار وعلى أصدقائنا الكل اللي موجودين تابعوا فينا على يوتيوب. مجاذيب
3: أي نعم، مربوطة الحقيقة المجاذيب، العبيد اللي اختارت إنها تعيش في اتصال مع روحها، مع اللي خلقها، مع الكون اللي داير بها والكون اللي في وسطها. مجاذيب للنور، مجاذيب بالحق، معناتها أي حاجة بالحق مرنا اليومي متاعنا قاعد ينسي فينا، والماكينة كل يوم بتحاول تنسينا وتمتركينا الماكسيموم باش ننسيه. نتفكروا رواحنا، نتفكروا نسقيوها من الداخل، نتفكروا الطبيعة. هذاك علاش ديجا الولية ان جنرال تلقاهم جنرالمون في جبل، فهمت، المقام متاعو في جبل، في بلاصة دراوين، بلاصة في الطبيعة بعيدة، ديما في الطبيعة، ديما في الطبيعة وبعيدة، بعيدة على التشويش، بعيدة على العبيد، بعيدة على البرشة حس، بعيدة على اليومي والحاجات اللي نعيشو فيهم اللي نسينا في الأصل احنا عليه جينا الدنيا هذي. احنا بيدنا نحاولوا لماكسيموم إننا ما ننساوش، ونحاولوا نفكروا اللي داير بينا والمجاذيب اللي يسمعوا فينا.
1: خليني نرجع بك شويه لهاليومي هذايا وكل شيء، خلينا نحكيوا على الواقع توا. احنا الواقع هذايا موزيكتكم بيان سور، المشروع على ارض الواقع، نحكي في الساحه الفنيه، نحكي في المهرجانات، نحكي في العروض لهنا في تونس ومنكم للجمهور. نعرف اللي اخر محطه كانت مهرجان تقول لي سمي لي اسمه انت على خاطره مكتوب بالعربي، دونك ما نحبش نغلط انا لهنا، مهرجان اللي في الفحص في زغوين نهار واحد
3: بو ماجوس.
1: ماجوس داكور. ونهار 1 اوت كيفاش كانت الحفله؟
3: رائعه حقيقه، يعني كانت فوق التوقع متاعنا. البلاصه المكان فيها سحر مش عادي، البلاصه كلها اثار وفيها حاجه بالحق يعني مش عاديه، والطاقه نتاع الشباب، طاقه الشباب هي اللي اعطتها روح بالحق. نتمنى الحاجه اللي شفتها الغادي نشوفها في المهرجانات الكل، قديش طاقه الشباب وقفت المهرجان بالحق. مشرف وعنده بوتنسيال قوي برشا باش يكون من اقوى المهرجانات نتاع تونس، ينجم يولي مهرجان عالمي ودولي
1: دولي.
3: الحقيقه تجربه ياسر فوق التوقعات.
1: جميل، يمكن نزيد نسلموا عليهم الجمهور الشاب، تحسوا يمكن يكون منفتح اكثر باش يسمع حاجه جديده حتى لو كان ما يعرفش، يعطي الفرصه اكثر، يصبر اكثر. اي لا
3: مخلط في
1: بالحق،
3: اي كان مخلط الجمهور في حتى صغار بالكل، فيه عبيد كبار، فيه مخلط معناتها من كافة الشرائح متاع العمر، ومحليهم
1: وتفاعل
3: ولقاو معناتها لقينا تفاعل مزيان، اللي معناتها رانا منش باش نشطحوا برشا، باش نركزوا شويه هكا، اجا نركزوا شويه وبعد كده نشطحوا.
1: خبيا هذه الحفله نتاع 1 اوت في الفحص في زغوين، قبلها كنتوا في مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الخامسه نهار 25 جوان. ديجا من اسم المهرجان تحسوا روحكم معنيين، المسرح والمجتمع.
2: هو احنا سور سين تما اون سارتين ميزون سين دي كوستيم، تما اما اون ميزون سين في علاقتنا مع البوبليك نتاعنا، في نحطوهم في المود، اكليراج معين، دي فيزوال زيد يتشافوا، ويحطوهم في هكا البول، هذيك القوس اللي نحلوه في الدوري نتاع الحفله نتاعنا. فيما يخص المهرجان هذا، كانت حاجه اول مره احنا تصير لنا، انا لعبنا في الشارع. كنا خايفين من رياكسيون تاع التونسي الإكس اللي ما عنده معناها حتى فكرة عليك انت شكون، ما عارفكش شنو تلعب، انت جيتو في الاسباس متاعو. بصراحة انا كنت فرحان اللي كبدينا كي سايبت الحس، وصغار يلعبوا كانوا في الشارع، فوضى عارمة معناها، الناس كل سكتت، سورتو الصغيرات كلهم هكا وقفوا يخزروا لي عينيهم محلولة قد سنين. صراحة سما غومبلي دو جوا من الداخل، وعطاني معناها برشا انرجي باش نزيد نقدم اكثر. عرفت اللي نعمل فيه ماشي في ثنية صحيحة مالغري الصعوبات بجميع انواعها معناها، اما الحمد لله معناها جو سوي تري كونتون اللي كنت غادي.
1: الحمد لله. هو مهم كيف الموسيقى نتاعكم تكون بورتوز نتاع مشاريع اخرى، معناها كي تكونوا في مهرجان كيف ما هكا. النجم زيد نسالكم على التجربه نتاع جيب السينما فن، اللي هو مهرجان سينما لكنه مهرجان مخصوص، مهرجان يحي ولايه كامله، جيبس الكلها تبدا في الـ في الـ في المهرجان مشاركه بكلها، ببحارها، بناسها، بالسوق، محليهم جيبس ومحليه المهرجان سورتو. دونك تجربه جذب في مهرجان جيبس سينما فن، نعرف اللي عملته الاوبننج نتاع الفيلم اللي تعدى في الاختتام اللي هو سيرات، اللي هو زاد في الخط الصوفي. دونك لو شوا ايتي من عند شكون التنسيق، منين جاء الفكره؟
3: نعم، المهرجان،
2: إدارة المهرجان.
1: الحقيقة يعطيهم صحة الإدارة الفنية. نسلموا على عفيف بن محمود، كيفاش كانت التجربة هذه نتاع جيبس سينما فن؟
2: والله رائع. انا جيني احنا لعبنا راهو بريسك 20 مينوت ماكسيموم 15 مينوت. انا جيني فان غاتيكا محليه، بعد ما كملوا البروجيكسيون تاع الفيلم قال لي تعرف شنو، قال لي مخرج سيرات عدى 3 سوايع يحب يحكي لنا على التصوف. جيتوا انتم لميتوه الموضوع في ربع ساعه.
1: محليه كلام صحيح. اي حليه حلوه الشهاده الحقيقه. كيفاش كانت جيبس ماريم؟
3: جيبس الحقيقة ياسر فرحنا اللي قابلنا الجويبسية، وفرحنا أكثر اللي الجويبسية بيدهم اللي دخلوا تفرجوا ياسر عجبهم مشروع ويليا، وياسر فرحوا بالحدث متاع جيبس سينما فن. مالجري اللي صاير الكل الحقيقة التلوث وكذا، كيل عطتهم هكا شوية أمل اللي زيدوا أقعدوا أرجعوا لنا وكذا. بالحق نسلم عليهم برشا، وإن شاء الله ربي يفرج عليهم في جيبس. إن شاء الله في أقرب وقت يلقاو حلول لأهلنا في جيبس، وإن شاء الله ديما ديما هكيك ناشطين فنيا وثقافين. رأوا الثقافة تعطي برشا أمل، وتعطي برشا سوفل، تعطي نفس باش الإنسان يواصل ويدافع ويحق. فهمت
1: الكلمة في بلاصتها مريم، تعطيهم نفس، مستحقين نفس في جيبس الحقيقة. إن شاء الله المشاكل هذيك يتلقى لها حل، وحل يصلح بالحق، معناها مش يرقع ونقعد نعاودوا كل مرة جذرية. نفس الحلول الجذرية بالضبط. انتم توا احنا حكينا على الفحص وحكينا على جيبس، لكن جذب البرة من تونس، عمل برشا حاجات، مشى لبرشا بلدان، وصل لبرشا جماهير، مشيتوا لكندا، عرفتوا في السعودية، استونيا، مصر، في الإمارات، في دبي. معناها فما مدى، الحقيقة نكره المقارنة، أما البرة يسمعوكم خير عطيوكم فرص أكثر من تونس؟
2: البرا ما يفهموش اللغة يمكن... دونك يحسوا أكثر بالموسيقى. اللغة يمكن في اللغة والكونتكست يمكن تعمل حواجز معينة المستمع يبقى يفض فيهم هذوكم اللي يخرج منهم ويتعدى ويستمتع بالإحساس اللي نحبوا نوصله.
1: البرا أسهل.
2: البرا أسهل الحقيقة خاطر ما همش يفهموا في الكونتكست وفي الكلام وما يعرفوهمش شكون الولية ولا احنا فيش قاعدين نقوله في الكلام. مي الموسيقى والإحساس اللي توصله مريم في صوتها تلقى الناس متخمرة. يعني ريت ناس في فرنسا شادين صف فيستيفال أرابيسك في مونبولي معناها كلهم دي زيترونجي ما فيهمش عرب ما فيهمش
1: عرب
2: شادين صف كيف صف المهدية هم عاملين صف
1: ما يعرفوش حسب المهدية اللي كنا عملوا الصف فهم واي خاطر سي يونيفرسال سي كلير. هذايا هل نجاح البرا وانكم توصلوا بتدخل للجمهور توصلوا للاحساس واسرع بتدخل ما يخليكمش تخموا انه بالك من غادي لازمنا نخدموا اكثر بالك نمشي ونلقاو فرصتنا خير وتو نوصلوا لتونس معناها تعملوا الثنيه العكسيه.
3: الحقيقه اللي سهل فيه ربي مرحبا بيه هو اما اي فما منه الجمهور بداو حتى لي كومونتير من تو من اللي هبط الفوليوم الاول 3 سنين التالي معناتها بداو يجيو دي كومونتير بلغات ما نجمو نقراوهم
1: لازمك تترجم
3: بالحق يعني باللغه الفارسيه وفنزويلا وهند وفما شكون شاري الالبوم من اليابان نقول احنا كيفاش يفهموا فيهم بالحق معناتها الحمد لله يا ربي. الحاجة اللي حبينا احنا نبارتاجيوها مع الناس وصلت على خاطر ما نمنوش بالحدود الجغرافية معناتها انتوكا في اللي نعملو فيه معناتها الموسيقى فوالا يونيفرسال نستعملو في آلات من الحضارات الكل وعنا حتى دي بروجي اخرين فيهم كتيبة بلغات اخرى ونخاطبو فيها في الانسان

0: فهرفية
1: عندي حاجة.
0: ومن بعد بتتعاود معناتها الحكاية بتتعاود في المدرسة في بعد في الكوليج أستاذي نحييه سي جمال كاريمون بدي ولا يصلح بيا معناتها يقول لي قولها ترى قولها خلي
1: باش يسمعوها صحيحة
0: وتواصلت الحاجة هذيك لين الحقيقة الموسيقى ولات ما عادش حاجة منفصلة عليا معناتها نعيش بها وما ما ولا حتى كي حاولت نفصل روحي عليها وحسيتها صعيبة
1: ما خممتش تقرأ موسيقى؟
0: خممت أما ما لقيتش معناتها ما لقيتش الحقيقة دعم باش نقرأ موسيقى عائلة. معناتها عائلتي عائلتي كانت تحبني نركز أكثر على القراية الحقيقة نعرفش دونك ما وقتها كيف طلبت باش نقرا في كونسيرفاتوار ولا نلقى كيفاش ننحت اللي فيا معناتها صوت وفكره وكذا ما لقيتش اما يمكن هذيك اللي خلت لي الحاجه من الداخل تشعل هكا فما حاجه ديما تستنى وقتاش تيجي نهار تيجي نهار ما
1: نجي وقتها شنو كنت تغني ماري على مدى معناها على مدى السنوات هذه قبل ما تدخل في عالم الروحانيات ولا الصوفيه ولا الموسيقى هذه اللي اليوم قائم عليها جذب شنو كنت تغني معناها كنت تغني حاجات من الناس نسمعوا فيهم
0: اي برشا الحقيقه تجارب عندي برشا كيوريوزيتي معناتها للموسيقات اللي في العالم الكل بكل وشتى انواعهم عندي حتى مشكل مع حتى نوع نتاع الموسيقى
1: يظهر لي فهمتني شنو باش نطلب منك
0: لكن عندي ميل بالطبيعه عندي عندي معناتها عمال نكبر عمال روحي تميل اكثر للموسيقات التريبال الموسيقات البدويه معناتها نتاع العالم الكل ولا متاع تونس زادة لينا ياسر يمسني ونحس ويخرج لي باكيا كاريمون معناتها
1: بيه ساعات. كان مثلا نقول لك اختار حاجة من اللي الجمهور العريض يعرفه أكثر باش يعرف باش يسمع صوتك معناها مريم باش يعرف شنو عندك ديجا قدرات صوتيه فما ناس تنجم تجيك من باب الصوت ولا يعجبني صوت مريم خليني نمشي نشوف فاش قاعدة تعمل خلينا نكتشفوا أودولا دو سا أنت منين جيت ان فيت شنو تنجم تسمعنا ترى
0: والله ما يروي

0: هذا توشنت فكرت
1: يعطيك الصحة. الله الله عليك الحقيقة.
0: هذا توشنت جاي
1: ما بعدنيش أما أي ما شاء الله عليك.
0: الحقيقة عمال نكبر عمال الحاجات متاعنا متاع جذورنا متاع حاجات اللي تمسنا متاعنا عمال نزيد نغطس فيهم ونبحر فيهم وما ومتعطش نزيد نعرف عليهم ونقعد لآخر نهار في حياتي نتعلم فيهم سواء في تونس بالنسبة لي أنا ولا في العالم معناتها ما عندي حتى مشكل
1: من التوانسة توا اللي تخدم حاجات ما نعرفش كيف فما حاجات تشبه شكون تنجم ترى روحك تسمع شكون يعجبك
0: من التوانسة
1: اي موزيكتو حد يعمل حاجة عندي اسم هنا ديجا ما قل لي انت
0: اسم انت تعرفني انا نحبه معناتها
1: فما 330 ألف واحد شافوا الفيديو على الانستغرام كهو يعرفوا اللي انت تحب ياسر جرادي يرحمه
0: أكيد الله يرحمه وينعم.
1: الله يرحمه وينعم ونحكي على الفيديو اللي هبطها نهار 24 مي فيديو تعمل فيها في كفر يذولي ما تقصدش انت تعمل كفر أصلا قاعدة دندن في غنية شبيك نسيتيني اللي ياسر جرادي نترحمه عليه مازلت الثانوية متاعه كي تعديت والفيديو بالمنطقة التونسي والمارشي التونسي متاعنا وليت فيرال خاطر في كل بلاصة في ستوريات نهارين هذوكم كانت موجودة
0: و
1: لا ما زالت تدور بالقدي بالقدي و شنو كنت تحب تقول انت نهارتها
0: الحاجه هذيك

0: انا دندنتها وحطيت كاميرا تصور الحقيقه ما خممتش انه ما قريت ليش حساب اللي بشي يصير لها تكون فيرال معناتها هكاكا. بكيا الحقيقه من الاخر بكيا علي حسيتو على بلادي في نهارتها. انا من الاخر باش نكون معك صريحه معناتها وقتها حال العيد ونشوف في العبيد الكل تغفق وانا معناتها ولا معناتها نعيش معاهم العبيد ومنهم وفيهم وكل شيء. ف كفنانة نتأثر برشا باللي داير بيا وخاصة ببلادي. نحس بلادي انا كيف تمرض انا بيدي نمرض معناتها. وما فماش الحقيقة أكثر من كلام ياسر الجراجي اللي عبر لي نهارتها على أنا شنية حسيت الحقيقة. خاطر تونس ياسر نحبوها, تونس أرضنا ياسر نحبوها الناس الكل وأمنا معناتها وقدش ما نحملوش فيها. والباكية هذيك اللي هي شبيك نسيتيني نوع متاع عتاب نوع متاع لوم على تونس. انا القفص اللي ذبلت عراجيني انا ما عاد نرجع زيت بن زيتونك. مش بالحق معناتها لي انا ما عادش باش نحب ياسمينك وما عادش نرجع زيتونك. نعرفوا لي ياسر جرادي كان عنده ولع بحب تونس لكن هو النوع متاع عتاب والعتاب هذيك خرج في الدندينة هذيك. وما عمري ما توقعت اللي فما 1,300,000 أو قريب توصل تونسي يشاركوا معايا نفس الإحساس وقتها اللي العبيد وقتها في العيد حاسة بعجز بالحق مع تشبيه تونس وليت معانا هكا. أنا غادي قاعدة نقول أمي تونس معناتها بالحق يعني حسيت ولا
1: لا واضح الحقيقة ما حبيتش نقص عليك. هي معناها حسوها التوانسة فما اللي بارتجيها نفس الوجيعة فما اللي استعملها باش يوصل رأي موقف سياسي موقف من الشأن العام توظفت بالطرق الكل. لكن الفنان هو مهمته أنه أنت ما خممتش أنت حسيتها كما حسيتها والعبيد تترجمها كما تحب. هي الحقيقة شبيك نسيتيني من أكثر الغنيات اللي كلامها يمس واللي قالوا ياسر جرادي الكل يعبر على اللي كنت تقول فيه. هو فيش حاجة باهية برشا هذايا من ناحيتك انت مريم هذايا يحسس العبيد بالصدق. خاطر الفنان لازم يكون صادق بل اي حاجة اخرى باش العبيد تصدق اي حاجة باش يقدمها باش يقولها باش يلحنها باش يدندنها. ان شاء الله
0: قولي الحقيقة سمحني الناس اللي عرفتني من الفيديو هذيك نوجه لهم تحية ويعيشهم على الحب والدعم والكل شيء. ممسي هكا حطوني في إطار الفنانة معناتها اللي يسخلوني أنا جست نعمل
1: ملتزمة
0: نعمل كافر ولا ما يعرفوش لي عندي معناتها مشاريع أخرى ونكتب ونلحن
1: قاعدين يعرف
0: أي مرحبا بيهم الكل بالحق. ما عنديش حدود نحب نقول لهم بالحق يعيشكم وبش تكتشفوا برشا حاجات. ما عنديش حتى حدود جغرافية في الموسيقى وفي الفن خاصة اللي اي حاجه باش نقولها سواء كافر سواء انا حاجه كتبتها ولا حاجه انتجتها الروح نفسها الروح ديما فيها مساج. معناتها حتى كي باش نعمل كافر مش باش نبرز صوتي والا باش نستعرض عضلاتي لا وانما اغزر للمساج اللي وراه مع تشنيا نحب نقول انا هذا الثنيه اللي اخترتها
1: انت هذا اللي ترى وهو كذلك. ان شاء الله يكون كما وصلني وصل للناس اللي تسمع واللي تتفرج. مريم يعطيك الصحه ساعه على الصدق على الشجاعه في انكم تمشيوا محمد ومريم في ثنيه مختلفه على انكم تصبروا مش سهل. تعرف انت دا مازلت كي قلت لي انه التوم خرج عنده 3 سنين توا نحن نحكيوا على 6 تيتروات جدد. ان شاء الله ياخذوا حظهم ونحبوهم في تونس كما قاعدين يتحب والبر على خطر انت تحب تونس قبل كل شيء كما قاعده تقول. نصور محمد زاده شكرا ليك محمد البرساوي مرحبا بك يعيشك. مريم مرحبا بكم زاده هذو ما جذب اسمعوا وليا ادخلوا اسمعوا اعطيوا ديما فرصه للمشاريع هذيا متاع التوانسه اللي قاعدين يخدموا ويحبوا يوصلوا لكم رؤيتهم للفن على خطر فينا المو لازمنا برشا فن باش نجمو نقدمو في كل شيء نحبو نقدمو فيه. ميرسي بوكو اللي كنتو معنا, ميرسي لكم انتوما اللي كملتو معنا الساعة الثانية من فان تايم لليوم. أكيد على رأس الساعة لازمكم تكملوا تسمعوا أخبارنا موجز الأخبار ثم نرجعوا نكملوا أكيد مع ضيفنا الموالي ونعرف برشا عبيد تحب فريد الإكسترانخيرو اللي كومش يكون بحذينا اليوم مش نحكيو على التجربة الكل وعلى الإنتاجات الجديدة. ما تبعتوش هنا راجعين
2: فان تايم. Fun time.

0: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السادسة ديوان افهم عسلامة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة ترحب بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق شغله معتبرة ذلك منجزا وطنيا من شأنه دعم قطاعات التربية والتعليم وتكوين المهنية. وكدت المنظمة في بيان لها ضرورة يكون الإصلاح الذي يطلع به المجلس شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني مع تشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلي مكونات المجتمع المدني. شددت على أهمية اعتماد منهجية واضحة وتدرج في تنفيذ الإصلاحات باعتبار أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا معيبة عن استعدادها للمساهمة في هذا المسار الإصلاحي. نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة شهد حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت الحالي أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال، تكللت جميعها بالنجاح وفق ما أفادت به اليوم منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة تحسيس التبرع بالأعضاء بثينة زند. وأوضحت زند أن هذا التطور جاء بعد فترة من الركود النسبي خلال بداية السنة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العائلة المانحة يعكس تكمل جهود مختلف المتداخلين في مسار التبرع وزرع الأعضاء. رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بولاية زغوان عاطف الشرقي يدعو إلى احترام مواسم الصيد والترتيب القانوني المنظم لهذا النشاط والتصدي لظاهرة الصيد العشوائي حفاظا على الثروة الحيوانية والتوازن البيئي بالجهة. وأفاد الشرقي في تصريحه لمراسل ديوان فم في زغوان بأن موسم الصيد البري يسير في ظروف جيدة، مشيرا إلى تسجيل حضور مختلف لأنواع الطيور وهو ما يعكس وفق تقديره توفر مخزون هام من الطرائد البرية بالجهة. وأكد أن الالتزام بمواسم الصيد والأنواع والكميات المسموح بها يمثل عاملا أساسيا لضمان استدامة الثروة الحيوانية، داعيا الصيادين إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب الممارسات المخالفة للترتيب القانوني. اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الليبي الليبي للاقتصاد بتونس الذي تنظمه منظمة رؤية وطن ليبيا بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وممثلين عن الشخصيات والفعاليات الاقتصادية والسياسية لبحث أبرز التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطن الليبي وفي مقدمتها أزمة النفط والكهرباء وارتفاع أسعار المعيشة إلى جانب سبل الخروج من الأزمة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. في هذا السياق قال رئيس حزب المستقلين الديمقراطي في ليبيا سامي السيد الرخصي إن ليبيا سئمت من المبادرات وداعيا إلى وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وحلحلة المسار السياسي بما يسمح بانتعاش الاقتصاد الليبي. مصدر في مستشفى الشفاء يعلن واستشهد 6 فلسطينيين من بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنها الاحتلال اليوم على منطقة الميناء بمدينة غزة. من جانبه قال جيش الاحتلال أنه استهدف قدم من حركة حماس في منطقة الشاطئ شمالي قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية عن مصدر أمني أنه تم استهداف 4 قادة من حماس، أحدهم قائد سرية والبقية كلهم برتبة قائد فصيل. نهاية المجلس الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه بالمنتخب الاولمبي وثلاثه ملاعبيه باش يكونوا غايبين عن المنتخب في الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026. نحكيوا على محمد الصادق محمود، راين جبالي، والياس الضاوي. سابت الضاوي مش مجتمعوا من السفر لفرنسا من اجل انتقاله لنادي سانت تيان الفرنسي، وبحسب المعطيات المتوفره فان الاسماء المرشحه مبدئيا لتعويض الثلاثي المصاب باش يكونوا لؤي الطراعي، ريان شعبان، وشمس الدين جريد. الترجي الرياضي التونسي اعلن عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، نفاذها بالكامل بمختلف الفئات. إدارة الترجي وضعت على ذمة جمهورها 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. في النادي الافريقي، الفريق عزز صفوفه بتعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو دياتا لمدة 3 مواسم. دياتا 20 سنة يلعب كمدافع محوري وظهير أيسر، وسبق له أن لعب مع نادي جراف السنغالي. عمار الجري قدم استقالته من رئاسة الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنقردين. الجري قال أنه قرار الانسحاب يرجع لأسباب شخصية، وأن القرار هذا نهائي ولا تراجع فيه، ومن المنتظر أنه يتم خلال الفترة المقبلة تعيين هيئة تسيرية تتولى إدارة شؤون النادي. الختام بآخر أخبار ميركاتو في أوروبا، برشلونة يعلن رسميا ضم أحسن لاعب في مونديال 2026 ولاعب المنتخب الإسباني رودري. عقد رودري مع البرسا باش يتواصل إلى غاية جوان 2030 وبراتب سنوي مقدر به حوالي 15 مليون يورو. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيت ناديو ان اف ام.نت. بعد شوية ترجع لكم ريم نوردين، وبقيت كيب فان تايم.

0: Fun Time. Fun Time.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا في فان تايم 6 متاع العشية. مرحبا بالناس كل اللي تتواصل معنا على اللايف يوتيوب، سونيا، حبيب، زهرة، فدوى، الناس كل اللي لهنا مرحبا بكم، فارس وسي، كل الأصدقاء اللي قاعدين نونسوا فيكم. إن شاء الله وانتم أكيد قاعدين تونسوا فينا. خلينا نبدأوا الساعة هذية برضوين، كانكم تتابعوا مليح تعرفوا اللي رسي رضوين البارح ما كانش موجودة وراهي ماهيش غلطه الحقيقة. فاليوم كل عادة رضوين يرجع بحضينا في زوم فن.
0: زوم فن.
2: مرحبا يا ريم.
1: أهلا وسهلا.
2: دونك سبت هذا كان ذكرى ميلاد واحد من آخر عمالقة الفن المعاصرين اللي ريناهم وسمعناهم وحضرنا لهم لحفلاتهم، حفلات لا تنسى، واحد من أصوات الزمن الجميل نخليك معاك سريع خفيف.

0: نحكيه على ملحم بركات.
1: ملحم بركات
0: المعروف بلقب أبو مجد، كان مطرب وملحن وعازف وممثل لبناني زادة. تولد في منطقة كفر شيمة في لبنان نهار 15 أوت 1945، وتوفي في بيروت في 2016 وهو في عمر 71 سنة. ملحم عاش في عائلة متواضعة في كفر شيمة، وكان بوه نجار وعازف عود، وهو اللي علمه العزف على العود من طفولته. ظهر عنده ميل خاص للغناء وللفن. ملحم بركات ما كانش مجرد صاحب موهبة صوتية، بل كان موسيقي متكون يعرف المقامات واللحن والعزف زادة. البداية كانت مع أغنية الله كريم برجع على بلادي. ألحان الأغنية كانت لفيلمو وهبي، واحد من الشخصيات الأساسية اللي ساهمت في بداية ملحم بركات. بعدها غنى أعمال أخرى من الحالة من ألحان فيلمو وهبي زادة، منها سافر يا هوا ويا أسمر وغيرهم. ملحم زادة لحن أغنية بلغي كل مواعيدي، وهو ديو جمعه بالفنانة جورجيت صايغ، حققت نجاح كبير وكشفت عن موهبته في التلحين. الرحابنة زاد كانوا من بين المحطات اللي صقلوا موهبة ملحم. شارك ملحم بركات لسنوات مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني في عدد من أعمالهم المسرحية والغنائية، من بين الأعمال بيع الخواتم، الشخص، وفخر الدين وغيرهم من العروض. من بعد ملحم بركات انفصل على الرحابنة وحب يشق طريق وحده. في عام 1982 كان من المنتظر أنه يكتب أو يلحن أغنية لفيروز، لكن للأسف ما صارش اللقاء بينه وبين فيروز، لأنه كان تعامله فقط مع الأخوين الرحمن. لكن نحكيه زادة بعد هذا الكل، نحكيه في السبعينات بدأ اسم ملحم بركات يظهر بقوة على الساحة الفنية والعربية كملحن. من أبرز الفنانين اللي لحنهم صباح، لحنها أغنية المجوز الله يزيدو
1: المجوز الله يزيدو
0: صادفني كحيل العين وليش لهلا سهرانين، وديع الصافي لحنه زادة جينا نسأل خاطركن، وسميرة توفيق لحنها زادة اشتقت لك يا دارنا.
1: طبعا ليه تضحك؟ فهمت شو يعني تستقرأ في الاسامي وتعس عليها خبيرة اللهجة اللبنانية مش تصلح لك بيه كمل.
0: الغنية الأولى متاع صباح حاول نقرب شوي اللهجة اللبنانية.
1: المجوز الله يعينه، صحيح الحقيقة الحق. أيوة
0: دونك كيف كيف غنى ولحن لمجد الرومي اللي لحنها أغنية اعتزلت الغرام، وكانت سبب كبير لنجاح مجد ونجاحه زاد هو كملحن. ماجدة تذكر في تصريح لها أنه هالغنية كانت أول تعاون بينها وبين ملحم، وأنه هي من بين الأغاني اللي ساهمت بشكل كبير في نجاحها. ملحم بركات كمطرب غنى زاد مجموعة من الأعمال اللي ولد جزء من الذاكرة اللبنانية وحتى العربية، كيف على بابي واقف أمرين، حمامة بيضة، كيف تعا ننسى، يا حب اللي غاب ولا مرة، جيت بوقتك وموعدنا أرضك يا بلدنا.
1: منهم أغنيات عرفناهم احنا، اي عرف فما اغنيات عرفناهم هوني مع بصوت امينه فاخت، وفما برشا لهنا في تونس كنا نحسبهم اغنياتها، لكن هم اغنيات ملحم كيما ولا مره وموعدنا ارضك يا بلدنا.
0: موعدنا ارضك يا بلدنا
1: صحيح.
0: لكن على بابي واقف أمرين كانت عندها نكهة خاصة بصوت ملحم، وكانت واحدة من أهم نجاحاته. ملحم بركات كان يرى روحه جزء من الأغنية اللبنانية، في الموسيقى متاعه نلقاو حاجة مميزة، خليط بين المقام الشامي، الجملة اللحنية الطويلة والإيقاع اللبناني مع أسلوبه هو الخاص والفريد في الغناء. كان شخصية تحفونا برشا، ضامر بحبوح صاحب ضحكة، لكن تعرف زادة بتصريحاته الحادة واللذعة، وانه انسان صدامي برشا في الحياة وحتى كفنان وصوت قوي، غير الاغنية العربية وتميز باسلوب وبصمة خاصة. هذا هو ملحم بركات.
1: ميرسي على ملحم بركات الله يرحمه الحقيقة، من الناس اللي نحبهم برشا ونحب ياسر الغناء متاعي. انت ذول اللي سألت عرفت شنو نحب وشنو ما نحبش
0: انا، اكيد
1: حسيتك هكا رضوان. الحقيقة اكيد انه برشا عباد تحب ملحم بركات وتحب اغانيه، فترة تاريخية طويلة ياسر تبعت الناس كله، محليهم الحفلات اللي عملهم في كارتاج واللي حضرنا اليوم، كان عندنا برشا زهر انه حضرنا له ملحم بركات قبل ما يغادرنا. شكرا سي رضوان.
0: شكرا لك.
1: ميرسي بوكو. هذيا كان زوم فن.
2: زوم فن
1: راجعين لكم بعد شوية بعد ما نسمعوا لاجندا كولتوريل. زميلة شايمة شافت لكم وين تنجموا تسهروا اليوم، فما اختتامات متاع مهرجانات، فما مهرجانات مازالت كبدات، العروض اللي قريبت لكم وين تنجموا تسهروا، شنية العروض اللي تنجم تهمكم الليلة. اجندا كولتوريل ونرجع مع ضيفنا الأخير.
3: اجندا كولتوريل، مرحبا بكم في اللاجندا كولتوريل لنهار 3-18 أوت.
4: فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان بو مخلوف الدولي بالكيف في دورته 50، يقدم لنا عرض عيساوية بو مخلوف اللي يقدمها عادل بن عليا. مهرجان جيبس الدولي في دورته 41 يقدم لنا الليلة مسرحية فيزال كريم الغربي. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان حمام لانوف اللي قدم لنا عرض الزيارة. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
3: أجندا كولتوريل
5: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى
6: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور، حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار من اثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوانا فايبس.

0: سلام عليكم سلام عليكم على سلامتكم الناس كل اللي تسمعوا فينا كنتوا تسمعوا في سلام عليكم غنية جديدة مازلت كي هبطت البارح غنية الفريد اكسترا نخيرو وارمستا بدينا بالغنية هذه غنية جديدة غنية مزيانة صيفية فيها جو لكن زادة فيها يمكن شخصية جديدة مش مستنسين بها باش نحكيوا عليها لكن زادة باش نحكيوا على القديم ردوا بالكم تبعدوا على خطر بحذانا فريد على سلامة فريد الاكسترا نخيرو
1: سلام عليكم
0: مرحبا بيك شنحويلك
1: الحمد لله
0: فرحانين اللي انت بحذانا اول مره في ديوان
1: اول مره
0: مرحبا بيك والله يعطيك الصحه مرحبا ما نجمش ما نقولش اللي خاطر باش يترى اللي انا من هاك الجيل اللي سمع فريد بالسرقه اللي كان عنده اغنيه فريد نصبهم لبعضنا في الام بي 3 ونخاف ولا يسمع حد اللي احنا عن الاغنيه هذيك نحكي على 2005 وقبل شويه وبعد شويه شنحويلك
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله في تحسن
0: هاي باهي في تحسن تو نحكيو على التحسن الغنية هذه غنية جديدة البارح هبطت سلام عليكم في تعاون مع أرمستا فيت مع أرمستا العلاقة قديمة أنت وأرمستا
1: جيران احنا أولاد حومة فهمني خيان زادة فهمني الوالدة نتاعو قرات مع أختي قرب لبعضنا برشا ونتعامل مقبل
0: الوالدة نتاعو قرات مع أختك صغير أرمستا معناها
1: صغير
0: في العمر لكن في الخدمة تبارك الله عليه أرمستا جينيرالمون اللي معناها المشاريع اللي يحط فيهم يده الكل ناجحين تبارك عليه دونك وقتاش قررتوا انه باش تعملوا هالحاجه مع بعضكم
1: والله هو هي الغنيه هذه روتور ساعه الخدمه قديمه احنا عندنا خدمه اخرى قبل هذه سوانا اسمها خدمناها مع بعضنا وقال الروتور اللي هو عندي انا فحضرت انا الغنيه هذه حضرت فيها حضرتها وتقابلنا في فرنسا في ليتراس العام عندنا خدمه مشتركه قديمه مع بعضنا وسمعت الغنيه فهمني مازالت ماهيش كامله وقتها في الموسيقى وفي الكلام فعجبته الغنيه وقال لي فازي هذين نعملوها مع بعضنا وتفهمنا فيها
0: وخرجت البارح ان شاء الله بنجاح صورتوها كليب سورتو صورتوا كليب الايماج جديده علينا فريد ما رينكش هكا قبل
1: فسر لي
0: والله هكا صيفية بحبوحة فيها جو فيها مناظر طبيعية فيها ممثلين خاطر فما برشا حتى لو كان هكا معناها وفيها تكلم فيها الناس كل خليني ساعة في الإيماج قرار شكون الجو ذي شكون اختار
1: هو الفكرة جماعية فكرة يعني خممنا فيها الكل أنا رياض مدير أعمال اللي هو معايا البرا السيد اللي صورنا الفيديو زادا كل واحد عطاه فكرة وفي الأخر وصلنا للنتيجة هذيك
0: كنتوا تحبوا على حاجة مبهجة
1: هي غنية مبهجة
0: هي مبهجة الحقيقة محليها تنجم تسمع في كل وقت في الصيف وغير الصيف محليها تنجم هكا تبدأ بها النهار أرمستا فرحان؟
1: زوز فرحانين الحمد لله الحمد لله هو فرحان وأنا فرحان
0: عنا تليفون؟ ما عنيش تليفون لا يعملوا لي في المفاجآت انا في بالي انا باش نفاجئك ريت كيفاش يعملوا لي
1: الله
0: الله الله ما غير ما تقلق سلم لي سلمت على الناس كل في الغناء سلام عليكم سلمت على الناس كل وسلمت على اللي ما سمعني زيد
1: على ما سمعني
0: انا راني نعرف اللي انت ما تكتبش حاجه هكيك الربي
1: لا انا ما نكتبش
0: ايوه معناه شكون هذا اللي ما سمعك اللي انت تحب تسلم عليه
1: مثلا جيل جديد اللي ما يعرفنيش ما يعرفش فريد عبيد في تركينا ما يعرفش فريد ورقة ستيلو ما يعرفش فريد قصاوات بوا قصاوات
0: وصلت أكثر أجد
1: ما شاء الله يعني 131 مليون
0: أي عندي الأرقام باش نجيو للأرقام الحقيقة أيوة
1: الجيل اللي مازال ما سمعنيش وما يعرفنيش نسلم عليهم
0: سلم عليهم
1: راني نرجع لكم إن شاء الله
0: الحقيقة زادة نعرف اللي ما كل كلمة كي تكتبها في بلاصتها وتبدأ تقصد فيها حاجة ما فماش خدمة على خاطر لازم ينخرج غنية لقيت هذايا ولا ديبيوت سيزون ولا عندي كذا أشهر ما هبطش لازم ينهبط مش هكاك الموسيقى تخرج مع عند فريد
1: بالنسبة لي أنا مش هكاك لأنه بار الموسيقى عندي حياتي اللي هي خدمتي مشاغل أخرى فهمتني الموسيقى اللي هي في الوقت الضايع فهمت كيفاش ووقتي نلقى وقت ومروح مرتاح بطبيعة نكتب ونصور ونسجل
0: بيه جميل الفايدة ما تقعدش بعيد خاطر الحقيقة فما غنيات هكا ليزانترفال ما بين الغنيات كي واحد يشد الشانيل ويشوف الغنيات اللي تهبطهم عندنا مثلا حاجات عندها 7 سنين 6 سنين 5 سنين 4 سنين 3 سنين وبعدك غبت شوي
1: صحيح في 3 سنين هذوما الاخرانيين صارت شوي ظروف شوي مشاكل حاجات تعب نفسانيا ففضلت اني نرتاح شوي فهمتني وناخذ نفس
0: هي الموسيقى في العادة ترتح ولا
1: صحيح الموسيقى
0: كلش إذا التعب جاي من الموسيقى.
1: لا التعب مش من الموسيقى، تعب من الثقة الزايدة ومن حاجات أخرى شخصية ما عليناش فيها.
0: ما عليناش
1: فهمني، فمخ تعب ويبدأ المخ تعب ما ينتجش.
0: دونك ثلاث سنين هذوم الفايدة رجعت لنا
1: الحمد لله،
0: ورجعت لنا بسلامة عليكم. هذه أجد حاجة كما قلت لك، كان تعاون مع أرمستا اللي بيش يقولك على السلامة.
2: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بيك.
1: مفاجأة
0: شفت شنو أحوالك؟
2: والله الحمد لله
0: سيدي، مبروك التيتر، مبروك الكليب. الحقيقة فرحنا برشا بفريد، وفرحنا اللي التوش متاعك واضحة زادة أرمستا في الكليب. أحكي لي كيفاش نجم توصفوا هالفيت هذايا، هالمشروع المشترك.
2: والله أغنية فرحان بها، أغنية جديدة إن شاء الله تعجب العبيد، وإن شاء الله توصل للناس ويسمعوها وترتجيها معنا. وفرحان بها، فرحان بالتعاون هذا، فريد صديق وأخ، إن شاء الله ديما القدام
0: ولاد حومة والدنيا الكل. بيه أي هو أنت آخر مرة حكيت وقتيش درج درجين ساعة على التالي؟
1: اليوم
2: البارح
1: واليوم الصباح
0: البارح. بيه أنت توا احسب روحك عندك عامين أرمستا ما حكيتش معاه، شنو تقول فريد؟ أنت فريد كيفاش تراه؟ شنو هو فريد عندك أنت واحد يخدم أنت أرمستا كعبد فاعل في الموسيقى في تونس، حط يده في برشا بروجيات، برشا بروجيات نجحت بالفيزيون أرتيستيك متاعه من الجيل زادة اللي نتصور اللي يسمع فريد. أنت اليوم كي تحب تقول لي شكون فريد بالنسبة لك أنت، شو تقول لي؟
2: فريد الأب الروحي تعليف في تونس، تقول لي شكون؟ أنا وقت نسمع في أول ألبوم راب في الكاسيتات سمعته فريد وجروب في بزوف معناها مش نورمال بس تقلك بلخص في كلمك.
0: وفي الاخر كيف نعملوا غنية نعملوها مع بعضنا وتنجح ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. الكليب انا سألته فكرة شكون، قال لي فكرة جماعية. هذا هو
2: بالضبط، فكرة جماعية، كل واحد شوية شوية على فكرة الشكل.
0: بيه الوقت أرمستا نعرفك دقيق انت دابيتود في الانتاجات وفي الدنيا اللي تهبط، الوقت هذا يتراه مناسب للغناية حقها او للصيف حقها سبتمبر حقها تو؟ قل لي
2: الحقيقة المدة هذه نحس لي مثلا مش برشا انتاج وبرشا موسيقى، حس لي الوقت بيه ياخد بعدها بشي هبط اغنيات جدد مش لعبات تلقى حاجة تسمع.
0: جميل. بيه عندكم حاجة اخرى من بيناتكم يظهر لي؟
2: والله عندنا أغنية قديمة ديجا خدمناها قبل هذي، وهذي الأغنية الثانية
0: والجاي
2: إن شاء الله جاي خير.
0: إن شاء الله جاي خير. يعيشك، مرسي على السوربريز، مرسي أرمستا اللي مرحبا بيك ساعة بحذنا. خلينا نحكي وزادة أرمستا عصيفية كيفاش تعديت، والغنية هذية فريد إن شاء الله بنجاح. خليني نسلم على نوسا شو، على خطر هذو ما تصور الكواليس من عند نوسا اللي رفقتكم أكيد عملت لكم جو أبر الغنية.
1: نوسا تحفر
0: نسلموا عليها برشا، مرسي على التصاور على الكوليس. نوسا وين صورتوا؟ وين الثنية هذه؟
1: صورنا في ثنية بنزرت وتيكا، هكا تنطق وتيكا صحيحة ولا؟
0: اش قلت لي سمحت؟ كلموني فرد وقت بنزرت ثنيت؟
1: ثنية بنزرت بعد سيدي ثابت بريسك وتيكا هكا ولا اسمه؟
0: اوتيك نقولها بالسوري احنا، اوتيكا بالعربي كان تحب اوتيك.
1: صورنا شوي غديكا، صورنا زادة ثم لقطات صورناهم في الحمامات في الكلوب لاتينو، وثم لقطات زادة صورناهم في سبيتلا في الفستيفال،
0: في سبيتلا اللي باش نحكيوا عليه اكيد. أرمستا معني بالموضوع على خاطر كان في الحفله موجوده، لازم نحكيوا فيها مليح. اما في الغنيه هذيا فريد، فما ساعه فيها جديد تحس روحك جديد فيها، ولا انت مستانس بحاجات هك؟
1: والله انا العباد اللي تعرفني انا ديما نجدد. العباد ما تعرفنيش يشوفوها حاجه غريبه، لان انا في الموسيقى ما عنديش ليميت، يعني ما عنديش حدود في هذا. يعني كيما تنجم تسمع مثلا غنيتي قديمه كيما عبيد في تركينا، كيما ورقستيلو، كيما يما سامحيني، كيما فما تنوع في الموسيقى. يمكن في الرساله شويه تنويع، لكن في الموسيقى ديما كيما نجم نغني على الافرو، كيما نجم نغني على
0: في الرساله تقصد في المضمون في المعاني في الكلام معناها. بيه معناها هذا مشيت لشنو؟ مشيت الوصفه ناجحه حبيت تتبعها في السلام عليكم، معناها فورما جديد على شنو راهنت في انك بدلت الموضوع كريمه، معناها ما فيهوش حاجه تشبه لقبل.
1: لا هي شنو الموسيقى؟ افكار زاده فهمتني، افكار حبيت نسلم على الناس، لانه فيها مساج خفي نوعا ما.
0: ايوه
1: فهمت، مش كل شيء يتشرح ولا يتحط على الطاولة فهمتني. فما حاجات ساعات واحد يفضل انه يعطيها رسائل خفية، فهمتني.
0: تحب الرسائل انت من غنية رسالة ومن قبلها وانت جاي
1: نوعا ما
0: اما باش نقول لك شكون ماكش باش تجاوبني انت ذولي دابيتود ما تجاوبش كل واحد واحد تعمل غنيه تلم لهم ميساجات الكل وتسايب غنيه
1: هكا كنعمل هكا كنعمل انا باش تجاوبهم فردا فردا مخك يتعب فهمت فنشوف يعني الموضوع من الشيرات الكل ونختار لهم موضوع ونصبه لهم صبه واحده فهمت كيفاش
0: ولهنا فما صبه في الغنيه هذه
1: هذه السلام عليكم لكن مش برشا مش كيما قساوات ولا عبيد في تركينا ولا
0: لا مش كيف الوقت تبدل
1: حاجه خفيفه يعني
0: الوقت تبدل ولا التجربه ولا العمر ولا شنو اللي تبدل
1: المخ المخ يتبدل الانسان كل ما يكبر كل ما يزيد يفيق بحاجات ويعرف حاجات فهمتني ويولي كيما احنا حتى في تفسيره ينقص الانسان ما عادش يفسر الدرجه كبيره
0: يولي يقبل اكثر
1: ويحاول ما يكسرش راسه مع الناس اكثر
0: معناه تولي فما معارك يقول ما تستحقش نخوضها كاريما
1: تستحقش
0: هذا هو
1: يعني تعرفها خساره من الاول علاش تدخل فيها
0: بي جميل نحكيه على مهرجان الراب في سبيتلا الحقيقه ديجا فكره انه فما مهرجان مختص بالراب حاجه باهيه
1: اكيد حاجه باهيه راب موسيقى كما كما الموسيقى الكل كما الفن الشعبي كما كل
0: اي لكن في العاده في تونس احنا ما عندنا مهرجانات شامله معناها تلقى برمجه مخلطه ما كناش نعملوا مهرجانات مختصه وهذه حاجه جديده بعد مهرجان المزود وفما مهرجان الراب في سبيتلا لو شوا نتاع سبيتلا انه المهرجان في سبيتلا
1: والله كفكره باهيه كفكره باهيه انا ماذا بيا يكون مهرجان في الولايات الكل في المناطق الكل خاطر كل شيء هو أنا حسب ما نشوف حسب ما نعرف حسب ما عرفتي أنا كل شيء مسبوب في تونس في تونس العاصمة يعني كأنهم البلايس
0: كل شيء متمركز لهنا
1: بالضبط كأنهم البلايس أخرين ما همش تابعين تونس فهمتني كأنهم دولة أخرى في تونس كامل في البطاقة تعريف هذا زيدا مش معقول فهمتني عندهم ناس تحب تتمتع ويسمعوا فريد ويسمعوا أرمستا ويسمعوا أسامي أخرين ويحبوا يشوفوهم زيدا في السين وما همش ما ينجموش يجوا الكارتاج والكارتاج توا معروفة اللي هي ما يعني ما أصلا ما عادش متاعنا
0: تاع شكون
1: والله حسب ما نشوف أنا حسب نظريتي أنا يمكن نكون غلط نحسها متاع البرينية من لبنان من مش عارف نو من مصر بو أنا ما نحلمش بها كارتاج هكا نشوفها مش لينا احنا
0: وعليش ما تحلمش بها كارتاج فريد ما عندهم فكرة على جمهورك قديش
1: ما نعرفش ما هيش حلمي كارتاج
0: ما تحاولش معناها
1: لا ما
0: كان يكلموك يقولوا لك كارتاج ما تصدقش
1: شوف أنا لا مش ما نصدقش عليها
0: مش معناها حاجة كبيرة ما تصدقش أنه معناها خموا في أنه فريد يكون غاديك
1: والله شوف أنا عمري ما رفضت حاجة خاصة في الموسيقى ما نرفضش يستدعوني مرحبا ما عنديش حتى مشكل ما يستدعوني زيتا مرحبا
0: أما اللي ترافيه ما هو شيء
1: أما اللي ترافيه مش ما يعجبش
0: كارتاج وغيره مهرجانات الكبيرة تقصد ولا كارتاج كها حمامات بنزرت
1: والله شوف السؤال اللي أنا يعني أسكي عايتولي نمشي ولا ما يمشيش
0: لا هو كان يعايتولك تمشي خاطرك تقبل في الموسيقى كما قلت معناه أما أنت ترى لي وليت ماهوش متاعنا الحضور طاغي للفنانين الأجانب وهذا هو معناه
1: بالنسبة لي أنا مانيش موجود في الساحة يعني أنا كأخرى يعني فهمني أنا شوف في عباد أخرى مثلا تعيش في تونس وتخدم في تونس وتنتج مثل نعطيك مثال حي كيما أرمستا مثلا إنسان ينتج كل جمعة برسك كل جمعة يهبط تيتر ما شفته في حتى مهرجان يعني هذا معقول أكرماك مثال يخدم إنسان يخدم يتعب ما هوش موجود في حتى مهرجان وأسامي كبار غيرهم فهمتني علاش ما نيش فيها من الوضعية وما ندخلش تحت السقف
0: لا لا ولي تعاقل فريد الحقيقة
1: لا لا لأنه قل شوف إذا ماكش فرد من العصابة أنا يعني خليك على برا خير
0: به سميت عصابة كاريما
1: أنا أشوفها هكا
0: خدمة عصابات تتحس
1: خدمة عصابات
0: به يا فريد أغذر لي خلينا نرجع لحفلة سبيتلا كيف يفرحوا بيك العباد الساعة كيفاش تقبلك
1: والله الجمهور. ما شاء الله محلاها كالبلاصة ومحلاها كالعباد ومحلاها كالناس ومحلاها كالجو بصراحة يعني أنا
0: مسرح هي الحقيقة مسرح أثري جميل برشا
1: طيارة على الأخر مزيان مزيان مزيان لدرجة إني نحب نرجع نصور فيديو كليب غاديكا والناس محلاهم زاد الناس محلاهم يعني ولاد المنطقة كسوا من حرس ولا حماية ولا الناس العادية فهمتني الناس كل فرحانة محلاها الناس كل تضحك وتلعب والناس كل تسلم
0: وتعرف أنه الجمهور لازم يجي من بعيد ما فهمش معنى يطلعوا على سقيهم الناس ويجي والحقيقة في سبيتلا يا أخي أنت كنت مفاجأة في العرض ذاك عبيد ما في بالهش بيك
1: لا ما في بالهمش في بالهمش
0: هذا اختيار من شكون
1: والله هو اختيار من أرمستا ومدير أعمالي
0: وانت عجبتك الفكرة؟
3: عجبتني الفكرة.
0: شنو حبيت تشوف؟ يعني اللي في سوربريز تحب تشوف العبيد الرياكسيون بتاعها؟
1: نو انا ما حطيت في مخي حتى شيء، انا فحطيت في مخي انه عندي فيديو كليب نحب نصوره وفما لقطات نستحقها نحب نصورها.
0: براغماتيك ماكش صعب في هذا. ما حبيتش تشوف مثلا عبيد مازلت تفكرني اللي اصغر يعرفوني ولا ليه؟
1: ما هيش فكرتي لمحالة، فكرة طاهر كتاتا اللي هو مدير عملي هو اللي جت في مخه الفكرة هذه، حب يشوف كيفاش بتكون رياكسيون تاع العباد.
0: وشنو هو شاف؟
1: شاف مفاجأة، ما كانش يتصور.
0: حمد جميل. فريد بي وهذه الحفلة الوحيدة وكا هو اسني.
1: ما عنديش حفلات انا، ما مشيت مانيش مستدعي في الحفله.
0: يا ولا فريد شوف قل لي، خليهم نجموا نخليو الحفلات على جنب، يجي نحكيوا على الارقام باش يعرفوا الاغنيات نتاع فريد اللي تيتر اللي تهبطهم الكل. كان نمشي اختار انت، نجم نمشي بالارقام ولا نمشي كرونولوجيكمون؟ خلينا اقدم الاغنيات، فما اغنيات عمرهم 12 سنه عبيد في تركينا الحقيقه. الاغنيه التيتر الكبير اللي وقت نحكيوا على النظام، مش السابق ومش السابق الاسبق، معناها نحكيوا على
1: فرعون
0: على 2005 الاغنيه سيسا عبيد في تركينا 2005 قريب عندها 9 سنين دونك، ما 9 سنين 21 سنين، شنو 9 سنين؟ عندها 9 سنين ملي هبطت، سمح ملي موجوده على الشانيل نحسبه في الفيوز زوز ملين بريسك.
1: هذا زوز ملين كي تعمل اليوتيوب، لكن هي
0: صحيت مظلومه زوز ملين شويه.
1: هي كي تجي تحسبها نتصور الاغنيه هذيك يمكن راهي فات، يا راهي فايت المليار
0: الحقيقه. اي ما 12 مليون تونسي هذيك اكيد اكيد مسكره. فما يما سامحني ولا سامحيني؟
1: يما سامحيني.
0: سامحيني عندها 7 سنين عشان اليوتيوب، كيف كيف قريب الزوز ملين. لكن فما حاجه، فما فينومين بالنسبه ليوتيوب تونسي، معناه منتوج تونسي وتوانسه اللي تستهلك فيه تصور يسمعوك البرا زاده كيف كيف. اغنيه قساوات عملت 131 مليون مشاهده من 6 سنين، سي انورم راو فريد.
1: اي صحيح.
0: ما شنو انت كي نحكي معك نقول لك 131 مليون سمعوا الاغنيه هذه ونزلوا كليك وكملوا الاغنيه وسمعوها. معناها
1: رقم كبير كبير برشا، الواحد وحده اغنيه يعني عملها وحده، كل شيء انتاجه هو يعني. بون الموسيقى مش بتاعي انا، واخد شاريها من عند انسان. رقم كبير ولكن شو نعمل به في تونس؟
0: أيست ما
1: فهمتش. لا ما أيستش، لكن هذاك هو الواقع يعني. علاش باش انا عمري ما نطلع المال الصاعده، هذاك اللي نشوف فيه 131 مليون.
0: اي وما فماش مثلا حفلات
1: ومن بعد يقول لك جيب لي دوسي.
0: ترفض انك تقدم انت مطلب وحفله ودوسي
1: لكن يوضحوا لي شنو هو الدوسي؟ اسكو هما كيجيبوا فنان من لبنان ولا يجيبوه من فرنسا واصلا مش معروف يقولوا جيب لي دوسي؟ ولا نحس ما هنا وفينا احنا نجيب لي دوسي؟ دوسي بتاع شنو هو؟ وفسر لي شنو هو، شنو اللي فيه الدوسي؟ يعني تحب نوريك خدمتي ولا شنو؟ نجيب لك بطاقه تعريف تصويره نص،
0: نقول لك انا شنو مطلوب فيه الدوسي؟ فما الدوسي تكنيك، شنو باش يكون فما تقنيا، فما دوسي الملف الصحفي وفما الملف الفني، شنو هو العرض وفسر لي وعمل لي والناس اللي مشاركه وكذا وكل واحد شنو دوره، ودوسي تكنيك بالضبط تكنيك ما شنو باش تستعمل وشنو باش تحط، والدوسي دو بريس هذا يا جنرالمون هذا المطلب نتاع انت تصبوا في ال...
1: وسؤالي تو نوجهه انا وهذا يطلبوه على الفنانين الكل كسواء من برا ولا من تونس؟
0: الحقيقه لا
1: هيك هو في الموضوع.
0: دونك فريد ما تقدمش اذا ما فماش تعامل على قدم المساواه، انت ما تنخرطش في السيستم كيما هكا من الاول ما يتبدل شيء.
1: القدر به احترام به.
0: هي ما فما شويه مراره في الموضوع انه فينالمون هذا يقعد بينك وبين الجمهور، معناها ما تخلطش انت على هذا.
1: مازلنا نعيش ونتنفس والحمد لله، نخدموا باهم ولا بلاش
0: على امل انه تتبدل الامور.
1: ولا يتبدلوا مرحبا، ما تبدلوش مرحبتين. احنا نعيشوا باهم ولا بلاش.
0: بلا بلا بلا عامله 1.5 مليون، الغربه وين عندها 7 ملايين، نمشي بقلبي 1 مليون، لي شيفر الحقيقه الكلهم فما 3 ملايين، الدنيا تدور كلها الاف ومئات الالاف. الاغنيه البارح السلام عليكم كيف كيف فما الاف تفرجوا فيها وماشيه وتزيد بالطبيعه. التوتال يا فريد على الشانيل يوتيوب نتاعك 171 مليون مشاهد الحقيقة. كي ما يترجمش هذايا في سور تيران نجم معنا الحق نستغربوا، معناها على خاطر نستغرب وانا واحدة من الناس مستغرب معناها الحقيقة. سيفريك تقول انت من برا، انت عايش البرا توا سنين، من وقتاش انت
1: برا؟ ماهيش مشكلة هذيك تعيش البرا. انا قلت لك يعني نزيد نعاود النقطة هذايا باش يجيبوا فنان من برا، ماهيش مشكلة يقصوا له به ويجيبوه ويحضروا له الدنيا الكل، فهمتني؟ وانا نعيش برا كيما اللي يجيبوها من برا، يعني واضحه العمليه، فهمتني؟ احنا توانسه ما علينا شيء، موضوع طويل هذا.
0: باهي يا سيدي على كيفك.
1: نحس ان احنا ما عندناش قدر عندهم. اوكي
0: واضح به وليت نعيط والنادي تحب تقول من وقتها بيه سيدي. خليني نبدأ من الأول بالكل. نعرف أنه يمكن فما صغار تسمع فينا ولا كبار بتتخ ما تبعوش وقت وقت العركة الكبيرة والثورة والدنيا بتتخ ما كانوش يعطيوا ذن للراب ولا يعرفوا. خليني نقول اللي أنت ساعة الخلفية خلينا نقول الباكجراوند معناها كان مساهم في أنك اخترت. أنت عبد ثير، أنت عبد صاحب مبادئ، أنت عبد عندك أفكار ما تحبش تحيد عليها وتحب تعيش بها مهما كانت النتيجة. ذي النجم نفهموه في غنيك الكل اللي أنت تكتبه، واللي اللي ما يعرفوش النجم يمشي يعرفه. الخلفية متاع النشأة متاعك هي اللي خليتك تمشي للراب، ما اخترتش حاجة أخرى تعبر بها. معرفش أنا كنت تنجم تعبر برش حاجة أخرين. أنت ولد الجبل والجبل الأحمر، عشرة أخوات، عرفت الحبس على بكري في الوقت هذاك. الظروف والبيئة الكل هي اللي هزتك للراب.
1: والله يشوف هي قصة طويلة لما حالة من نجم نحكي هيك ما فيها حتى مشكلة. أنا نغني، أنا عندي صوت نغني، عندي طاقة صوتية يعني الناس تعرف لي نغني. هذه حاجة حاولت باش نغني يعني أنواع أخرى قبل الموسيقى، وحاولت أني باش ندخل مثلا تسمع بها قبل فن ومواهب في تونس. بعت لهم يكون 20 جواب
0: برامج المواهب معني نجوم على السلم
1: فن ومواهب،
0: فن ومواهب أقدم
1: هذي. أيوة هذي بعت لهم يمكن 20 جواب، فهمتني 20 طلب الدوسي هذا اللي يحكوا فيه اللي يحكي عليه تو، والكل جاب الرفض. فهمت ما نعرفش يمكن على العنوان ولا على الاسم ولا لا اعلم، ما نعرفش الله اعلم. ما نحبش
0: شنو الجبل الاحمر ينجم يكون مشكله،
1: ينجم يكون مشكله
0: وقتها.
1: ما عليناش. وعلاش اخترت الراب؟ الراب لانه ريته معبر اكثر من الأنواع الأخرى نتاع الموسيقى، لأني أنا قبل كنت نسمع مثلا شاب حسني، نسمع مزود، نسمع شرقي، نسمع لكن ديما عندي سؤال، إسك الناس هذوما اللي غنيوا ما عندهمش مشاكل في حياتهم؟ شنو مواضيعهم؟ ديما كلها في الحب، ديما في الحب، ديما في الحب. ف
0: وانت اللي كان يشغلك حاجات أخرى؟
1: وأنا في مخي حاجات أخرى، أنا نعيش في الوضع كيما تواصل الكل اللي عاشت في الوضع ذاك، فهمني؟ يعني الفكرة هي أوكي أنا اللي طلعت بها، أنا اللي تكلمتها، لكن نجم نأكد لك اللي هي في مخاخ التوانسة الكل في الوقت هذاك وفي قلوب الناس الكل، وذاك علاش الغنية ذيك تحبت. مش على خطر حاجة جاية من كوكب آخر، لا، هذاك اللي في قلوب الناس، هذاك اللي في مخاخ الناس، وذاك اللي يحبوا يقولوه، فهمتني؟
0: دونك ريت انه الراب هو اللي نجم يوصل الرساله هذيا نتاعك. وبديت على بكري،
1: بديت على بكري،
0: والاغنيه الاولانيه نحكي احنا هي ماهيش اقدم اغنيه عبيت في تركينا.
1: لا لا، ثم اغنيه تخلينا قبلها، ثم اغنيه تخلينا
0: اما هذيك اللي ضربت،
1: لان هذيك من قلوب التونس الكل
0: اللي ضربت وتضربوا عليها. عملت مشاكل الاغنيه حتى لو كان مش ليك؟
1: والله نو، هي عملت مشاكل وما حقهاش تعمل مشاكل، لان هي اغنيه يعني عادية يعني، فهمتني؟ في الوقت هذيك مش عادية، لكنها توك يسمعوها جيل هذا اللي ما عاشش الفترة هذيك
0: تظهر له عادية،
1: هي غنية عادية. لكن في الوقت هذيك كانت العباد يعني ما تنجمش تحكي حتى في القهوة، يعني يقولوا رد بالك الكرسي اللي بجنبك، يعني رد بالك الحيط وراك، فهمتني؟ ما يعرفوش الوضع هذيك، ما نعرفش على التوك كيفاش، الله أعلم.
0: الله أعلم. من الجيل الأول دونك للرابر تصنيف فما اللي أقدم، لكن الجيل بكله هذاك الجيل الأولاني بتاع للرابر التوانسة، مش كان عبيد في تركينا، حتى بعد كان قدموا في الوقت احترام شنو رسالة وعزلة، وكلهم ملغمين بكلام يمكن أنت توا تقول اللي نجم يعتبر عادي، لكنه كلام كاسح وقتها في وقته، والكل يوصل ما فماش ترتيحة بين الفكرة والفكرة، الكلهم دي مساج واضحين القدام على خاطر كما قاعد تقول توا اللي تحس على التوانسة. سي فري كو أنت ما تحبش تعمل الفصل بتاع فكرة أنك عايش البرة، عايش البرة ما بدل حتى شيء.
1: لا لا ما بدل شيء،
0: ما زلت تعتبر أنك تحس على التونسي وعلى تونس أكثر من الناس يمكن قاعدة عايشة هنا.
1: بتبيع أخي اللي جابتني كاردونا ما يمرح أمي تعيش هنا، أخوتي يعيشوا هنا ويعانوا بنفس المعاناة، أنا بدي نعاني بنفس المعاناة كنروح لتونس.
0: لكنك تقول أنه فما عبيد لهنا ما هيش قاعدة تقوم بواجبها، ما هيش قاعدة تتكلم.
1: صحيح. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن هذايا كما احنا ارادتهم هما واختيارهم هما، هما ما يحبوش يتكلموا ذيك الامور.
0: اما انت ما تحترمش الخيار هذا؟
1: مش ما نحترموش، لا بالعكس نحترمه، لكن ما نجمش نبدل، لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
0: تكلمت عليهم برشا مرات. تقول تسكر وذنيك التلف ما تسمعش، نحط البوق نسمعك بالسيف معني.
1: صحيح. هذاك انا وجهته الفئه معينه. هذا تقصد أنت في غنية
0: ورقة ستيلو؟
1: هذا وجهته في الوقت ذاك للصحافة،
0: أيوة.
1: للفئة معينة اللي هما النخبة متاع البلاد اللي هما يعني عندهم قوة في في في في في مناصبهم, عندهم مفاتيح كبيرة في ذهنهم لكن ما يستعملوهاش.
0: يعني نجموا يبدلوا لكن اختاروا انهم ما يبدلوش.
1: اختاروا انهم يسكتوا, اختاروا انهم ما يبدلوش. فجاء فريد وتجب الاحمر
0: بدل الحقيقة,
1: يعطي فهم في دروس في الاخلاق وفي
0: فخور بهم الاغنية هذوكما. كان يرجع الوقت ما تبدل حتى شيء.
1: طبيعة كان يرجع الوقت ما تبدل حتى شيء.
0: ما تبدل شيء, ما تبدل, تنقصش كلمة, ما تزيدش كلمة.
1: علاش؟ كان جينا مازلنا نعيشوا في الوقت هذيك وفي الظروف هذيك نبقى كما العادة.
0: به انت قلت لي انه الجملة هذية في ورقة ستيل وضد الريح وهي اغنيتي المفضلة, توجهت للصحافة. زادا كنت تقول انه وين القراية, وين الناس, وينك يا متعلم وقتها,
1: وينك يا المتعلم,
0: وينك يا المتعلم. كنت تعتبر انه المثقف معناها ما هوش قائم بواجبه كيف كيف.
1: النخبة, أنا قلت النخبة يعني
0: والفنان
1: والفنان والصحافي والطبيب والمهندس مش نحكي على عامة الشعب, الإنسان الزواولة اللي تحوس في القهاوي هذه كان مساكر على قدها.
0: طيب أنت فريد وقتها بديت تغني, ونحكي على تجربة فيلوزوف زاد على الجروب من عام 91, لكن ما قررت الحرق.
1: لا ما حرقتش. أنا
0: جربت الحرق.
1: جربت
0: هاي عليه بوقتهم بديت لقيت ثنية
1: خرجت حرق بأمور قانونية.
0: اللي قبلها ماهيش قانونية, الثانية قانونية فريد, حذر دروسي
1: حتى بالقانون نزل تحرق.
0: الحرقة الأولانية تجربة المفروض أنها ما خليت فيك خطرها صعيبة. الحرقة الأولانية شقف وشقف تكسر وفما ناس توفيت,
1: فما ناس توفيت والحمد لله أنه واحد رجع صح ستار, فهمتني. لكن الأمل مازال.
0: قد العمر وقتها؟
1: والله بالتحديد ما نتفكرش, ما بين 18-19.
0: والحرقة الثانية أمور قانونية تقصد حرقت فيزا.
1: حرقت فيزا
0: هذا هي. ومن وقتها بدأت الرحلة في الأوروب.
1: من وقتها بدأت الرحلة في الأوروب.
0: يزيدني حاجة تعود لي في كلامي فريد, ما مشيت لإسبانيا, وفي إسبانيا من إسبانيا عملت دورة كبيرة, إيطاليا فرنسا ألمانيا. طوى ألمانيا ولا
1: أول ما وصلت لإسبانيا. أيوة. من إسبانيا تعديت لإيطاليا. عديت بفترة غادي في إيطاليا, يمكن حكيت عام تقريبا, فهمتني. من إيطاليا نعود نهبط لفرنسا.
0: أي.
1: من فرنسا نعود نرجع لإيطاليا, ومن إيطاليا نعود نهبط لإسبانيا لأني تعرفت على الإكس بتاعي غادي في إيطاليا. فهبطت أنا بها لإسبانيا,
0: تزوجت
1: غاديكا,
0: عملنا أوراق.
1: عملنا أوراق الحمد لله, يعطيها الصحة ويرحم ولدها, وقفت معي بالقدا بالقدا.
0: أيوة.
1: بعد ما ثارت بيناتنا أمور ما تفهمناش, طلقنا. وبحكمك الكريز دي تخلى عام 2008, ظروف بدأت تتعب في إسبانيا, والموزيكا ما هيش عاطية حقها زي ده غديك, لأن احنا جروب فيها 5 من الناس.
0: هاي بشو نقولك, انت التجربة الموسيقية في إسبانيا زي ده مهمة. جروب ميوزيكال محترم معروف بالكده وعنده جمهور وديلاوخة سيسا في إسبانيا. ساعة الإكسترانخير وعنده علاقة بالفترة

0: داكور نقل
1: باش يعني باش نوصل لدرجة انه نهار نشوف الناس يقولك والله نحب نمشي نتفرج في الاكسترا خيرو الاكسترا خيرو يعجبني وحقيقة وصلت لها الحالة ذيك انه وليت تجي الناس تقول يعجبني الاكسترا خيرو
0: يعجبني الاكسترا خيرو قلبت الآية معناه خد كنت متأكد انه باش يوصل النهار ويولي وهما اللي يحبوا عليك بعد نظر فريد يعطيك الصحة دونك عشت عنصرية غادي
1: عنصرية موجودة في كل بلاصة حتى في تونس
0: انواع اخرى في تونس
1: هي نفسها ولا هي نفسها هي نفسها
0: على اساس اللون معناها
1: على اللون الماديات نزرع حسب نسب نحكي لك نجم نحكي لك قصص
0: هذا وقتها ولا مازال تو
1: نحكي لك مثلا لا مازال
0: احكي لك
1: نحكي لك مثلا انا ود جبل الاحمر بين جبل الاحمر والمنزه 10 متر 100 ألف فهمتني انا نحكي لك قبل كنت مثلا بيناتنا غابه طرف رفعه نتاع
0: شويه الجر
1: الباقه نتاع الحاكم تبدا واقفه قبل الشيرتو فهمتني يشوف واحد طالع من جبل الاحمر اش تعمل هنا وين ماشي
0: حدك غادي معناها
1: حدك غادي بالروح انا مره يشدوني في المنار يسيبوني يمكن في الزهره ولا مش عارف هكاك على خاطرني من جبل الاحمر علاش الله اعلم
0: هذا ما عادش تو
1: الله اعلم ما نعرفش
0: ما تعرفش خاطر ماك شوني تو
1: ما نحبش نعرف
0: به شنو فما اخر تو تونس ماهيش خير معناها ما تحسنتش الدنيا ما ولاتش لاباس هكا اللي كنت تغني له وهكا اللي كنت تحب عليه ما تراش في حتى ثمار تونسي قلت لي انا ما جبتنيش كاردونا وانا عايش لهنا دارنا لهنا تعرف
1: نمشي من جهه
0: تحسن تونس ولات فما تشبه لتونس اللي كنت تغني عليها باش تولي اللي تحبها تولي
1: لا ما تحسنتش تونس حقيقه ما تحسنتش برشا حاجات معوجه برشا حاجات ماهيش كوريكت برشا حاجات برشا عوج للاسف برشا وسخ ما عرفتش علاش الحاجه هذه يعني مساج سهل ياسر النظافة عقلية مش بلدية يعني ما يعني ياسر صح
0: بيه في في في الكومبورتمون تاع الناس وهذايا وهذايا صحيح سألتك على الفرق ما بين تونس قبل وتونس توا الراب ما بين قبل وتوا تبدل زاد هو
1: توا ثم راب جديد
0: قبل كان غرام وتوا شنو ولا
1: توا ولا بزنس فلوس أرقام قبل كان غرام كان غرام ما كانش
0: قبل كانوا شويه وتوا الاسماء برشا ما شاء الله انا تعاد تغلط معناها
1: توا حسب ما نشوف مش حجره راه مش حجره انا نحس اللي الرابريت اكثر من الجمهور ساعات تنجم تكون فيها حاجات باهيه وتنجم تكون فيها حاجات خايبه
0: انا مش هذوما الكل يمشيوا للراب يحبوا يعملوا راب
1: انا نفضل انهم يعملوا راب خير من يبيعوا زطله في الشارع
0: مثلا دونك اما يحب يقول اللي هو الراب دونك باش يعيشوا باش يعيشوا منه هذا اش تحب تقول خير من اللي يبيعها ممنوعات على خاطر
1: خير من اللي يسرق خير من اللي يتعدى على حقوق الناس خير من يتعدى على عروض الناس
0: لكن هذا اثر على الفن انت الراب تحبه انت الراب رسالتك معناها
1: لا انا شوف هو الراب باش نكون واضحين هو ماهوش قران منزل من السماء باش انا يعني نقدس له فهمني يعني مانيش باش نكوفري هنا ولا باش
0: نتفهمي
1: لا تبدل يعني حاجه طبيعيه كل شيء يتبدل في الحياه
0: هي ما ذوقك عندك الحق تقول يعجبني ولا ما يعجبنيش يعجبك الراب اليوم
1: لا في حاجات تعجب وحاجات ما تعجبش
0: شكون يعجبك
1: لا هكا ما نسميش
0: ما نسات نسمي لك انا
1: لا ما تسميش
0: علاش نمشي بيه يعجبك كلاي خدمت معك لا ما نجمش يكون ما يعجبكش كان بدي غنيت معاه
1: اي لكن انا ما نحبش نسمي خلينا ماذا بيه معاش ندخل تحت السقف
0: عملك مشاكل قبل
1: لا ما عمليش مشاكل يخدموا على رواحهم ربي عينهم الناس الكل
0: ما تسمي ليش شكون اللي يعجبك شنو هو يعمل معناها اللي يعجبك اليوم هو اللي كيما تقول انت عنده رساله اللي ما تبدلش
1: يعجبني انا الانسان اللي يتلهى بروحه ويخدم على روحه ويشد ثنيته هكا هو ما يتلهى حتى حد يخدم على روحه
0: اما مش اللي عاملها فلوس
1: لا هو
0: مصدر
1: حر.
0: رزق
1: مادام مصدر رزق ومادام نجم يصور منها علاش ليه
0: انت تعيش من الفن ولا ليه
1: لا انا ما نعيش من الفن
0: تخدم على روحك
1: نخدم على روحي على روحي اوكي يدخل لي ساعه حاجه لكن مش يعني
0: 131 مليون في فريد يدخل حاجه شنو
1: اسمع يقول لك
0: ما يدخلش والله ما نعرف انا شنو الارقام يدخل ولا ما يدخلش حاجه شيفر كيف ما هاك
1: لا يدخل الحمد لله
0: الحمد لله أما مش نعيش ومن الفن
1: ومن اليوتيوب الحمد لله نجم يكون خير الحمد لله
0: به ما تحبش تسمي لي ما أنا نتصور أنه توكي تقول اللي قاعدوا على نفس الخط اللي جاوا جدد ما بديوش على الخط ذاك ما بديوش معناها على أنهم يحكيوا على الوضع مهتمين بالشأن العام ملتزمين عندهم رسالة يضربوا عليها فما عبيد بدأت توا لمواضيعها مختلفة معناها
1: أي هو الراب هكاك متنوع كل حد عنده رسالته سبحان الله ثم إنسان يحب يتجاهل مثلا للسياسة إنسان يحب يتجاهل ظروف مشاكل عائلية

0: هي فما إنسان يحب يتجاهل المشاكل العاطفية، كل
1: الراب ولا يغني على الحب زادة،
0: والكلهم مشاكل، هما كي يشوف كلهم مشاكل، ما راو حتى المشاكل العائلية والمشاكل العاطفية ما تتحقرش.
1: معناتها تنجم تعمل لنا غنية على الحب؟
0: علاش ليه أخي، أنا ما نحبش.
1: تحب؟ لا تحب وتتنوع، قاعد تعمل في حاجات جديدة. فريد كي تجي قد تقعد بحذنا جينيرالمون؟
0: والله قبل كنت نجي نتاع 15 يوم 20 يوم شهر ماكسيموم، المره هذه طولت شويه، تو عندي تقريبا 4 شهور هنا في تونس.
1: هاي به، مرحبا بك. فما حاجه اخرى قاعده تخدم حتى مش مع ارماستا، مع ناس اخرين
0: ان شاء الله؟ لا حاليا مع ناس اخرين ما فماش، لكن كما قلت لك انا معايا تو مدير اعمالي طاهر كتا تعمل برا، يعني كلمني هو في التليفون حكى لي في بروجي مع رياض وباش نعملوه ان شاء الله لهنا في تونس. وفي طور الانتاج انا قاعدين نحضروا فيه ان شاء الله.
1: في طور الانتاج دونك مازلت بحذان؟
0: مازلت ان شاء الله.
1: دونك يبدا فما حاجات جديده تنجم تعاود تشرف؟
0: اكيد بحول الله، كان انتم تستدعوني.
1: لا مرحبا بيك الحقيقه. بالعكس هذايا نفرحوا احنا كي تجي بحذانا فريد، وكيف نعاودوا نتذكروا هاك الايامات ونسمعوا جديد شفتوا. ان شاء الله السلام عليكم، تسمح برشا في كل بلاص، في الراديوات، في التلفاز، عند العباد في كل وقت. ميرسي اللي جيت.
0: غير مسيح.
1: يعيشك، مرسي اللي قبلت الدعوة متاعنا، أنا فرحانة برشا. نحب نقول لك اللي فهم برشا زملاء كانوا يخدموا معنا اليوم الصباح ما خلطوش، عارفوا اللي انت جاي الجيل متاعي، معناها إن شاء الله زاد الأجيال الصغيرة تحبك الكلهم يسلموا عليك. فريد الإكستران خير، ومرسي بوكو، يعطيكم الصحة أنتم كيف. خليني نسلم على زملائي الكل اللي خدموا معايا الحصة هذه، على الناس الكل اللي تبعتنا، ونوصل زاد صوتكم تهانيكم، مستنسين أنه نفرحوا معاكم في كل شيء. نحب نقول الإسلام رجب، كل عام وحيب ألف خير، التهنئة تجيها من بنت خالتها فدوى البكوش، ومرحبا بكم الكل، كونوا معنا ديما، كملوا تفرجوا ولا اسمعوا، تفرجوا على لايف واسمعوا كيف برامج دي، وانا فاهم الكل، انا كل عاده باش نقولكم بسلامة على خاطر غدوه باش نعاودوا نتقابلوا في نفس التوقيت فان تايم، من الاثنين للجمعه من الاربعه للسبعه. كونوا بخير، صباح الخير. فان تايم، فان تايم على ديوانا فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم، صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظة بلحظة. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على راس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. على 91.2 في تونس الكبرى على 99.5.
2: ديوان فهم فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوان فهم عسلمة. حملة مراقبة اقتصادية إقليمية انتظمت اليوم بولاية منوبة أسفرت عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية حجم 1.5 لتر محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى ماسكها. مؤشر بورصة تونس تونانداكس يقفل معاملات الثلاثاء اليوم على تراجع بنسبة 1.61% ليستقر عند 19178.96 نقطة وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المدب يقول أن مشروع سد دوميس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية، لسيما بعد فض إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية، مؤكدا على هامش زيارة المتابعة الميدانية لمشروع السد أن الإشكاليات العالقة التي حلت اليوم ستمكن مع تقدم بقية الأشغال الفنية من استكمال مختلف عناصر المشروع بالجودة المطلوبة وتعبئة حوالي 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. إلى الشأن الدولي، إيران تطالب بتسريع إزالة القيود المصرفية المفروضة على أموالها ومواردها في المصارف العراقية، فيما قال مصدر بوزارة الكهرباء العراقية أن 11 مليار دولار مودعة في حساب إيران بالمصرف التجاري العراقي، بينما تبلغ الأموال الإيرانية واجبة الدفع من بغداد حوالي 2 مليار دولار. الرئيس الكولومبي يقول إن التقديرات الأولية للأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب غرب البلاد قبل أيام تقدر بحوالي 9.57 مليار دولار. ونختم بطقس الليل، حيث يكون عامة صافيا إلى قليل السحب حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطر ببقية السواحل، كما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 24 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من 2 للحد من 7 حتى للعشرة نتاع الليل وين تلقاو الموسيقى وين تلقاو الغناء اللي ونسكم سيغمون في ثنيتكم كيما تو شادين الاثنين مروحين من القهوه من المحواسه ولا ماشي يمكن تاو حتى للقهوة ماشي نتحوسوا ماشي للشط. وانتو كان قولكم خليوا الموزيك علينا كيما العادة. صبري البعزيزي السيدة المخرج معنا لليلة هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. وانتو كيما العادة برشا موزيكا مختار سبيسيال مون ليكم انتوما والبداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بتسمعوا جديد مرتضى الفتيتي اللي عمل البوز ديجا في مهرجان صفاقس. حتى الكليب موجود فيه السيكونس متاع الفيديو الشهيرة متاع طلب الزواج من ويوي. انتوكا قالت

مش اسمه محمد حمائي، مش اسمه كوكو تشان، اسمه محجوب، مش اسمه ميسين كوفي، ومش اسمه زاد مريم فارس. هذوما الكل باش تلقاهم معنا شويه غير في راود تريب تو سويت. باش خليكم معايا لي لي في موسيقى ديب افرو، موسيقى حلوه، عملوا بون كيف. احنا رجعنا معكم في نايت كلوب.

محمد حمائي قلكم خليكم انتم برونشي معنا ما تبدلوش الموجة. مازلت برشا موزيكا تستنى فيكم ديغاكتومون باش نمشيو ريتم موزيكا تونسية. مرحبا بكم انتم تسمعوا في نايت كلوب.

كما قلت لكم باش نسمعوا برشا غني تونسيه والله يلموني الناس. شبيك ما تحطنيش موسيقى تونسيه؟ شبيك ما تحطش راب؟ شبيك كذا نحط والله ساعات مي صحيح مش ديما مش ديما فيو كو زاد فمش برشا برودكسيون جديده معناها نحاول اني هكا كيف نلقى موسيقى حلوه نعديها وكا اون بلوس زاد للامانه تحس ما نعرفش الاذواق نتاع الموسيقى التونسيه كيفاش. على كل حاولت هكا نختار موسيقى حلوه للامانه اكتشفت فما موسيقى مزيانه نتاع مهدي باكوش اسمها انت الفا برمضان زاد عندها غنية جديدة مغناني كازو ربي صبرني جنجون تيري تيري باش نسمعوا أكرم ماك زادة لافي موسيقى عندها شهرين تقريبا ملي هبطت نحكيو زادة على إيلي نورمال تون موسيقى اللي باش نسمعوا بعد شوية إتو سويت باش خليكم مع بلتي صبر هذه الموسيقى متاعنا تكون شوية آخر تكون معكم الأخبار خليكم معنا صبري خليكم معنا عملي بون كيف صبري كالعادة برشا موسيقى أون توكا نقول لكم الرونديفو متاعنا شوية آخر في أولديز مع الأغاني القديمة فما برشا برشا هيب هوب حضروا روحكم احنا رجعنا معكم في نايت كلوب.

0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجزوة الثامنة ديوان فام عسلمة. إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي اليوم. ويسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية، ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في إعلاء شأن العلم والمعرفة. الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأنه بإمكان الطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إدراج مساراتهم الجامعية، وتوضح أنه لا يمكن للطلبة المقبولين آليا والطلبة المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الكتابية طباعة تعييناتهم إلا بعد إدراج مساراتهم الجامعية والمصادقة عليها. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد عبد الرحمن الكرعاني يعلن تعزيز قسم تصفية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بستة آلات حديثة لتصفية الدم، مبينا في تصريح لديوان فام أن المعدات الجديدة وقع تركيزها ودخلت حيز الاستعمال للرفع من عدد حصص تصفية الدم بما يساعد على ظروف علاج أفضل للمرضى. إلى الشأن الدولي، وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية. والخارجية الإيرانية تبلغ موظفين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران بأنهما غير مرغوب فيهما وبحظر دخولهما البلاد. في مقابل ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي إنه سيتم طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأيام القادمة. نهاية الموجز الإخباري. نادر الآن فلاش سبورج. مال تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: فام
2: صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الأولمبي، وثلاثة ملاعبية باش يكونوا غايبين عن المنتخب في ألعاب في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. نحكي على محمد صدق محمود، ريان جبالي، وإلياس الضاوي. إصابة الضاوي مش باش تمنعه من السفر لفرنسا من أجل إتمام انتقاله لنادي سانتيان الفرنسي. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأسماء المرشحة مبدئيا لتعويض الثلاثي المصاب باش يكونوا لؤي الترايعي، ريان شعبان، وشمس الدين جريد. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 بالكامل بمختلف الفئات. إدارة الترجي وضعت على ذمة جمهورها 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. النادي الافريقي الفريق عزز صفوفه بالتعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو دياتا لمدة 3 مواسم. دياتا 20 سنة يلعب كمدافع محوري وظهير أيسر، وسبق له أن لعب مع نادي ديارا في السنغالي. عمار الجري قدم استقالته رسميا من رئاسة الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنغردان. الجري قال أنه قرر الانسحاب هذا يرجع لأسباب شخصية، وأنه قرار هذا نهائي ولا تراجع فيه، ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة تعيين هيئة تسييرية تتولى إدارة شؤون النادي. ملعب بوعلي الحوار أصبح مؤهل رسميا لاحتضان مواجهة أمل حمام سوسة خلال الموسم الكروي الجديد. القرار هذا يجي بعد الزيارة الميدانية اللي قامت بها لجنة صلاحية الملاعب اليوم لتفقد الملعب وتجاوز كل الإشكاليات اللي تم رصدها في وقت سابق. الختام بآخر أخبار الميركاتو في الأوروبا، اللاعب الهولندي تيجاني رايندرز سافر للسعودية من أجل إتمام صفقة انتقاله لنادي القادسية السعودي. رايندرز باش يمضي على عقد يتواصل لغاية جوان 2031، وبأجر سنوي يوصل إلى حوالي 20 مليون يورو في الموسم الواحد. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيت نادي وان فام .net. بعد شوية رجعكم محمد القرقني في النايت كلوب.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

في نايت كلوب نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. إي با ديراكتومون لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع الأغاني القديمة في أولديز. أولديز فينالمون ما بقاش معنا برشا في البيلبورد متاع 2003 وذيك علاش ديراكتومون نبداو الليلة مع المرتبة 35 ونلقاو موزيكا حلوة برشا موزيكا كاونتري. فما غاني فينالمون ما تسمعش كان بالأذن تسمع بالإحساس زادة. ولاند سلايد بصوت ذي تشيكس هي واحدة من الغاني اللي عندها هدوء وعندها حنين وعندها تأمل في مرور الوقت. الغنية في الأصل كتبها وغناها ستيفي نيكس مع فرقة فليدوود ماك عام 1975 أما ذي تشيكس قدموا نسخة خاصة بهم عام 2002 ضمن ألبومهم اسمه هوم. وفي النسخة ذي ذي تشيكس حافظ على الروح الأصلية أما عطاوها التوش متاعهم الخاصة. بنحكيو على موزيكا كاونتري أند فولك مع أغموني جميلة برشا صوت برانسيبال دي في خلي الكلمات توصل بطريقة ديريكت. موضوع الغنية عميق برشا. نحكيو على التغيير نحكيو على العمر نحكيو على الخوف من المستقبل. الإنسان ساعات يقف ويسأل روحه هكا في أسئلة يقول شنو تبدل في حياتي وين باش تمشي وين مازلت هل مازلت نفس الشخص اللي كنت عليه من قبل ولا لا. حتى كلمة لاندسلايد يعني الانزلاق الأرضي تخدم ولا هكا تكون كاستعارة للتغيرات الكبيرة اللي تنجم تقلب حياتنا في لحظة. ذي تشيكس اللي كانوا وقتها معروفين باسم ديكسي تشيكس كانوا من أكبر فرق الكاونتري النسائية في أمريكا ومشهورين بالثري بارت أغمونيز وبقدرتهم أنهم يعملوا ميلانج بين الكاونتري والبوب والفولك.

فما غاني من أول البيت تعرف اللي باش تسمع موسيقى سموث موسيقى كلاس برشا ومختلفة. نحكي على فرونتن بتاع فارل ويليامز وجيزي, هي واحدة من أبرز الأغاني هذوما ومن أبرز أغاني سيف عام 2003. الموسيقى خرج كما قلت عام 2003 كسينجول من فارل, وكانت أول سينجول رسمي لي في كاريرو كسولو أرتيست بعد سنوات من النجاح كمنتج وعضو في The Neptunes. كلمة فرونتن في الدرجة معناها تقريبا أنك تظهر بحاجة ولا تعمل روحك شخص مش أنت. وفي الغناء فارل ويليامز يحكي على شخص معجب بمرأة لكن يتصرف ببرود ويعمل روحه وكأنه ما يهموش, في حين أنه الحقيقة عكس ذلك تماما. البرودكشن بتاع The Neptunes هو أحد واحد من أسرار نجاح الغناء. نحكيه على بيركسيون, نحكيه على جروف, نحكيه على دي جيتار, نحكيه على بيت مينيماليس فينا المهم خفيف برشا وبازي يخليك تدخل ديركتومون في الفايب. هذا هو بالضبط الصوت اللي كان يميز فارل ويليامز في بداية الألفينات. أما الراب بتاع جيزي يزيد الغناء كونفيونس, فما توش بتاع بوب يحاولها من الرمبي تراك اللي هكا كروسوفر ميت حاجة أقوى شوية. وكهو الميوزك فيديو كان مشهور زيادة خاصة بالستيتيك الموجود. نحكيو على جو كاليفورنيا, نحكيو على الشمس, نحكيو على كراهة بستيل, كل شيء يعطي الإحساس متاع صيف. فينالمون فرونتن كان ضربة كبيرة ووصلت للتوب 10 في البيلبورد, وأثبت اللي فارل ويليامز ينجم ينجح مش كان وراء البرودكشن داس كما زيادة كسينجر ولا كمغني في الرئيسي فرونتمان فينالمون في فرقة ولا في بلاسة.

كيف كيف زاد من الأغاني اللي تسمعها تحس بالجو متاع السيف والبحر والكاريبين فايب. نحكيو على No Letting Go متاع Wayne Wonder. هي واحدة من نشر الأغاني اللي عملت كروسوفر بين الدانسول وبين البوب في بداية الألفينات. الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم No Holding Back وكانت من أكبر نجاحات في مسيرة Wayne Wonder المغني الجامايكي اللي كان معروف بصوته السموث وقدرته اللي يعمل ميلانج بين الدانسول والأغنبي. التراك مبني على ديوالي ريدم نفس الريتم اللي استعملوه برشا فنانين في الفترة ذيك ولا تقريبا واحد من الأصوات الموسيقية المتميزة في بداية الألفينات. واين واندر لهنا يعطيها طابع رومانسي يحكي على حب ما يحبش يخليه يفلت وعلى علاقة فيها انجذاب ووفاء وحتى العنوان هو No Letting Go واضح ما فماش تخلي ما فماش فراق وأنا متمسك بيك في نالما يقول. الجميل في الغناء هو ما فماش ما هيش حزينة رغم موضوع الحب بالعكس فما ريتم تاعها هكا متاع دانس خفيفة مليانة سانشاين خلينا نقوله موسيقى كانت في وقتها من أنجح ما فما وبوصلت المركز الثالث في البيلبورد وكانت من أنجح أغاني للدانسول في الولايات المتحدة في وقت هذاك.

في بداية الفينات كان جاستن تيمبرليك يخرج تدريجيا من صورة البوي باند بتاع انس واي ان سي وبدأ يبني في شخصية فنية وحده. ومن أول الأغاني اللي أعلنت على تحول ذي لهنا نحكي على روكي روباري, الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم أول ألبوم لي سولو اسمه جاستيفايد واللي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرته. جاستن وقتها قرب أكثر للفانك للغنبي وللبوب بعيد شوية على الستيل اللي عرفناه به في انس واي ان سي. التعريف الموزيكا أنه كانت في الأصل مكتوبة ومحاضرة المشروع مايكل جاكسون, أما في الأخر وصلت جاستن تامبرليك والبرودكشن كان من الثنائي الشهير فارل ويليامز ذي نيبتيونز وتشاد هوغو. البيت في فانك في ساول فايب واضح ومعه صوت جاستن اللي موجود ونتيجة غنية متاع دانس حلوة برشا. والموضوع نحكيه على التراكشن نحكيه على الانجذاب, واحد يحاول أنه يقنع شخص آخر باش يخلي الموسيقى تخوهم في الجو. حتى العنوان متاعها يعطي فكرة متاع خلي بدنك يتحرك مع الموسيقى وعيش اللحظة كما هي. الغنية نجحت عالميا وصلت للتوب 10 في البيلبورد وكانت من أهم الأغاني اللي أثبتت أنه جاستن تامبرليك قادر أنه ينجح كسولو أرتيستا.

في المرتبة 31 والأخيرة بالنسبة لليلى نقاو موزيكا غامبي ما تحكيش على بداية الحب ما تحكي على اللحظة اللي بعد ما يتكسر كل شيء نحكيه على How You Gonna Act Like That متاع تريزي اللي بالضبط موزيكا تعبر على كل الجوانب اللي ما بعد الحب الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم الثالث I Wanna Go There وكانت من أشهر الأغاني في مسيرته تريزي اللي عرفناه زادة كممثل في أفلام كما Fast and Furious كان وقتها يبني في روحه كواحد من الأصوات المهمة في الموزيكا لغامبي في الغنية لهنا يعيش في حالة تحيرة ووجيعة بعد نهاية علاقة الشخص اللي كان قريب منه تبدل فجأة وكأنه ما صارش بينهم حتى شيء ولهنا يجي سؤال اللي يلخص الغنية الكل How you gonna act like that يعني كيفاش نجم تتصرف معايا هكا بعد كل اللي كان في بيناتنا موسيقية الغنية هادية برشا فما بيانو فما رامبي جروب يخلي التركيز الكل على صوت متاع تويرسي والبرفورمانس متاعه فيها احساس كبير برشا تحسه مش يحاول انه يعمل شو قد ما انه يحاول يفهم شنو اللي صار الغنية حققت نجاح كبير وصلت للمركز السابع في البيلبورد وولت واحدة من اشهر اغاني لغامبي الرومانتيك في بداية الالفينات

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز التاسعة ديوان اف ام عسلمة. جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي تقرر خلالها الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي مع ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة ما يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الجديد وخصوصيات الفئات المهنية المختلفة، وذلك بالاستناد إلى التقييم والتشخيص والدراسات التي تم إنجازها في الغرض مع تنفيذ الإصلاحات بتدرج وفق مقاربة واضحة. كما سيتم العمل على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات وغيرها من الإجراءات. ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد أن العمل جار حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص والدراسات الفنية التي تم إنجازها في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة، ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور الذي يأتي في إطار تحيين أحكام المنشور المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية ومسؤول آخر رفيع المستوى في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة وتهدد سيادتها. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
4: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
2: صوتكم على ديوان اف ام، كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل وما زلت برشا برشا برشا موزيكا كيما العادة. نهار الثلاث يكون ضيف بحذنا لهنا وكا نسنا نحكيو على موزيكا ونحكيو على على ساعة كاملة بالموزيكا متاعو. توسويت نمشيو لزون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: اليوم نحكيه على واحد من أبرز نجوم الأغنية اللبنانية والعربية، فنان جمع بين الطرب الأغنية الرومانسية واللون اللبناني الشعبي. نحكيه على عاصي الحلاني واسمه الحقاني محمد مزين الحلاني. تولد عام 1970 في منطقة بعلبك في لبنان، وين تربى في عائلة عنده علاقة بالموسيقى والفن، ومن صغره كان عنده شغف كبير برشا بالغناء وتأثر خاصة بالموسيقى اللبنانية والفولكلورية إضافة للمدرسة الطربية العربية. البداية الفنية بتاعه كانت هو مازال شاب ويشارك في مسابقات وبرامج لاكتشاف المواهب، ومن أبرز المحطات اللي ساعدته في بداية مسيرته هو فوزه في مسابقة استوديو الفن في نهاية الثمانينات، برنامج اللي خرج تقريبا جل الفنانين اللي نعرفوهم توا في الساحة الفنية من كبارات الفنانين فينا المون. ومن غادي بدأ عاصي الحلاني يبني في مسيرته خطوة بخطوة ونجح في تكوين شخصية فنية خاصة به، صوت قوي، أداء برشا حساس فيه، وحضور كبير على المسرح. من أبرز الأغاني متاعه ونحكيه على وانا مارق مريت كان ذكرها، جن جنوني، بحبك وبغار، يا ناكرة المعروف، وغيرهم من الأغاني الناجحة. أكيد عاصي الحلاني معروف زاد بحبه الكبير للون اللبناني وخاصة الدبكة والأغنية الفلكلورية، وقدر أنه يطور اللون هذايا ويقدمه بطريقة عصرية ويخلي حاضر في الحفلات والمهرجانات العربية. ما هذاك علاش أنا أقول لكم تو سويت باش تسمعوا أحلى الأغاني لعاصي الحلاني. خليكم معنا بغون شيء، ما تبدلوش الموجة، أنتم تسمعوا في نايت كلوب.

جناح جاني وكسر جنحاني وق حبيب العلق عمر شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يابا شسولف لك يابا.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز العشرة. ديوان اف ام عسلمة. المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي يبحث مع سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس باسم يحيى حسن مضمون مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وتم خلال هذا اللقاء التبادل حول أفاق التعاون والشراكة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وإلى الإمكانيات المتاحة لتفعيل هذا التعاون في إطار التعاون جنوب والتعاون الثلاثي، حيث ستعمل الوكالتان على تثمين التجارب الناجحة التونسية والمصرية وتوظيف شبكات العلاقات في سبيل شراكة تخدم التنمية المستدامة وذات انعكاس إيجابي لكلا الطرفين. والإسفاقس محمد الحجري يطلع على نسق سير أشغال الاستعداد لموسم الخريف ومعاينة مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات، وذلك في زيارة ميدانية إلى عدد من النقاط الزرقاء. ودعا أيضا إلى ضرورة استكمال كافة التدخلات والأشغال المبرمجة قبل موفى شهر أوت مع تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة. كما أذن لبلدية إسفاقس بالتدخل العاجل والفوري على مستوى مفترق الحماية المدنية ومحطة النقل البري وشطل قرقنة الكورنيش واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار ارتفاع منسوب المياه وتجمعها بهذه النقاط خلال نزول الأمطار. مصالح المراقبة الاقتصادية بقفصة تتمكن من تسجيل 152 مخالفة اقتصادية في النصف الأول من شهر أوت الجاري، حسب ما صرحت به رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات سنة فرجي لمراسل الديوان فن بالجهة. وتعلقت المخالفات بالفوترة وإخفاء البضاعة وعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها والإخلال بترتيب الدعم خاصة في قطاع المخابز. وأسفرت عملية المراقبة عن حجز 13400 طن من الفرينة المدعمة و10500 طن من مادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي. إلى الشأن الدولي، سوريا تتعهد بمزيد من الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة حقها في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. الخارجية الإيرانية تعلن رفضها لاتهامات بإطلاق صواريخ تجاه الإمارات. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وتجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام،
2: صوتكم
0: ديوان افام. فلاش سبور،
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم رفضت تأجيل موعد انطلاق بطولة الرات المحترفة الأولى للموسم 2026-2027 بعد طلب التاس استعجال النظر في ملف اعتراض شبيبة القيروان. الجامعة التونسية أكدت أنه باش تراسل محكمة التحكيم الرياضي للتأكيد بعدم وجود أي ضرورة لاستعجال النظر في تعني الشبيبة. المنتخب الأولمبي، 3 ملاعبية باش يكونوا غايبين على المنتخب في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. نحكي على محمد الصادق محمود، ريان الجبالي، والياس الضاوي. إصابة الضاوي مش باش تمنعه من السفر لفرنسا من أجل إتمام انتقاله لنادي سانتيتان الفرنسي، وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الأسماء المرشحة مبدئيا لتعويض الثلاثي المصاب باش يكونوا لؤي الدرايعي، ريان شعبان، وشمس الدين الجريد. النجم الساحلي يعلن رسميا التعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لونكوتا. عقد لونكوتا مع ليتوال يتواصل لغاية جوان 2029. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 بالكامل بمختلف الفئات. إدارة الترجي وضعت على ذمة جمهورها 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. النادي الافريقي عزز صفوفه بالتعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو دياتا لمدة 3 مواسم. دياتا 20 سنة يلعب كمدافع محوري وظهير أيسر، سبق له أن يلعب مع نادي جراف السنغالي. من جهة أخرى، الافريقي باش يعقد ندوة صحفية نهار الخميس 20 أوت لتقديم البرنامج الاقتصادي 2026-2031. عمار الجري قدم استقالته من رئاسة الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنقردان. الجري قال أنه قرر الانسحاب هذا يرجع لأسباب شخصية، والقرار نهائي لا تراجع فيه. في نفس الإطار وحسب القانون الخاص بالجمعية، فإنه شهر الدين عون نائب الرئيس هو اللي باش يتولى رئاسة الفريق. من جهة أخرى، الفريق نجح في ضم حارس الترجي مختار العفاوي لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة. ملعب بوعلي الحوار أصبح مؤهل رسميا لاحتضان مواجهة أمل حمام سوسة خلال الموسم الكروي الجديد. القرار هذا يجي بعد الزيارة الميدانية اللي قامت بها لجنة صلاحية الملاعب اليوم لتفقد الملعب وتجاوز كل الإشكاليات اللي تم رصدها في وقت سابق. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوانفام.net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوانفام.
2: ديوانفام،
0: تبع الموسيقى.
2: ديوانفام،
0: تبع الموسيقى.

0: راديو المكان
1: متلك مثل الباعو متلك مثل الخانو متلك مثل اللي بيتمنوا نظرة من مكانو
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الحديث عشرة ديوان فام عسلمة. سيتم بداية من شهر سبتمبر القادم إطلاق برنامج تكويني كندي دولي في تونس في الأمن السيبرني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي، ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة التونسيين من اكتساب مهارات عملية في اختصاصات المستقبل بما يعزز الجاهزية للاندماج في سوق الشغل الوطني والدولي، وفق ما أفادت به رئيسة الأكاديمية المنظمة لهذه الدورة والمسؤول عن التكوين الدولي نجوى بعصيدية. نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة شهد حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 الجاري أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عملية زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أكده منسق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤول التحسيس للتبرع. ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة إسماعيل الكنيلي يفيد بأن أزمة التنقل من وإلى الجزيرة بلغت مستويات قياسية، حيث وصل الأمر في بعض الفترات إلى العمل ببطاح واحد فقط، فيما يتراوح العدد في أقصى الحالات بين بطاحين وثلاثة بطاحات من أصل 8 بطاحات. وأوضح الكنيلي خلال تدخله في برنامج منك نسمع لديوان فام أن الوضع الحالي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وزوار الجزيرة وتسبب في ساعات انتظار طويلة للمسافرين، إضافة إلى بروز إشكالية كبيرة تتعلق بتنظيم وتطبيق نظام الأولوية في غياب رؤية تنظيمية واضحة للجهة المسؤولة عن ذلك. إلى الشأن الدولي، موجة الحر تتسبب في اندلاع حرائق واسعة ببلجيكا أتت على أكثر من 3000 هكتار من الغابات، فيما أعلن وزير الداخلية البلجيكي أن عددا من الدول الأوروبية سارعت إلى مساعدة بلاده في مواجهة الأزمة. معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتقرر خلالها الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي مع ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة مما يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الجديد. كما سيتم العمل على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات وغيرها من الإجراءات. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور الذي يأتي في إطار تحيين أحكام المنشور المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. وزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية تعلن بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب انطلقت أمس بداية من منتصف النهار وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الجاري. مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو لفتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون مطالبا بالتصدي الصارم لانتحال الصفة والممارسة غير القانونية للمهنة. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الفرنسية تعلن أنها ستطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين خلال الأيام القادمة، وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلان وزارة الخارجية الإيرانية منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة إلى إيران بدعوى تورطهما في مخالفة دبلوماسية خلال شهر جويلية الماضي. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.

put your hands up. Put your hands up.

say that money cannot buy happiness? Habibi, come to Dubai.